0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وبعد، أيها المؤمنون، هذا شهر يذكرنا كلما حل علينا بذكريات أليمة تتكرر عبر العصور والأزمان. ذكريات أهل البيت المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، سيد شباب أهل الجنة وريحانة نبي هذه الأمة، وأول من ضحى بنفسه بعد أبيه وجده في سبيل نعش الدين ونصرة المستضعفين ومجالدة ومجاهدة الظالمين، وبأهله وكل غالم ونفيس لديه وهي حادثة لم يشهد لها التاريخ مثيلا إطلاقا. وكذلك ذكر استشهاد باب ذات عباد الجهاد والاجتهاد حفيده ولده زيد بن علي سلام الله عليه. الحسين سلام الله عليه استشهد في العاشر من محرم عام 62، واستشهد الإمام زيد سلام الله عليه في 25 من شهر محرم من عام 124، بين هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واستشهاد الإمام الحسين 62 عام، وبين استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد سلام الله عليهما 62 عام وفي نفس الشهر. وإنما طالت معركة الحسين واستمرت أياما، زيد يعني معركة الإمام زيد بن علي طالت واستمرت أياما، والإمام الحسين لم تستمر إلا 3 أيام، يعني من يوم 7 محرم إلى نص نهار يوم 10. أما الإمام زيد فلما كان قد أعد وقد جند إنما خذل كلهم، خذلوهم من كان قد بايعهم، لكن الإمام زيد لم يكن من خذله من خذله كمن خذل جده عليه السلام، بل بقي آلاف ثم يعني بدأوا يقلوا حتى لم يبقى معه إلا مئات. الصادقين المستبسلين الذين شروا أنفسهم بأن لهم الجنة هم يعني قرابة 500 نفر، واستبسلوا حتى قتلوا واستشهدوا عن بكرة أبيهم إلا من حماه أجله خاص لعدوا بالأصابع. ولذا الإمام زيد سلام الله عليه قيل أن من تتلمذ عليه وقرأ عليه آلة ولم يروي عنه إلا أبو خالد الواسطي الذي روى مسنده واحد. فاستنكر أهل السنة تفرد أبي خالد الواسطي برواية أحاديث الإمام زيد، وقالوا كيف يدرس على الإمام زيد آلاف مؤلفة أو على الأقل مئات ولم يرويها عنه إلا أبو خالد، فهذا دليل على أنه كذاب. وجرحوا أبو خالد رضي الله عنه وهو من أثبت العدول ومن أصدق الرواة، روى عن الإمام زيد عليه السلام وروى عن محمد بن عبد الله النفس الزكية وروى عن كثير من أئمة أهل البيت عليه السلام وعن الإمام جعفر، لأن كانوا في زمن متقارب. ولكن للعجب لم يعتبروا ولم ينظروا بعقولهم أعماهم الهوى أن الإمام زيد سلام الله عليه استشهد واستشهد معه طلابه، كيف يروه عنه وهم استشهدون، كيف يدونوا حديثه وهم ماتون؟ إنما دون أبو خالد هذا بعد موت الإمام زيد وهو الذي يروي عنه، فما سمعه من الإمام زيد سجله في هذا الكتاب الذي يسمى مسند الإمام زيد عليه السلام أو المجموع الفقهي والحديثي بالمعنى يعني الأصح، لأن سجل عنه كل ما سمعه عنه من فتاوى وكل ما سمع عنه من رواية عن رسول الله، فما كان من رواية عن رسول الله يسمى إسناد ورواية، وما كان رأيا فقهيا يسمى فقه، فيسمى المجموع الفقهي والحديث. فانظروا للهوى كيف يعني أصحابه، يعني يجعل هذا قادحا في هذا الرجل الصدوق العادل العدل ثقة، لأنه لم يروي عن الإمام زيد أحد غيره، مع أنهم يروون كتاب البخاري ويجعلونه أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد تفرد به الفرابري، لم يرويه عن البخاري أحد إلا الفرابري واحد، مع أنهم يقولون بأن الذين تتلمذوا على يد هذا محمد بن إسماعيل البخاري، أظن اسمه محمد بن إسماعيل، المهم البخاري مؤلف المجموع الحديثي، قالوا آلاف، أظنهم قالوا 12,000 الذين تتلمذوا على البخاري، ولم يرويه إلا الفرطي، رغم أنه لم يحارب ولم يقاتل ولم يشرد ولم يطرد، ولم يجعلوا هذا قادحا في الفرطي ولا قادحا في صحيح البخاري. فلماذا يجعلوا تفرد عن زيد مع وجود العذر وهو التشريد للإمام زيد ولطلابه ولأتباعه ولكل من يكون يعني يمس بالصلاة إلى الإمام زيد، يشددونه ويقددونه ويمنعون ليش الاحتكاك به أو الاتصال إذا وجد أحد عادهم على يد الحياة، ولم يجعلوا هذا عذرا للإمام زيد يعني لأبي خالد. أما البخاري فلم يذكروا هذا قادحا إطلاقا، رغم أن هناك عذر إن كانوا عنده هؤلاء الذين قرأوا على البخاري صحيحة، لماذا لم يروا؟ إنما روى واحد من 12,000، ألم يكن لنا حجة على القبح في هذا الكتاب وفي راوي؟ يقول تفرد به رجل واحد من 12,000، ولا هناك عذر، لا هناك تشريد، ولا هناك محافظة، ولا هناك إخافة، لا له لا له ولا ليش كلامي، وهكذا يكيلون في مكيال. يقولون في رواة البخاري مثلا فلان مقدوح فيه إلا فيما رواه البخاري عنه فهو صحيح، يعني مثلا أنت تروي، أنا أروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك، قالوا ما رويته عنك فهو صحيح وأنت فيه سده وعدل، لكن ما روى هؤلاء عنك فمطعون فيه من قبلك لأنك رجل غير ذلك، أنت فقط فيما رويته عنك ولست. هذا يعني أشياء غريبة جدا لا يجدها إلا من بحث. وهكذا يقولون النصب قادح غالبا، يعني إذا كان الإنسان ناصب لأهل البيت يعني ينصب الحرب لأهل البيت يعتبروه أنه قادح، لكن إيش في الغالب هناك من النواصب من هو إيش عدل يقبل الروايه. والتشيع قدح مطلقة، ثم يجعلون التشيع يعرفون ما هو التشيع، هذا الذهبي وهو أحد رجال الجرح والتعديل قال التشيع حب علي بن أبي طالب، فمن كان متصفا بحب علي فهو شيعي، ومن قدمه على عثمان فهو أول الرفض، ومن قدمه على الثلاثة فهو رافضي مغالب، ويجعلون الرفض من أشد الجرح، يعني تقديمه على عثمان يعني الحب جاد، أما إذا قدم على عثمان قدمته على عثمان فهو جرح أشد، أما إذا قدمته على الثلاثة فهذا جرح لا يقبل التعديل إطلاقا ولا عنه، لأنه رافضي جلد مع أنهم يرون في علي عليه السلام: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يرون هذا الحديث العجيب، هذا تناقض، يعني ينظرون للهوى، يرون حديث إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ويصحون ثم يجعلون حبه تشيع كاف، الذي هو إيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي قرست في قلوب الأجيال هي التي جعلت الأجيال يتخاذلون عن أهل البيت وقت الحاجة ووقت الشدة، لأنهم تربوا على يد وعاظ الصلاطين الذين أتيحت لهم الفرصة في أيام بني أمية. أولا عثمان معاوية، عثمان لا بأس، لكن في أيام معاوية، أيام شدة النهر، ثم في أيام يزيد بن معاوية. معاوية قال: أريد أن تروا في فضائل عثمان، فمن روى في فضائل عثمان حديثا عن النبي فيجعلوا لها جائزة ومكافأة على ذلك، والناس يحبوا الظلم، لا سيما ضعاف النفوس والقلوب، فجعل الناس يكثرون من الروايات. القس والسمين أعطي مجبل له حديث من عنده، جعله عليه جائزة ومسمى له، حتى كثرت الرواية في فضل عثمان. هذا في أيام معاوية. قال: بلغ عماله في جميع الجهات أن أرغوا في فضائل بقية نصح، لكن يجي ملح ما هم جمع بالله عثمان نصح، فرغوا في فضائل، لكن ليش يخطوا بها فضائل علي عليه السلام. ثم صدر أمر من معاوية بأن من روى في أبي تراب حديث في فضائله فامحوا اسمه من الديوان. وش معنى امحوا؟ ديوان السجل الحافل بأسماء من يستحق مكافأة ومن يستحق معاش ومن يستحق إلى آخره، امحوا اسمه، فإذا لم ينفع فيه فنكلوا به، اهدموا داره وشردوا أخيه. فقال بعض علماء السنة المنصفين، أعتقد أن أحمد بن حنبل، قال أنه علي عليه السلام كتم محبه فضائله خوفا من سيوف بني أمية، وكتم أعداؤه فضائله كرها فيه أو هذا المعنى، وخرج من بين الكتمين ما ملأ الخافقين، خرج من بين الضغطين دولا رغم ضغط السيف والمال والكره، رغم هذا خرج لعلي من الفضائل ما ملأ الخافقين، لكن يعني تركت هذه البصمات في نفوس الأجيال التخاذل ولتستشهد الإمامية. لو كان الناس باقين على حبهم لأهل البيت عليهم السلام وعلى ارتباطهم بأهل البيت عليه السلام، ولم يكن قد غيرهم وعاب الصلاطين ومحبوا الراحة والمال، لما تخاذل عن الحسين من تخاذل بعد العهد، لكن صارت أمور طبيعية، قبني فضل الدنيا على هذا الرجل بسيط، هو ما أبل ابن فاطمة، أبل ابن يعني وإن كان قريب للنبي، فيحفوها فتدخلها الجنة كما قال بعض النصابة، قال هفا حزين هفوة تدخلت في الجنة، لأنه خرج على إمام زمان هيزيد بن معاوية. هكذا يعني يترك التعبئة الخاطئة في قلوب الأجيال ما يكون سببا لهلاكهم بالدنيا والآخرة. انظر لو كان الناس على ما كانوا عليه بعد أو عند يعني في حياة رسول الله من ارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام، هل كان يمكن أن يقتل الحسين؟ ولو لم يقتل الحسين وانتصر، هل من يلحق الناس من العنى والظلم والقهر ما لحقهم في أيام يزيد بن معاوية وما لحقهم في أيام من بعدهم بني أمية؟ أم كان يبسط نفوذه على العالم الإسلامي ويعيش العالم الإسلامي بأجله في رخاء ورغد عيش؟ لكن آثار علماء السوء السيئة أثرت على قلوب الناس حتى ابتعدوا عن كل جميل، عن كل يعني شيء يقربهم إلى السعادة، عن كتاب الله، ابتعدوا عن رسول الله، عن آل بيت رسول الله، عن سنة رسول الله الصحيحة، وركضوا وراء السنة المختلقة المفتعلة بصناعة معاوية ومن دار في ذلك، وسموا شموا من اتبع معاوية بن أبي سفيان سنيا، من أحب معاوية وأباه وولده وفضله على العالمين فهو سني، يعني متبع سنة معاوية الذي قال والله لا آمرن بهذا المعنى، بهذا اللفظ المعنى، لا آمرن بلعن علي على كل منبر حتى إذا قطع، حتى قال يشيب عليها الصغير ويهرم بها الكبير، حتى إذا قطع يقال قطعت السنة أو يقال تلك يقال تلك السنة. فسنوا أهل السنة من هذا القبيل، لا تحتجون معنى السنة يعني سنة رسول الله، كل المسلمين متبعين سنة رسول الله، كل يدعي أنه على سنة رسول الله، لكنهم لما كانوا على سنة أبي سفيان ومعاوية سموا أنفسهم أهل السنة. ولذا يقولوا أهل السنة والجماعة مع أنهم يسمون عام تنازل الحسن لعدم وجود الناصر لمعاوية بن أبي سفيان سموه عام الجماعة. إذن ما كان في صف معاوية ويزيد وأهل بيته البيت الأموي فهو عندهم هو الصح، إذن فهم أمويون بمعنى الكلمة.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى. عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: آفاق FM
2: مفردات القرآن الكريم
3: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال ثارت النار إذا اشتد لهيبها وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم، فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة 3,000 من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى 5,000 من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
4: عندما نأتي إلى المجال الإعلامي يجب أن نستحضر أننا في ميدان مواجهة وصراع، وأنه ميدان يتحرك فيه الأعداء بكل قوة، بكل إمكانياتهم، بكل مخططاتهم، بأنشطة واسعة جدا. إذا تحرك الإنسان في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف أنه سيدخل إلى عالم مفخخ وملغوم بالأضاليل، بالأكاذيب، بالافتراءات، بالدعايات الباطلة، بالتزييف للحقائق، فليدخل كفارس، كمجاهد، كمواجه، كمتصد للأعداء. هذه الرؤية القرآنية التي ستجعلك تدخل وتحضر في المجال الإعلامي أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو في أي مجال من المجالات بوعي، بروح عملية، بروح مسؤولة. تدخل كمجاهد يتصدى لمؤامرات الأعداء، وليس كغافل، وليس كساذج يتقبل كل شيء ويتأثر بكل شيء، بل كمؤثر وكمواجه وكمناصر للحق والحقيقة، وكمدافع عن الأمة، وكمتصد لكل مؤامرات الأعداء. هذا ما يجب أن نستحضره دائما في كل مجال وفي كل ميدان. وسنرى الفاعلية العالية عندما نتحرك على أساس الرؤية القرآنية والمشروع القرآني في كل مجال من المجالات ننتصر. ولا أحد يستطيع أبدا أن يطفئ نور القرآن. إن القرآن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا راي

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

ولم يكن جبارا.

ما كان لله أن يتخذ من

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 بعد 100 من برنامجكم المبارك من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 94 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية مسألة هامة متعلقة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا حينما يدعو الله تعالى عباده للجهاد في سبيله، ينفر ويستجيب لداعي الله أناس من أهل الإيمان للجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته، وهنا وأناس من أهل الإيمان يقعدون عن الجهاد، تقعدهم الضرورة، يقعدهم الأعذار الشرعية التي جعلت لهم عذرا في القعود. لكن المسألة عند الله سبحانه وتعالى معلومة، أنه لا يمكن أن يسوي الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان الذين نفروا واستجابوا لله ونفروا إلى مواجهة العدو والجهاد المسلح في سبيل الله والقاعدون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أما أولي الضرر ممن أقعدتهم مثلا الجراح والإعاقة، أو قعدهم العمى أو نحوه من الأعذار، أو أقعدهم عدم القدرة على الإنفاق على أنفسهم كما حصل في قصة ذلك النفر الذين جاءوا من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجدون من ينفقون، يريدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكفل بالنفقة عليهم، وكان النبي لا يجد نفقة زائدة تستوعب هؤلاء النفر، وعادوا باكين لأنهم مخلصين، لأنهم خلص في إيمانهم. غير إلى الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله، أهل الإيمان الذين لم ينفروا في الجهاد وكانت لهم أعذار غير أعذار أولي الضرر، لا يمكن أن يسوي الله سبحانه وتعالى بينهم وبين الذين نفروا للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هنا إذن عاد الكلام هنا إلى الحث على الجهاد كما تقدم في الآيات السابقة. والقاعدون هنا هم الذين تركوا الجهاد وسموا قاعدين باعتبار أنهم لم ينفروا بل بقوا في بلدهم وقعدوا عن الجهاد. والقاعد هنا هو الجالس الذي ليس بقائم ولا مضطجع، فذكرت حالتهم الغالبة. إحنا ذكرهم وإلا قد يكونوا منشغلين في مزارعهم، منشغلين في أعمالهم وتجاراتهم، لكن ذكرهم على حالتهم الغالبة في وقت النفر وهي القعود، ولعله قد صار عبارة عن البقاء في البلد وترك النفر من غير نظر إلى حالة جلوس أو غيرها. هذا هنا على طريقة التغليب. وأولي الضرر كما ذكرناهم أهل المرض والعمى والعرج ونحو من الإعاقات التي تعيق الإنسان عن المواجهة المسلحة ومواجهة أعداء الله في سبيل الله. لا يستوي هؤلاء لأنهم وإن اشتركوا في الإيمان، لكن المجاهد اختصه الله بفضيلة الجهاد، وذلك في مثل يوم بدر حين كان المتخلفون، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وهي تنطبق على من قعد عن الخروج إلى بدر ومن خرج، لأن المسألة لم تكن هنا في يوم بدر على سبيل الإلزام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعهم إلى الخروج إلى بدر إلزاما جماعيا نفيرا جماعيا، قال من أراد الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخطط عند خروجه للمواجهة المسلحة، للمواجهة المسلحة، كان يبتغي أمرا غيرها غير المواجهة المسلحة، كان يبتغي إخافة الكفار من قريش، وكان يريد أن يأخذ قافلتهم ويستولي عليها عوضا عن الأموال التي أخذها كفار قريش على المسلمين الذين قهروهم في مكة وأخذوا أموالهم وسطوا عليها واستولوا عليها. ولكن الله أراد من الخروج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خروج مواجهة، أن يكون فيه إماتة الباطل وإحقاق الحق، أن يكون فيه النصر المؤزر للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا حين كان هناك فريقان مؤمنون قعدوا ولم يخرجوا مع النبي في بدر، ومؤمنون خرجوا ونفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حظهم أن خاضوا أول معركة من معارك الإسلام وهي معركة بدر، خاضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين، لا يستوون في الأجر، أي هنا لا يستوون في الأجر، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أولئك الذين قعدوا في المدينة ولو لم يكن النبي قد حثهم بطريقة الإلزام، لكنه لا يمكن أن الله يسوي بين الذين قعدوا وبين الذين خرجوا، في لأن هناك من يطلب أبسط الرخص، هناك صحيح قد يكون هناك رخص في الإسلام لبعض الناس أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله، ولكنها رخص محدودة. ولكن الله لا يريد للمؤمنين أن يتشبثوا بهذه الرخص وأن لا يتوسعوا فيها إلا في حدود الحاجة والضرورة. فهؤلاء حينما علموا من النبي أنه لا يريد منهم أمرا إلزاميا، قالوا ما دام والأمر هو على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب فلا بأس أن نبقى في مزارعنا وفي بيوتنا. ولكن أولئك الذين يحبون يرغبون في الأجر والثواب والمتاجرة مع الله، أطرف توجيه من النبي وأبسط توجيه ولو كان على سبيل الندب، خفوا وقاموا ونفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ما لا يمكن أن يسوي بين الفريقين في الأجر والثواب، الله فضل المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة. إذن هنا حينما قد يكون أحيانا الجهاد وفرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن البقية الذين لا زالوا في بيوتهم وبين مزارعهم، إذا حينما يكون فرض كفاية. لكن لا ولا يزال أولئك الذين قعدوا في بيوتهم على أساس أن الجهاد فرض كفاية، لا يمكن أن الله يسوي، وإن كانوا جميعا على الإيمان لا يمكن أن يسوي الله تعالى بينهم في الأجر وبين من خرجوا واستجابوا لداعي الجهاد وجهدوا في سبيل الله. هذا إذا كان على سبيل فرض الكفاية، أما إذا وصل الأمر إلى الإلزام وأصبح فرض عين الجهاد في سبيل الله النفير العام، فهنا المسألة تختلف تماما. لا، فضل الله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة، الدرجة هنا المقصود بها التفضيل، سواء عزة وكرامة في الدنيا وخيرا وافرا في الآخرة التي عرضها السماوات والأرض. وكلا وعد الله الحسنى، دلالة على أن المؤمنين القاعدين لهم ثواب الإيمان. والحسنى هنا صفة لموصوف محذوف، يعني فكأن التقدير هنا المثوبة الحسنى، وكل وعد الله المثوبة الحسنى أو العاقبة الحسنى وهي ثواب الآخرة. فقد يتخلف، ومن هنا الأعذار التي قد تكون رخصة للإنسان أن يتخلف عن داعي الجهاد، قد يتخلف مثلا لعجز والديه المضطرين إليه لخدمتهما، وكمن لا يجد من يحمله للسفر ما يحمله للسفر من النفقة على نفسه وعياله، وغيرها من هذه الأعذار التي هي أعذار مقبولة في ظاهرها. لكن ومع هذه الأعذار لا يمكن أن يسوي الله بين من خرج مجاهدا في سبيل الله وبين من قعدته هذه الأعذار. إذن الأولى أن الجهاد واجب على كل مؤمن، وإنما يسقط الجهاد لأعذار في حال محددة ومحصورة، كما ذكرنا الرخص لأن يترك الإنسان الجهاد محدودة، ولا يجوز ولا ينبغي التوسع فيها واعتبارها سبب من الأسباب. حتى الوالدين مثلا عاجزين، إذا وجد قريب غير الأبناء، بنات مثلا تكفلت بنت من بناتها أو أحد أقاربها وأرحامها المحارم بالنفقة على الوالدين العاجزين وتكفل، فهنا لم يعد الرخصة باقية على ذلك الرجل أو ذلك الابن الذي يقول لدي والدين أبقى لديهما، قد أصبحت الرخصة قد انتزع منها نسبة كبيرة نسبة كبيرة. وربما إذا حصل هناك الظن الغالب أن هؤلاء الذين تكفلوا من الأقارب بالنفقة عليهما أنه أصبح الرخصة مرتفعة ربما تماما، خصوصا إذا كانت الحالة تقتضي، حالة الجهادية تقتضي العدد الكثير من المؤمنين لمواجهة العدد الكثير والعتاد الواسع من الكفرة والمشركين. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هنا عاد الله سبحانه وتعالى ليؤكد مرة أخرى، مع أنه قال الله في منتصف الآية فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله، عاد المسألة إلى تأكيد على التفضيل، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. القاعدون هنا لغير عذر من أهل الإيمان، فضل الله المجاهدين عليهم درجة أجرا عظيما. درجات، ما هو هذا الأجر العظيم الذي سيفضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين في هذا الأجر؟ قال درجات، درجاتنا ليست درجة واحدة بل درجات منه، درجات منه لأهلها من الله على قدر أعمالهم وفضل جهادهم وإخلاصهم في جهادهم، ودرجات منه ومغفرة، ومغفرة لذنوبهم الذي كان قد سلفت، لأن الجهاد توبة أيها الأخوة والأخوات. الجهاد في سبيل الله إذا خرج الإنسان بنية صالحة خالصة وتخلص مما عليه من الديون والمعاصي فما أعظمها من توبة، ما أعظمها من توبة الجهاد في سبيل الله. ورحمة، سيرحمهم الله ويصرف عنهم عذابه، وكان الله غفورا رحيما. الله من من من من صفاته وأسمائه أنه غفور، أنه رحيم لمن آمن وجاهد وأطاع واتقى وتاب وأناب. وكثيرا يأتي التفضيل بدون مشاركة، لا ينبغي. هنا قد يقول هنا فضل الله، هنا بينهم مشاركة بين القاعد وبين المجاهد، حينما قال فضل الله يقتضي أن هناك مشاركة في التفضيل، أن لهم فضل، أن أولئك من المؤمنين لهم فضل، هؤلاء لهم فضل من القاعدين، ولكن لا يبلغ هذا الفضل إلى فضل درجة المجاهدين. قد لا يكون على هذا الشاكلة، لأن التفضيل صح أن يكون بدون مشاركة، أن الفضل كله للمجاهدين في سبيل الله، وليس لهم من فضل هذه المسألة، مسألة الجهاد في سبيل الله، وإن الجهاد المسلح، مع أنه ينبغي يستطيع الإنسان الذي أقعدته الأعذار عن المواجهة المسلحة في سبيل الله أن يكون مجاهدا في سبيل الله في وجهات وفي أماكن لا تعوقه الأعذار عن القيام بها، يستطيع أن يكون مجاهدا وفي سلك المجاهدين، خصوصا إذا كان ينتظم في جماعة يقودها وال وقائد شرعي يحدد له جهة من الجهات أو عملا من الأعمال، فعليه أن يخلص نيته في ذلك العمل وأن يعتبر أن جهاده في ذلك العمل، وأن الله سيثيبه أجر المجاهدين ما دام ملتزما طائعا مخلصا في عمله في ذلك الموضع. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يصدر الله تعالى هذه الآية بحرف التوكيد إن، وهي معروفة عند السامعين والسامعات ممن لديهم معرفة باللغة العربية، والسامعين والسامعات العامة الذين ليس لهم معرفة باللغة العربية. إذن هذه الكلمة إن تفيد التأكيد، تأكيد ما بعد، تأكيد الكلام الذي بعد يأتي بعدها. إن الذين توفاهم الملائكة وهم عاصين لله، المعنى هكذا، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي عاصين لله، وظلم النفس هنا بالعصيان لله، لأن العصيان لله فيه ظلم للنفس وإضرار بها، لأن العصيان لله سيوصل نفس الإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله، وهي ضرر عظيم ما مثله ضرر، وظلم ما مثله ظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يوبقها في معصية الله ويسبب لها الخلود والدخول في نار جهنم. قالوا فيما كنتم، فيما كنتم في مكان طاعة لله أم في مكان معصية؟ يعني يسألونهم فيما كنتم، ما الذي كنتم عليه في الدنيا يا هؤلاء يسألهم الملائكة حينما يقدمون يوم القيامة وهم على ظلمهم نفوسهم وهم على المعصية لله، يقولون لهم فيما كنتم، ماذا كان عملكم في الدنيا، هل معصية أم طاعة؟ فإن كنتم في مكان طاعة فكيف عصيتم، وإن كنتم في مكان معصية فكيف لم يحصل منكم هجرة، لم يحصل هجرة في سبيل الله؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أجابوا صحيح، كنا مستضعفين، لم يقولوا كنا عصاة ولا كنا مؤمنين. هم يعرفون أنهم قصروا وأنهم عصوا الله، ولكن هنا يعتذرون ويبررون نفوسهم بأننا كنا من الضعف، من الضعفاء، من المستضعفين في الأرض، لم نستطع أن نفعل شيء، لم نستطع أن نقدم شيء، أقعدنا الضعف، استضعفنا الكبراء، استضعفنا المجرمون. هذا ليس بعذر، يجاب عليهم ويجيب عليهم الملائكة المقربون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كان فعلا استضعفتم في البلد الذي كنتم فيه والمنطقة التي كنتم فيها، فأرض الله واسعة، كان المفترض أن يكون لكم فتية أهل الكهف أسوة، لم يبعدهم الاستضعاف، استضعفوا ولكنهم فروا خلسة وفروا خفية من قومهم. كان بإمكانكم أن تفروا وأن تهاجروا إلى أرض غير الأرض التي فيها هؤلاء من الكبراء والمستكبرين الذين استضعفوكم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وتنتقلوا من المكان الذي استضعفتم فيه إلى مكان تجدون فيه الناصر والمعين والإخوة من أهل الإيمان الذين تتعاضدون معهم وتتكاتفون وتتعاونون على إقامة دين الله وإحقاق الحق وإماتة الباطل والجهاد في سبيل الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لتتمكنوا من عبادة ربكم وتقواه، فليس الاستضعاف عذرا لكم مع تمكنكم من الهجرة. الهجرة كل إنسان مهما بلغ ضعفه، مهما بلغ عدم استطاعته أن يقوم بواجبه في بلده، يستطيع أن يهاجر، يستطيع أن يهاجر. وقد ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه لمن يريد أن يعود إلى كتاب لعله كتاب الأحكام أن الإنسان إذا لم يستطع أن يهاجر بأهله وأولاده فليهاجر بمفرده، يهاجر مفرده ويعود إليهم خلسة وخفية، إذا خاف الظالم الطاغي أنه قد يسبض عليه وقد يسجنه قال عليه أن يذهب ويتكسب. ليس معنى أن يذهب ويبقى للنوم أو يقعد، لا، يذهب إلى أرض يستطيع أن يقيم فيها الحق ويقيم فيها ويطيع الله سبحانه وتعالى ويتعاون مع جماعة المؤمنين، ويتكسب على أهل بيت الذين تركهم في المكان الذي يعصى الله فيه ولم يستطع أن ينقلهم معه، حتى يهيئ الله له ولأهله جميعا أن ينتقلوا إلى بلد فيه الإيمان ظاهر، كما كان يفعل أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعد الهجرة مباشرة، حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. بل كان الأمر الإلهي أن أوجب الله على المؤمنين أن ينفروا أولا بمفردهم، ولا يعتذروا ولا يبرر لنفوسهم بأن لهم أهال وبأن لهم أموال وبأن لهم أطفال وبأن لهم. هذه الأعذار لا يمكن أن تكون أعذارا عند الله سبحانه وتعالى. فكان المهاجرون من أهل مكة، من المؤمنين في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يذهبون خفية خوفا من كفار قريش أن يردوهم وربما يقتلوهم وربما يفعلوا بهم الأفاعيل، كانوا يذهبون خلسة وخفية ويتركون أهاليهم وأطفالهم وأموالهم في مكة. وكان كفار قريش كانوا يعتدون، وهم يعلمون حينما هاجروا، كانوا يعلمون أنهم عندما يبلغوا الخبر كفار قريش أنهم بالإمكان أقل الأحوال أن يعتدوا على أموالهم ويأخذوها ويستولوا عليها. لكن هذا الخوف على المال، هل هو عذر أن يترك الإنسان الجهاد في سبيل الله والهجرة من أجل دين الله؟ هذا ليس بعذر. الله هو الذي رزقك في المكان الذي كنت ساكنا فيه واستوطنته وأقمت فيه وكان مسقط رأسك، الله هو الذي تولى رزقك في أي مكان من أرض الله الواسعة، فلا يمكن أن يكون هذه الأعذار الدنيوية عذرا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية واضحة وصريحة ونص في الموضوع. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا أمر عظيم، هنا تشديد كبير، هنا تحذير. الذي يقع منهم هذا الكلام عليهم أن ينتبهوا من الآن، أن لا يقع منهم هذا الكلام يوم القيامة حين تغلق الصحائف والصحف، أن ينتبهوا من هنا لا يكونوا من هذا الفريق. كل مؤمن عليه أن ينتبه أن لا يكون من هذا الفريق ويأتي يوم القيامة يقول كان مستضعفا ولم يستطع أن يعمل شيئا. أولئك لا قبول لأعذارهم عند الله يوم القيامة، فأولئك مأواهم جهنم، جهنم وساءت مصيرا، يعني مقرهم ومهادهم جهنم، وساءت مقرا وساءت مهادا. لأنهم لماذا؟ لأنهم ماتوا وهم ظالموا أنفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، وباعتقادهم أن هذه الأعذار ستكون مخلصة لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فليس لها قبول عند الله. وهذا إعذار من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إعذار من الله من الآن، ألا يقع الإنسان في هذا الموقف، ألا يقع الإنسان في هذا الموقف مع الملائكة المقربين حينما يسألونه لماذا كنت ظالم لنفسك عاصي لله ولم تجاهد في سبيل الله ولم تهب نفسك ومالك وكل ما معك في سبيل الله ومن أجل دين الله. فإن العوض والثواب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا يقدر بثمن أيها الإخوة والأخوات. إذا قارنا وخير الإنسان في هذه الحياة بين أن يعيش لخمس سنوات يقاسي الأمرين ويقال له أن بعد الخمس سنوات ستعيش في متعة وراحة بقية عمرك، أنه سيتحمل هذه الخمس سنوات كل ما فيها من الضيق وكل ما فيها من المتاعب على أمل أن يرتاح بقية عمره، ومع أنه لا يقطع ولا يمكن أن يتأكد بأنه سيرتاح بعد هذه الخمس سنوات، سنة أو سنتين، ربما لا يرتاح إلا يوم أو أشهر، فما بالنا والله يخيرنا بين الدنيا التي لا وزن لها ولا لأوقاتها مهما طالت أعمار البشر في أمام أعمار الآخرة الطويلة والسعادة الدائمة الأبدية. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في هذا البرنامج المبارك بقية الآيات التي تلي هذه الآية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام، أينما كنتم وحيثما تكونون، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مجلس القرآن في شهر القرآن في شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله شهر رمضان لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من التقوى، لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو منحة إلهية لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من الخيرات، يتقربوا إلى الله بالطاعات، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته التي أعدها لعباده المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ووقوفنا بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان حينما يعود إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وأن يقبل منا جميع الطاعات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مائدة الرحمن في مجلس القرآن الكريم، نتدارس القرآن الكريم سويا. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ودرسنا في هذه الحلقة ستكون بفضل الله سبحانه وتعالى من بداية سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

0: جديدا. مرحبا أخي محمد، اقرأ من سورة الإسراء بارك الله فيك من الآية 50، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فضلكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، قل عسى أن يكون قريبا يوم

0: أحسن.
1: هذه الآية يقول التي،
0: وقل لعبادي يقول التي هي،
1: يقول التي
0: هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضل

أيهم أقرب ويرجون أيهم أقرب ويرجون أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مصدورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول.

فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن

0: فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: أعرضتم
0: وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
1: لا تجدوا لكم وكيلا
0: أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: أحسنت بارك الله فيك، نرجو أن تستفيد من الملاحظات، بارك الله فيك. الأخ عامر تفضل بارك الله فيك بالقراءة من الآية 70 من سورة الإسراء، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا

الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

0: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
1: أعد الآية
0: قل لئن اجتمعت

لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحانك

0: لمبعوثون خلقا جديدا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قرأ القرآن وحفظ فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تعالى.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق FM. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
4: الأنعام. لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم، أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أولا تحياتي لك يا أخي محمد يحيى الصوملي، وتحياتي لفضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي وجمعت في المطاركة ومعايا شال أو شالين.
3: تفضل.
4: الود يقلى واحد فاتحة وسبح فرق على الأولى، والثانية يقلى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض ولا مرتفع؟
3: لا جهرا
4: أو
3: لا جهرا؟ جهرا
4: جهرا ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما بش؟
3: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها ضروري. بس. ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وزاد الرجال من أمثالكم، تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: في أمان الله. سلام، مرحبا. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم جماعة مباركة؟
2: الجميع حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ نعم عبد الله سلام عيسى الذي تهجر لنا ولها وبعدين
3: ما هم على؟
5: سلام عيسى الذي تهجر لنا ولها.
3: أيوه.
5: سلام عيسى الذي تهجر لنا ولها.
3: أيوه.
5: وبعدين كانت تدرح عند أهلها، وبعدين أقول لها إذا رحتي عند أهلك انتي من يطلق بسرعة. بعدين هي فعلا تسعى سلامتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليل عندهم راضية.
3: طيب، وتراجعتها؟
5: كيف؟
3: راجعتها عند أهلها لأنها قد وقعت طلقة عليها بمسيرها إلى أهلها.
5: أصلاً أنا كنت
3: حالي
5: بسمع الأستاذ
3: أثناء عن
5: يومين،
3: يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون
5: كيف؟
3: مجنون
5: يعني ساهر. أنا كنت ساهر.
3: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر السهر،
5: يعني بس غضب ساعات غضب،
3: وساعة غضب هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب،
5: يعني ما حق له يعني كيف
3: تقع عليها طلقة واحدة ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: أنا بسم الله عينا سيرا جحا وما بيديهم.
3: إيش؟
5: يعني أنا
3: اسمع
5: ايش
3: اجيب
5: لهم
3: اللي ما راجعها؟ الذي في العرف عندكم، ما انا داري الشريعه ما فيها شيء،
5: يعني عادي درجاتها.
3: مساله عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مساله عرف. اما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني
3: اذا
5: ما
3: جبت لها شيء عادي. يا الله رحمتك. ها
5: وعادي إذا ما
3: لي تراجع شيء. تراجعها يعني على يدين اثنين شهود اشهد على عندهم انك تراجعتها وصير بسر ما تسد انت وهل هذا.
2: سؤال آخر.
5: هذا الطاقم عن سؤال آخر. بسمعنا عندي بسم شبكة الانترنت بسمع أبو كروز. هل هو بسم هل هو حرام علي عن بسم ما بيحدي كروز يستخدمه بعضهم بيستخدمه في مرضاة الله وبعضهم يستخدمه في ما يقبل يعني. هل أنا ما أسمع ما يستخدمه؟
3: إذا أنت داري أن الذي بتبيع منهم ما بيستخدمه إلا في معصية الله فلا ما يجوز لك. وإن من داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم ومن داري ما بيفعلوا فما عليك شيء.
2: واضح.
5: أنا بنقول
3: لك يعني نفس الكلام الأول.
2: سؤال آخر نفس واضح الإجابة. سؤال آخر.
5: يعني أنا أبيع لما أخذ وأنا بسم إذا ما أنا من أشتري تدعو بسم أنا ما بسم ما أسمع عدم صح؟
3: أيوة
5: طبعا أنا في شيخ ما يلزم ما نحتاج
3: في أمان الله
5: في أمان الله.
2: سؤال آخر. مرحبا.
6: ألو.
2: نعم
6: أخي اختلفنا أنا وهسي حاجة يعني سلم الماء على أرضه أو دون أرضه وماله ونفسه
3: يعني من فهو شهيد قصدك؟
6: هو الحديث دون أو على
3: أظنه دون ماله
6: دون أرضه وماله ونفسه فهو شهيد.
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون
3: هل دون أو ماله أو قصدك أو على ماله؟ ها
2: السؤال في دون وعلى
3: ما بش على في الحديث. من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث.
2: واضح
6: يعني هو الحديث من مات دون عرضه وماله فهو شهيد.
3: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم
7: في واحدة
2: جاء رمضان وهي مالها سباف بالطبع
3: مكسورة وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني. أمانة ما بتضح لنا شيء. المعذرة منكم. في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: لا حيث يعني ما تبي تجاه أبو أنا لا أبي ما كان ذا
3: مات أبوك قبل أبيه. أيوة أن تورث أبيك إذا معه ورث مش الذي يأخذه من جدك لأن ما يورث شيء من جدك.
8: لا مش ورث شيء من جدي.
3: إيش؟
8: أنا ما ورث جدي ما رأي
3: ما أدالكم ما أقامكم مقام أبيك. ها هو الظاهر ان القضاء اليمني بيحكم به اذا انتم فقراء.
8: فقراء
3: ما هو المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز وأنه من مفسدات الصلاة. حياكم الله.
2: سؤال آخر. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: السلام عليكم.
7: لو
2: سمحت
7: الشيخ
2: تفضلوا.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
7: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيت لها تحفيظ قريب من البيت، يعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كم ما استطاعت وتركت السنة.
3: تمام.
7: بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع، الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عادش موجود، والتحفيظ ولما تجي تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ؟
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها، تحفظ لها كم ما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع، فإذا قد أيوة حفظت أيوة إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفظ.
7: يا شيخ هم التحافيظ اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلبسون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
7: وهي ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت، ولهذا قلنا يصبر أنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
7: يلا شكرا يا شيخ بارك الله فيكم.
2: وفيكم. السلام. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: صباح
2: الحمد لله.
9: ما سيدي عبد الله.
3: الله يعافيك.
9: يا سيدي يقول أترك الأب يا عمي تولت من ابن أب المتوفي حول توفي وهو بقي لم يكن لديك لا والدتي وفي العم.
3: ماشي ما بتورث العمة. العمة من ذوي الأرحام ما بلا بعد عدم العصبة وما هم عاد من العصبة لأنها قد يوجد العصبة حتى ولو بعيد
9: يعني تورث يعني
3: إيش
9: تورث يعني بعصبة
3: ما تورث هي ما تورث بالمرة العمة مشي من العصبات. حياكم الله.
2: سأل. نعم مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: سنور يا جه عبد الله.
3: سنور العافية.
10: جا هي نذرنا لواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت. يعني ذهن عادوا يصح النذر يعني بيت ماتات.
3: ما فهمت.
10: ها؟
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
10: لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل هو يزيد عني ماتت.
3: يعني نذرت مقابل انه اذا انه يسلم.
10: ايوه نذرنا انه يسلم.
3: شوف النذر نوعين، يعني عندما ينذر واحد اولا لابد في النذر من ان يتلفظ به الانسان وان يكون اللفظ فيه ما يفيد الايجاب، مثل علي لله ولا اوجبت على نفسي ولا نذرت لله. لحظه تسمعني الله يحفظك. هذا اولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا إذا شفى الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة، فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم، أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟
10: يعني
3: واضح؟
10: واضح. بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما
3: هو
10: ناوي
3: أنه
10: يسلم بس مات.
3: النذر للسلامة نوعين، إما ينذر بشرط أنه إذا سلم فعلي لله أني أفعل كذا كذا فلا يلزمه إلا إذا سلم، ولا قال أنا ناذر لله بنية أن الله ينجيه فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
10: واضح. واضح الله يحفظك يا شيخ.
3: ياكم
10: ها يعني هو يتزوج واحد ب يعني بمرت عمه أخو أبوه
3: قد مات عمه ولا طلقها؟
10: أيوة قد مات.
3: أيوة يجوز.
10: يلا
2: سأل. نعم مرحبا.
9: أهو.
2: نعم
9: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
3: مساك الله بالعافية.
9: يا شيخ عبد الله ويحفظك أنت وطاقم كامل ويحفظ سيدنا وخالد يا رب يا الله.
3: الله
9: يعني واحد عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني من زيفات
11: وتبز البحال والبيوت والأراضي، وقلنا له يا خبير اتق الله ما عليك هذا مش بزق السيدة بكله
3: ما يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
11: هذا فاسد بني وبينك يعني بيدعمه فاسد يعني 12 سنة ويحمل هكذا ولا مو من الذهب ولا داخلية ولا الأمصار.
3: بلغ
11: يحفظك ويحفظ السيد وتحياتي لك ونبعثك مباركة
3: الجميع
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: ممكن أسأل الشيخ؟
2: تفضلوا.
12: يا شيخ كان في واحدة نويت أن يصلي السنة، نسيت يعني نسيت أني تذكر تشهد وطلعت فاتحة وصلت إلى وتر وصلح
3: يعني زيدت ثلاث ركعات.
12: أيوة كاني نويت أني تصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت
3: الوتر. لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة.
12: يلا شكرا.
3: العفو.
2: تعال مرحبا.
13: مساء الخير.
2: مساء النور.
13: يا شيخ انا نزلت ثلاثة ايام الصم اني ما اطلع وحمة جعل مسألة لا صح طلعت وحمة عليها الصم.
3: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمة هذا يلزمها سواء طلعت وحمة ولا ما طلعت وحمة، وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام إذا ثبت أنها غير وحمة فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت وحمة.
13: والسؤال الثاني العدسة حرام؟
3: لا مش حرام.
13: وتركيب الأظافير؟
3: تركيب الأظافير هذه شواه ولا مش حرام؟
13: لا شكرا.
3: العفو.
2: سلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: شيخ سعيد يا قاضي.
3: الله عافيكم.
14: يا أخي أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب بالإعاقة عمل في جنب الجاري.
3: إيش؟
14: عمل في منزل جنب المنزل جاري.
3: تمام.
14: وعمل من باب منزله كنت أمر من باب منزله بصورة مستمرة.
3: تمام.
14: يعني طريق لا بيجي. يعني الآن حصل لي مرض وبصروا قدمي يعني العارف بدون قدم.
3: تمام.
14: يعني قام جاري هذا ما سبحان الله وهو كان رجل طيب قاموا عياله قطعوا على الطريق جنب بيتهم قلت لهم ليش قطعوا على الطريق وهذا الطريق قد ينجح من هذا هو ابوكم قالوا ماشي معنا اجتهدنا قلت اذا عوفوني انا بالطريق انا منزلي بعيد من منزلكم انا مستعد أعوفكم
3: من يا يا يا صاحبي يا صاحبي من أخذت الأرضية؟
14: أنا عملت في أرضيتي.
3: أرضيتك ما معها طريق؟
14: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري.
3: لا لا الواقع في الواقع ما معها طريق.
14: في طريق بس غير صار حلو على بران.
3: لماذا؟
14: لأنه أنا الآن معاك عندي عربية يعني
3: ممكن لها عربية يخليه عامل ولا اثنين يسووها وانتهى انت
14: يعني
3: شوف القضية الذي أقول لك إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم مش هو طريق عام فحقهم لهم ومن قال حقي غلب سواء وين كان ما بالله برضاهم
14: يعني حتى لو
3: ولو كان ما كان ما بلا برضاهم
14: ولو بالجابين حكي لا سامع له عمل حكي
3: الله يتقبل منك أنت محسن
14: ها
3: فأنت محسن تقبل الله منك
14: إذن شكرا على الإجابة
3: حياكم الله.
2: سؤال مرحبا. نعم ألو. نعم مرحبا. ألو. نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100. اتصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: أمي يا شيخ احنا فينا في الجامعة الصوف خزة بعدها البقبب بدسكوبلي ويعني احنا نذرنا انه للجامع بدون جامع.
3: ماشي ما يسقوا منه هو للجامع.
15: ها؟
3: ما يسقوا منه هو للجامع.
15: البومبر بتسكب له حتى للبومبر.
3: والبومبر حق الجامع ولا حق من؟
15: حتى لصها حتى يشغلوها لحالهم.
3: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع.
15: اه
3: ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
15: ايوه في صالح الجامع
3: لا مانع لا مانع بل هو بل هو احسان واجر.
15: ولا غسل صبنا داخل يعني بنغسل داخل الصوف.
3: ماشي ممنوع.
15: ممنوع.

0: الاعراء
1: يخزق الانف.
0: ايوه يعني هذا اللي
1: يفعل. ايوه ما يجوز
0: حراء،
1: ما يجوز. ايوه
0: يلا شكرا.
1: العفو.
2: السلام. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: حياك
1: الله يعافيك.
3: لا بالله ابي المرض الجاف لا ذبحا في نهاية رمضان.
1: انا لا انا عليه راجعون.
3: تدرب ثلاثة يا ومن عام التفاعد الامر الصياح.
1: تمام.
3: ينفع ينسو.
1: قد مات ذا الحين قلتو.
3: ايوه موجود بس ممنوع من الصيام. قال الصيام الذي يتالى الذبحة.
1: شوف المسألة، هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم؟ فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي. أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار، فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا، خرجوا عن كل يوم نصف ساعة. وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام، فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي.
3: كم نصف الساعة عن
1: الزرق؟ نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين بر.
3: أيوه.
1: والسلام.
3: سعد الله
1: سلام. مقال
2: سأل. مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: أبغى أجاوب عبد الله معنا سؤال.
1: تفضل.
4: معنا سؤال.
1: تفضل تفضل.
4: أبغى له معنا واحدة هي قريبة منا حزينة على زوجها، وبعدها خرجت ما بفش عدة تبعث متحطم مثلاً وتحش طبيعي.
1: طبيعي. المهم إنها لا تبيت إلا الليل إلا في بيتها.
4: لا سلموا سلموا سلم أجاوب عبد الله سلم.
1: حياكم الله.
2: جمال. سأل. مرحبا. نعم مرحبا. ألو. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. سنور.
5: ما أفتوى.
1: نعم.
5: أشتي أسأل على أبي أبداري لم من حلمة ثلاثة شهر وثلاثة وعد وما قدر يتوش الكل ما كان بيشكل روجة لينا سبل من الجامعة لحن الثلاثة
1: ما قدر ما قدر دومه
5: أبي يومه ما كان بيشكل معنا كفن ورجع صرنا جرينا سبل من الجامعة لحن الشهر.
1: هذا الكفن الذي مطروح في الجامعة لمن اسمعيني لمن طرحه
5: ولا بيدرحون لمن مات هاك بس بيجي عشر كفنت في الجامعة.
1: ايوه لمن مات غني ولا فقير ولا من كان. ها
5: ايوه يجي القرية فما بد ما يكفنوا ويوم ثاني يصير اشتروا واخواتي ما شاروا اشتروا بكذا لم بحلمة شهر وثلاث سواء
1: اشتروا انت ولا انتو قادرات
5: انو اشتروا واخواتي قادرة غير ما اشتروا لهم يتبشوا ويتعم تضلوا بعضها.
1: تمام. اذا منتو قادر اذا ما اشتروا اشتروا انتو اذا انتو قادرين ودوا للمسجد
5: في
1: غير يتعمشوا حرام يتعمشوا. إلا ما يجوز لهم
2: تأخر شهرين بس.
1: إلا ما يجوز
2: أشتروا لكن
1: ما يجوز لهم
5: ما يجوز
1: الحين
5: تأخروا
1: لهذا
5: الحين.
1: أيوة يدوا ذا الحين العاد يتأخروا
5: وعدوا سأل من أبي كان 115 ألف وضرح عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية ناس كسميها بين خواتك السبع ولمك واحد من خواتك هي ضعيفة قوي يتايدها 20 ولمك 20 والباقي تقسمناها بين كلنا من نطلع وقلنا ربي من حلمة بنقول لك ثلاثة شهر وثلاثة عاد وما قلنا
1: هذا الشرطية. إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فيمنعوكم.
5: ما هي غير هذا عند أختي
1: ضرحها
5: سوا قد فهمت
1: قد فهمت
5: أيوة يا سعب ده هي ما هي قسمة فشي يا سعب حرم عليها هن عادي فوق ذمة أبي أو عادي فوق ذمة
1: لا أختي. تقسمها قد فوق ذمة أختك
5: يا سعب ولو تطول بها ولو ما تهش بعد ما شو يا سعب عند ديها بعد موت باي
1: المفروض ذا الحين للما بتأخرها
5: با اخر تراجمت نقول لها نفس الوصيه تبي انه كان عندها ضرح 115

0: بي سبر بالوضوء.
1: شنو يسبسون؟
0: والوضوء ما هو سابر الله وجهه يتمضمض ويستنشق.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
2: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 72-30-99-100. اتصال، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ضربوا لها برومة؟
4: وعيد
0: ما هو؟
4: وشارب.
0: أيوة.
4: ورجع لما قدر لا تصوم.
0: قالوا لها لا تصوم، منه قال لها؟
4: ورجع ثامت.
0: تمام.
4: ورجع لنا صمرت.
0: بعدين؟ لا يجب عليها أنها تقضي. تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة ليلة التأخير. واضح.
2: سؤال آخر. في أمان الله. سؤال، مرحبا. الو.
5: ايوه مساء الخير.
2: مساء النور.
5: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله الله يعافيك.
5: معنا سؤال.
0: تفضل.
5: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر اذانها؟
0: تخزق اذانها؟
5: ايوه تخدرين وتتنقش، هل يجوز لهم؟
0: وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
5: ها؟
0: الخزق حق الاذان الذي هو التخراص ايوه يجوز. والنقش يجوز بشرط انه ما يكون فيه ضرر، اذا هو بيجيب ضرر ما يجوز.
5: يلا صابرك
0: استنى. يا مال.
5: يلا مع الله.
2: سار مرحبا. مرحبا.
6: نعم.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: امي حلفت ان هي تسير بيتهم وبعدها ما عشت صارت ما يلزمها.
0: كفارة يمين. ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: في أمان الله. تسأل مرحبا.
0: أيوة.
2: طف الراديو تفضلوا.
0: سنور.
7: كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
7: أنا سأ.
0: تفضل.
7: بالله واحد بيصلي عصر ما بين المغرب والعشاء ويصلح.
0: لا ما يصلح. لا ما يجوز، العصر وقته قبل الغروب.
7: يلا. والسؤال الثاني، بزينا لنا قواز ونسيد عصابر ونقمحن لا ما يمثل يجوز لا ماشي.
0: ما بتفعلوا بهن؟
7: نقمحن ونسيد ثم ونمدكم يجوز لا ماشي.
0: ما هو تخمعوهن؟ ما هو
7: نسيد ثم؟
0: لا ما يجوز.
7: ما يجوز؟
0: لا ما يجوز.
7: يلا.
2: سؤال مرحبا. ألو.
8: ألو.
2: نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم. اتصال آخر. مرحبا. ألو. مرحبا. مش التغطية.
8: ألو.
2: نعم. معذرة انقطع الاتصال. 7-2-88-20-88 وأيضا 7-30-99-100 الرقمين للاتصال وأيضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة عندما يوزع سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
0: لا، إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
2: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
0: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
2: نعم. أيضا رسالة معنا الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
0: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
2: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه، إيش نفعل له؟ يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
0: سيروه عن طبيب نفسي.
2: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
0: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفرج ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم يدعو للميت بحسب حاله، طفل أو امرأة أو كبير أو صغير، يكون الدعاء على حسب حال الميت.
2: نعم.
0: ثم يكبر ويسلم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط، في ما حكم الصيام؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
0: تتم الصيام، لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم، ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
2: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة تقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء، هل هو جائز؟
0: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء، لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل، وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
2: نعم. سلام. مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل. السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل.
9: عندنا سؤال.
2: تفضل.
9: واحد يمارس 70,000 في درس كتاب الله ولم يتلقب يعني بلغة، يعني وين يوضع؟
0: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
9: يعني أن يديها ويدفعها في الحرم.
0: نوى ولا نذر؟
9: يعني نذر لكن ما تلفظ.
0: ما تلفظ، هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا في مش ولازم له.
9: رجع لخلم هناك ومستفي دي فلوس ودرس ما أخذ الدرس.
0: سابر.
9: خلاص يجي له قدوش.
0: سابر مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع. في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر. هياكم.
2: سؤال. مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا.
10: مساء الخير.
2: مساء النور.
10: يا
0: اخي لقيت
2: نتحت لقيت لقيت لقيت لقيت ولا تحلمت؟
10: نتحت بها تنبيه.
2: ايش؟
0: تنبه بها تنبيه ماي؟
2: لقيه
0: ايوه ما هو رأي ما هو صدق. إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومش هو لازم لك.
10: يلا
0: تسلم. العفو.
2: سلام مرحبا.
0: خرط على الهواء.
2: ألو.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
8: أنا سعد.
0: تفضلوا.
8: أختي قتال 4 سنين عندنا حادثة وزوجتها ما قد لعب شلة مرة وهو متزوج.
0: ما
8: حكم هذا؟
0: المفروض إذا تبشروا كيف تصالحوا بينهم؟ قدموا ناس ما رضيش.
8: ايوه ما بيجي.
0: اطلبوه من القضاء.
8: الله
0: يسعدك.
2: العفو. اتصال مرحبا. تفضلوا. نعم بنسمعكم. نعم
11: معي سؤال.
2: تفضلوا.
11: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله ان يكون نسوى بالله؟
0: وقلنا ما؟
11: وقلنا حاشا لله.
0: أيوة.
11: من المقصود بالله؟
0: الله سبحانه وتعالى. لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا. هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا. هذا معناها.
11: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
0: ها؟ هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين يعني معترفين بوجود الله إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
11: هاي الله شكرا.
2: في أمان. تصال مرحبا.
12: الخير.
2: مساء النور.
0: أيوة. صائم وما هو؟
12: إذا كان صائم وهو يطرش يعني.
2: صائم وطرش؟
12: أيوة صائم وجهه يعني كي.
0: طلعاني ولا بدون قصد؟
12: لا بدون قصد.
0: ف.
12: هل صيام كبير؟
0: صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه. إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره. أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
12: شكرا جزاك الله الخير.
0: وإياكم.
12: يا مرحبا.
2: سلام مرحبا. مرحبا.
13: سلام.
2: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم اتصال آخر. مرحبا.
14: نعم
2: صحيح. سنور. نعم تفضلوا.
14: ايش
0: لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الاسنان رجله يسبر الوضوء حقه.
14: اللهم
0: صل على محمد. صلي على محمد وعلى اله. ايش
14: عندما يعني
0: يصفه
14: هو
0: جنابه ماشي يسبق يغتسل من الجنابه ثم يتوضا.
14: ايوه يعني قبل ما يصلي واحد صح.
0: ايش
14: قبل ما يتحمم يتوضا واحد
0: ما هذا الوضوء الذي قبل التحمام مندوب اما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاه.
14: سؤال
0: اجر الجميع.
2: سؤال. نعم مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: يا شيخ جدي زوج أختك قبل 30 سنة وأعطاها من الرفق نصف مشخص.
0: أعطاها ما؟ غير
15: ما أعطاها نصف مشخص رفق منه.
0: تمام.
15: صغير ما بها اعطاها.
0: تمام تمام، وش المشكلة؟
15: ايوه، وبعد الفترة احتاج فلوس، اخذ منها نص المشخص وباع، والان جيت تشتي حقها، قال لها انا اعطيتك مني رفت، ما وش عندي رفت.
0: الرفت حقها؟
15: ايوه اعطاها الرفت غير
0: حقها. حقها يرجع لها حقها؟
15: ها؟
0: يرجع لها حقها.
15: ايوه الان انكر هذا، انا جبته لك مني هدية، ما
0: حتى لو جاب لها، لو جابها لها قدو حقها ويبدلها لها.
15: خير ان شاء الله.
2: جمال تسأل. مرحبا.
13: الو.
2: نعم.
13: السلام عليكم. يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
13: كيف حالك؟
0: الله يعافيك.
13: ما حكم يا شيخ من يخطب الخطبة وهو ما بيصلي الفجر؟
0: ادالهم خطيب غيره، ما لقيت ولا هو يختطب؟
13: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يختطب،
0: وانتو فرضوا واحد بدله.
13: يلا خير.
0: يلا الله.
13: يلا الله.
2: السلام. مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: يا أخي كل عبي شهيش في سبيل الله تراي وشي بي جنب علنا إدعاء وطرح لنا معك الذي خلنا.
0: تمام.
16: وبعد أبيه وكم لنا إحنا الحالة أبيه على أم ثاني مع الفصل من بعد أمه.
0: تمام.
16: كان يقول لها أبي، كان يقول سيدي يا أبي أقسم وجهها لي أنا بين أصير بين حرب بين أصير بين بين بل ما عندك أصير مش حقي. كان بعد أبي استشهد الله يرحمه، وهو ما قد له إلا يجي شهر وشغل عند استرشاد، كان يشتري جرسن قلنا قسم يا الله، كان يريد تفصل من التركي، قلنا من التركي، قال مجابي ما شكوا الجهال برا، قلنا هو ده بيشد اقتصاد
0: وخلق. يعني يعني ما ما فعل، ما فعل الدالة برك، ما هو؟
16: اقتصاد بي بناي.
0: ايوه.
16: هو الكبير، هو الذي شقا وتعب وضيه.
0: اها.
16: كان بعد قال علي قسم، قلنا قسم بعد ما استشهد بي بالشري.
0: اها.
16: كان معاه بيفصل من بعد امه. قال اشتي يرد تركه للجهر كامل، قلنا ما يصبرش هذا حتى ما عرف منه الا ربع، قال ماشي، قلنا ارميه مقابل ما نه، قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع، قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما قد صبروا، ومن حق التركه للتركه، ما فعلوا شيء، قال ما بالله هكذا ولا هكذا بابو سيطاني، قلنا ما عندكش حقنا، ما معك منه الا الورث والباقي حقنا، ودي حقه من بعدك. قال معه انا عدو متنازل اشتد دراجع على السبس وعلى رجع وعلى الباء، يعني بختصنا خبص، ما عد الله غلبنا لها التركة كاملة ورحنا لنا ورزقنا على الله وبس.
0: كيف ما اشتهدوا بدكم تفلتوها لك كامل، بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم.
16: طلبنا فصل جدتي، قال ما بالله انا عدت ليش انا اشتي السدس منه واشتي الاغونا قدت عارتنا وبنازلت على السدس وباع، كان كيف الخبر حتى
0: الورث حقه الدهلة
16: قبل هو قد بنازل وجميع الورثة تنازلت في السدس.
0: ها
16: وبصمنا وعمدنا في المحكمة
0: وذا الحين اشتي يتراجع،
16: وذا الحين اشتي يتراجع لان احنا ما خبرناش على ما اشتي من الطلبس الفركي،
0: ويسب الله يتراجع.
2: سؤال آخر.
16: هذا في ديستري تراجع قبل التنازل.
0: هو الهبة، الهبة نوعان، هذا عبارة التنازل عن هبة، فإذا هو وهبه لكم لله عز وجل فما يجوز لها المراجعة، وإن كان وهبه مقابل مصلحة أو حاجة يرجوها منكم وما حصلت له فيجوز لها التراجع. واضح؟
16: واضح. معنا سؤال يا أخي.
0: تفضل.
16: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض.
2: اختصار. نعم.
16: وهو الأرض من حقه، طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشيء تراي.
0: نعم.
16: صرنا بعنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطول لنا مساعد نفعل لنا بيت.
0: نعم.
16: قمنا يطول لنا مساعد والبيت لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا، قلنا لنا حجرتنا، قال فعلوني قال ما بينكم انتو عمومك من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم وعمومي فيه مع جدتي فيه هو 400 لبنه، وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنه، قلنا ما انا طرح شاكله واحنا نعطيك بالوقت جسمه خلينا نعمل قطعة الفلانة ورقة شده يشده هذا منك شده
0: اصبر اصبر اصبر اصبر يبصر الأرضية الذي أداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد.
16: تقولنا هذا المالي
0: بصروا لا بينكم أنتم يا مشكلة سدوا أفضل
2: سؤال آخر
16: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنجل ما يحكى لها الفراجة حسب قطة بيناديه
0: خلاص بعد فتوى سيدي شمسة الدين شي
2: في امان
16: الله
2: استقبل اخر اتصال مرحبا
17: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
17: عندنا سؤال
2: باختصار نعم
17: واحد قال وصل له عند صاحب الدكان يشتري له دقيق مرض يشتري له قال له حرام طلعت ما عاد يشتري من عندك
0: اذا اشترى من عندك طلقة على مرته
17: طيب السؤال الثاني في واحد قال أكلت الدم أكل عليها فرق وصار حسن ما مدروب وما
0: ما يجوز لها تتوب إلى الله وتستغفر
17: يا الله خير يا الله
2: يا مالا نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين اقرا ولو بعضا من الرسائل قال استلفت من ابي 3500 يمني قبل 35 سنه وقد مات يتوها بسعر الان ولا 3500 على ما كانت
0: 3500 يمني على ما كانت
2: هل مسح الراس والعنق ثلاث مرات ولا مره واحده
0: المذهب ان الثلاث مرات
2: احنا مجموعه نشتغل في مزرعه البعض بيصلي البعض لا يصلي هل يجوز نجتمع وناكل سوا ونجلس
0: الافضل الذي بيصلي انهم ياكلوا لحالهم
2: انا رجعت البلاد رحت البلاد زياره عند بيت اخي جلست اسبوع وبعدها قلت لهم اني اروح صنعاء وزوجة اخي قالت والله ان اذا سافرت انها لا تربطني بحبل وانا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفاره
0: لا الكفاره على زوجة اخيها
2: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يزكوا منه
0: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا
2: آخر رسالتين عندما أذهب إلى عمل جهدي أستأجر باص على الماشي وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات فهل أنا آثمة
0: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء وإلا فلا يجوز لها
2: آخر رسالة الوقت هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم
0: النوافل ركعتين ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر
2: انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن الله إليكم سيدي الكريم
0: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة، منهجنا، مشروعنا، مسارنا هو هذا الدين العظيم، هويتنا هي هذه الهوية الإيمانية، قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأفون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الأكارم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي الحلقة 19 وهي بعنوان أنواع الأمثال القرآنية. وإلى

0: في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأمثال القرآنية ومقاصدها وعن أهم الأسباب التي يجب الأخذ بها لفهم الأمثال القرآنية خصوصا، وعن أهم المفاتيح لفهم أسرار لغة القرآن الكريم. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أنواع الأمثال القرآنية مع تعزيز ذلك بالأمثلة ما أمكن. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا جميعا أن الأمثال في القرآن هي أسلوب بلاغي يستعمل في توصيل المطلوب إلى السامع وإبراز المعنى في صورة رائعة وموجزة لها وقعها في النفس، سواء أكانت تشبيها أو قولا مرسلا، وتعتمد على التشبيه الصريح والتمثيلي والضمني وغير ذلك. ومن فوائدها إبراز المعقول في صورة المحسوس. وللأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: أولا الأمثال الصريحة، وهي ما يصرح فيها بلفظ أو بما يدل عليه من تشبيه أو تنظير أو غيرها، كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فشبه القرآن الكريم المنافقين في هذه الآية بتشبيه ناري وآخر مائي، وهكذا تكون الأمثال القرآنية الصريحة هي كل مثل بدأ بضرب الله مثلا أو مثلهم أو احتوى على أداة التشبيه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وكذلك ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير، وكذلك ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ثانيا الأمثال الكامنة في القرآن الكريم، فهي ما لم يصرح فيها بمثل بل دلت على معان موجزة، ومثال ذلك كمن يقول خير الأمور أوسطها كقوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكذلك في قولهم ليس الخبر كالمعاينة فقوله تعالى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وفي قولهم كما تدين تدان فقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وفي قولهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثالثا الأمثال المرسلة أو السائرة في القرآن الكريم، وهي جمل أرسلت إرسالا من غير التصريح بلفظ التشبيه، فهي آيات تعامل معاملة الأمثال السائرة على ألسنة الناس، وهي الآن حصحص الحق، وقوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، وقوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقوله تعالى أليس الصبح بقريب، وقوله تعالى لكل نبأ مستقر، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، وقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب، وقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وقوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويطلق المثل في القرآن الكريم على الحال والقصة العجيبة الشأن، وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من الآيات، كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. والأمثال في كتاب الله تشكل جانبا من جوانب حجته البالغة على خلقه، فهي منارات تمد أشعتها على ما قبلها وما بعدها من الآيات. وقد ذكر البعض من البلاغيين أن أعظم علوم القرآن أمثاله، وكله عظيم، فقد ضرب الله الأمثال للناس وقام الشاهد من أنفسهم وممن حولهم على أنه الواحد الأحد ورب كل شيء وخالقه، وبين في الأمثال الخير وما يؤدي إليه وما يعود على صاحبه منه، وخاطب الذين يسمعون ويبصرون ويستعملون عقولهم في التفكير والتدبر والتذكر. وهكذا فالقرآن الكريم يصور خلجات القلوب ونوازع النفوس، والأمثال ألصق بالبال وأكشف للأحوال، فلا حرج على المسلم أن يتمثل بأمثال القرآن الكريم في نطاق الأدب مع القرآن الكريم، لا في المزح والهزل والاقتباسات الأدبية المخلة بالتأدب مع القرآن الكريم، فذلك إثم كبير عند الله عز وجل، فكتاب الله سبحانه وتعالى هو منهاج حياة أنزله الله للهداية، وفيه الوعظ والعبر، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

صنعاء اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. وصنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة. أكثر من ذلك، اليمنيون هم الذين قال عنهم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: اليوم هي عاصمة من عواصم الإسلام، ليس من هذا الزمن، من عصر رسول الله، من يوم أن وصل إليها علي بن أبي طالب وقرأ رسالة رسول الله في صنعاء. صنعاء اليوم هي في مقدمة العواصم الإسلامية التي تحتفل بذكرى المولد النبوي وتعطيها أهمية كبيرة.
1: متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا.
2: بوغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه، لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. أنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، إنه هم ما شوف أي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف يحيوا هاي الذكرى، مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف.
0: بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأمصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: ها ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بغير يمين، معك امني واحد واكتب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
6: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
8: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
9: سبافون اصاله وتواصل.
10: شعبنا العزيز ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. رفع الإله على المآذن ذكره فأثار حبا في القلوب عظيما. أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعوا.

0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا لهذا اليوم. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة بركة وعزة ونصر بإذن الله عز وجل. البداية مستمعينا الأعزاء من الفقرة الأولى في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، والذي سنتحدث فيه عن قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا سنتحدث عن كيف نقابل نصر الله عز وجل للمؤمنين، وأهمية العودة إلى الله عز وجل وتوحيد الصفوف. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله وحياكم الله. أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى قوانين النصر الإلهي، قبل أن ينصر الله هذه الأمة، قبل أن ينصر الله حتى الإنسان على المستوى الشخصي، أن ينتصر على الشيطان الرجيم، أن ينتصر على أهوائه، أن ينتصر على شهواته، هنالك قوانين وضعها الله عز وجل في كتابه الكريم وألزم بها نفسه. في البداية أستاذ عبد الله، من هم الموعودون بالنصر حسب القوانين القرآنية؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدناه صدق يعني قوانين حتمية واقعية، ولو قارناها بالمعادلات المنطقية والرياضية لا يقارن، بل هي أعظم من ذلك. عندما نقول 1+1=2، يعني حتما ما يصبرش انه يساوي 4 ولا 5.
0: صحيح.
2: القرآن الكريم عندما بيقول الله سبحانه وتعالى بيدي مقدمة وبيدي نتيجة، ونتيجة الله سبحانه وتعالى حتمية واقعية. عندما بيقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين، بس نشتي نعرف من هم دول المؤمنين.
0: صحيح.
2: هل المؤمنين هو مجرد قول، هو مجرد قول باللسان فقط، هل هو انتماء لفظي إلى الإيمان فقط؟ لا، الله سبحانه وتعالى وضح من هم المؤمنون. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: لا ينفع الإيمان بالقلب فقط، ولذلك قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذول هم المؤمنين.
0: الله الله الله،
2: المؤمنون الحقيقيون هم هؤلاء الذين قال الله عنهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هم الذي إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ما بدأ إلا بها إقامة الصلاة، ولم يكن يصلون، يعني إقامة حقيقية بطهارتها بركوعها بخشوعها بأوقاتها بكل شيء. لماذا؟ لأن الاهتمام بالصلاة يا أخي
0: بغاياتها أيضا
2: المجيد. أيوة، يعني الله سبحانه وتعالى ليش يكررها لنا 5 مرات في اليوم والليلة؟ تدل على أنها بتفتح للإنسان آفاق كبيرة جدا، وتصلح له أموره كلها. يعني إذا صلحت الصلاة بتصلح الأمور كلها. ولذلك الصلاة الله سبحانه وتعالى بيقول عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا من آثار الصلاة، أنها عندما أنت مصلي لله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذي مكنك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ما بتقبلش بالفساد في هذه الأرض، ولن تقبل به حتى لو خسرت نفسك، يعني أشياء مادية لو خسرتها، لأنك تعلم علم اليقين أنك لن تخسر مع الله سبحانه وتعالى أي شيء وأنت معه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قرن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. يعني ما ينفعش أنك تصلي وما بتزكيش، وهذا ديدا أكثر الناس، الظاهر أنه ديدا أكثر الناس، يعني يصلي ما الصلاة ويهتم بها، لكن الأشياء المادية عنده صعبة جدا. لا، أنت مؤمن، أنت تشتهي نصر الله سبحانه وتعالى، ينصرك على الشيطان، ينصرك على عدوك، ينصرك على أعداء الله من الكفرة والملحدين، لابد أنك تمتثل لأمر الله بكل أريحية، مش ما بلا تغصاب ولا صميل، لا، مفروض أنك يعني بعض المؤمنين أو بعض العلماء يقال عنهم بأنه بيقدم زكاة سنوات قادمة. لماذا بيقدم زكاة؟ لأنه يشتي الثواب، بيقول لك لا عد ما يعني تجي سنة وما عاد يستطع شيء يقدم الزكاة. ليش؟ قال لأجل يأكلوا معايا الفقراء، يأكلوا معايا المساكين، لأجل يعني ينتفع بها المجتمع الذي أهم بحاجته، يعني عند الثواب أكثر شيء، أكثر شيء أن ينال هذا الثواب. ولذلك الله ادى الصفة الثالثة لهؤلاء المؤمنين الذي وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر لهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا شيء إذا لم يكن يعني سمة للمؤمنين فلست أنت مؤمنا. ولذلك يقول بعض الناس يقول لك يا أخي ما دخلك من مسجدك إلى بيتك، وما دخلك في الناس، ليش تدخل نفسك في مشاكل؟ ليش تدخل مثل ما اليوم بيقولوا للشعب اليمني وللأسف الشديد، ليش دخلتون نفسكم في مشاكل؟ ليش تحاربوا أمريكا؟ ليش تحاربوا إسرائيل؟ ليش يعني تفعلوا لنا هذه المشاكل كلها؟ قلنا لا، هذا عندنا أمر ضروري وأساس من أساس الدين وأساس من أساس الإسلام والإيمان، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول لنا أمروا بالمعروف تخصبون، يعني يكون لكم الخير، يجي لكم الأمطار، تجي لكم، وحتى تحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحد من المعاصي والجرائم في الواقع. الله سبحانه وتعالى ما بيأمرنا بأمر إلا وفيه مصلحة لهذه الأمة، ما يجيش يأمرك بأمر وفيه فساد لك على ما بيقولوا بعض المحللين أو السياسيين وغير ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر ووعد من أن يحد. انظر أيها أستاذنا العزيز، عندما بيكون هناك عليك انتقاد في شيء معين، يعني بتقل أنت نفسيتك أنك تقدم على هذا الشيء أو فعل هذا الشيء. ليش؟ لأنك بتعين المجتمع من حولك بينتقدك في ذا الشيء، ولذلك بتحد من فعله أو من بتخاف أنك تقدم إليه. وهذا هو الشيء يعني الذي دل عليه الله سبحانه وتعالى، وأمروا بالمعروف ونهوا
0: عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم. أستاذ عبد الله، يعني أنت ذكرت الآن بعض صفات المؤمنين، لأن الآية الكريمة تقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونريد أن نتعرف عليهم، ووضحت أنهم هم الذين بعد التمكين لهم هذه المؤخلات وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بالإضافة إلى آيات أخرى لو نتعرض لها أستاذ عبد الله، عندما يقول الله عز وجل بداية أكثر الآيات إنما المؤمنون، مثل هذه الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، نفس الصفة التي ذكرتها أستاذ عبد الله. أيضا الصفات الأخرى يعني التي هي في آيات أخرى
2: كثيرة جدا، هناك يعني الصفات للمؤمنين كثيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن أولئك المؤمنون في غزوة بدر إن تنصروا الله ينصركم، وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
0: نعم
2: من دون الله، هذا صفاتهم. ولذلك قال يعني معهم صفات، هناك خيرات مش إلا هذه، هذا الأساسية صحيح. إن الله سبحانه وتعالى إذا مكنهم في الأرض إنهم يقيموا الصلاة والزكاة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة آمنوا، بتحدث عن المؤمنين
0: نعم،
2: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني الثبات يكون هناك عندك ثبات نفسي، ثبات عسكري، لا تأثر فيك لا شائعات، لا تأثر فيك انهزامية نفسية ولا انهزامية واقعية، يجي عندك هناك جلد ذات، يجي عندك هناك إيمان حقيقي راسخ بالله سبحانه وتعالى، هذا هم المؤمنون الحقيقيون. ورضا لك الله سبحانه وتعالى بيقول قد أفلح المؤمنون، بيوصفهم أوصاف كثيرين. ليش أفلحوا هؤلاء المؤمنون؟ ما هو صفاتهم؟ لما إن الله سبحانه وتعالى يجعل له الفلاح، وبعدين الفلاح مش في الآخرة فقط، الفلاح في الدنيا والآخرة، تجاو حياتهم كلها فلاح، لما تستعجب لأمورهم الدنيوية والأخروية بتجي هي سابرة كلها
0: الله
2: صالحة. قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم
0: خاشعون،
2: هناك قال أقاموا الصلاة، الإقامة ماشي ما بلا الإقامة فقط، مع أنها كافية يعني للبس العام،
0: هنا يخبرنا أيضا عن كيفية الإقامة، أيوة، وأن منها كيفية الخشوع مثلا.
2: الله، كيفية الإقامة، قد أفلح الذين هم منهم هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عاد هذه الآية عاد تؤكد أن الصلاة لها أهمية كبيرة في الواقع، في الواقع العملي يعني بتترجم هناك أشياء كثيرة بعدها إذا كانت إقامة الصلاة حقك سابرة وفيها خشوع حقيقي. مثل ما سأله سيد عبد العظيم مرة هو بيصلي وبيخشع خيرات يعني بيجلس وقت طويل في الركوع في الاعتدال في ذا، قالوا له سيد عبد العظيم ما كم بتدي تسبيحات؟ قال ثلاث. قال له كم ثلاث؟ واحد شيبه من البلاد قال له بدي 99. يعني بعض الناس عنده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، معنى الاطمئنان ليس الاطمئنان الجسدي فقط، اشتي الاطمئنان القلبي، الاطمئنان الذي يردك ويجعل الصلاه عندك ذو ثمن عظيم، كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما قال لبلال ارحنا يا بلال، ارحنا يا بلال، عنده راحه حقيقيه بيراها انها راس مال، بيرى الصلاه يعني ينظر إليها بأنها ربح عظيم إلى أبعد الحدود. والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، تترجم في أرض الواقع أن الأشياء اللغو، بعض الناس يقول أن اللغو يعني بعض التفاسير تقول أن اللغو هو كل محرم هو لغو، بعض الناس يقول لك لا اللغو هو الوقاية، أنك ما تصلش إلى معاصي والمحرمة،
0: أن تخوض في أشياء ما لا تعنيك،
2: أيوة تخوض في أشياء ما لا تعنيك، أو أن تقول شيئا نعم. يعني لا ليس فيه نفع ولا ضر،
0: صحيح.
2: وهذا يعني لها دلالة عظيمة عندما يكونوا ما بيخوضوش في أشياء لا تعنيهم، وهذا هو المؤمن الحقيقي. لكن قضايا الأمة قضايا الكبيرة مفروض أنه يكونوا هم في الصف الأول الذي تعنيهم الذي هم مؤمنون. ولذلك يقول بعدها من الصفات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ورجع قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ليش؟ لأنك تتعدى حدود الله، أنت لست من المؤمنين، لست ممن يوعدون بالنصر، لست ممن يثبت الله قدمك، لست من المؤمنين الذين يرجعون إلى الله رجوع حقيقي ويعني يتعاملوا مع ربي كأنه هو الذي يحاسبهم فعلا حقيقة. ورجع بعدها يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما هذه الأمانة؟ ولو جينا نخوض في هذه الأمانة يعني تستغرق حلقات يا أستاذ عبد المجيد، لأن معك هناك أمانة في جسدك كله أمانة، سمعك بصرك يدك بط رجلك كل شيء أتمنك الله سبحانه وتعالى أمانة. لو جينا للدين هو أمانة، لو جينا لكل فريضة الله سبحانه وتعالى أمرك بها هي فريضة، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله هي أمانة. ليش قال لك تجاهد في سبيل الله وأنت ما رضيت تجاهد؟ أنت فرطت في الأمانة، لأن الأمانة أمرها عظيم جدا، عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا. فالإنسان إذا لم ينتبه ويرجع ويعرف هذه الصفات حق المؤمنين ويعمل بها ويعني يثبتها أو يترجمها في الأرض الواقع فليس من المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالصفة الأخيرة والذين هم على صلواتهم
0: يحافظون.
2: ورجع بعدها يحصر أولئك المؤمنون حصرا حقيقيا وواقعيا. ما قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون، ما هو الذي يرثون؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: إذن هذه صفات المؤمنين ويجب أن يحصلها كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينتصر على نفسه وعلى هواه وعلى شهوته، وأيضا أن يصلح أحواله وأن تصلح أحواله أيضا في الدنيا والآخرة، وأن ينتصر على أعداء الله عز وجل. مستمعينا الأعزاء نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال فقرتنا في هذه الحلقة.

0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء من جديد، وحياكم الله. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة حول قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله وبياكم أستاذنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بعد أن تحدثنا عن من هم المؤمنون الموعودون بالنصر، وعن أيضا تعرضنا إلى بعض صفاتهم، ذكرنا بعض صفاتهم حسب ما تحدث الله عز وجل عنها في كتابه العزيز، نحن نرى الآن أن أكثر المسلمين لا يحققون هذه الصفات في واقعهم، ولذلك رأينا الهزائم المتتابعة والمتوالية على أمة الإسلام. وهناك أيضا طائفة من هذه الأمة ومجموعة من الأحرار، من آمن بالله ورسوله وصدق وعود الله عز وجل، رأينا الانتصارات على أيديهم تتحقق. ومثل ما هو حاصل اليوم أستاذ عبدالله، نرى اليمن العزيز والكريم كيف استطاع بفضل الله عز وجل بعد مدة من السنوات أن يضرب العدو الصهيوني وأن يواجه الأمريكي، وأيضا اليوم يفرض حصاره على السعودي، إلى ما هنالك من الانتصارات. برأيكم كيف يجب أن يقابل الإنسان المؤمن هذه الانتصارات التي يراها على أيدي عباد الله المستضعفين في الأرض؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يا أستاذنا العزيز، الإنسان يعني صدق يقف متحيرا أمام ما حققه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولذلك يروا هؤلاء المؤمنون ما قدموه، يعني ما قدموه لأجل الله وفي سبيل الله شيء قليل جدا، ولذلك يرجعوا إلى تأنيب ضمائرهم وإلى يعني أنهم لا يقدموا شيء. ولذلك عندما نعرف بأن هناك أسباب للنصر، وهذه صحيح. الأسباب يعني لابد أنها بتترجم في أرض الواقع، بيأخذوا بها هؤلاء المؤمنين. نجدهم مثلا من الصباح وهم بيسبحوا الله ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما بيقول لنا فسبح بحمد ربك واستغفره، هني آداب آداب آداب من أسباب النصر، آداب
0: نعم.
1: عظيمة
0: صحيح.
1: ولذلك عندما نجد أيوب نبي الله، من يونس نبي الله يونس، الله تحدث عنه في القرآن الكريم بأن التسبيح له دلالات عظيمة في أن ينجيك، في أن يخرجك من يعني أبو. هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء،
0: نعم.
1: أدناها القتل. فعندما بنجد المؤمنين نجد المؤمنين يسبحوا الله سبحانه وتعالى في الجبهة، في المواقع، في الميادين، في المتارس، هذا سبب من أسباب النصر، لأنهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى وبيرجعوا بالتنزيه لله والتقديس لله، يعني بتفريطنا بتقصيرنا يتضرعون إلى الله بأن الله لا يؤاخذهم بهذا التقصير، بهذا يعني نحن أمام الله سبحانه وتعالى، أمام قدرة الله، أمام نصر الله سبحانه وتعالى لا شيء، لأننا بالله كل شيء وبدون الله لا شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا قصص في القرآن الكريم عن الفراعنة وعن الجبابرة والظالمون، كانوا بيملكوا أشياء كبيرة أكثر مما يملكه المؤمنون. الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لكن الله هل نفع هذا القول؟ فأغرقه الله سبحانه وتعالى. يعني تأخذ أنت بأسباب النصر، كذلك من أسباب النصر الشكر لله. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر بيحفظ النصر هنا،
0: نعم.
1: ويضاعف النصر ويخليه يستمر النصر. يعني أن تعترف بأنك عاجز أمام ملكوت الله، أمام قدرة الله، أمام رجاء الله، أمام نصر الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن منصورون بفضل الله مش باستحقاقنا. ما الاستغفار كذلك بيجبر الكسر، هذا بيجبر التفريط، بيجبر الأشياء الكثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بعد كل نصر، كان يقول سبحان الله أو سبحان اللهم وبحمدك، دائما يقول سبحان الله وبحمدك. فعندما ننصر الله سبحانه وتعالى، كيف يكون يعني كيف يكون نصرنا لله سبحانه وتعالى؟ ننصر الله سبحانه وتعالى في الدين، ندعو الله سبحانه، ندعو إلى الدين، ندعو إلى الشريعة المحمدية، نبث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو من الشكر. كيف تكون أنت شاكر لله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى بيقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن كيف يكون الشكر على هذا النصر وعلى هذه الانتصارات؟ أنك تحقق وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، في هذه الدنيا، بأن تبث شريعته، بأن تبث الدعاة في هذه الدنيا لكي يستفيد الناس منها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم للإمام علي: لأن يهدي الله على يديك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عندما كان بيموت شخص بتتفلت من يديه يبكي ويقول يعني هذه النفس فلتت إلى نار جهنم ويتأوه ويتحسر، مع أنه ما هو إلا نذير، مشو يعني كاد نفسه أن تذهب عليه حسرات، عليهم نعم. حسرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للناس. فأحنا عندما نأخذ بهذه الأسباب، أسباب النصر، الله سبحانه وتعالى يمكننا أكثر. الله سبحانه وتعالى عندما نشكر الله، عندما نسبح الله، عندما نستغفر الله، عندما نتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
0: الله الله،
1: أنت عندما تكون من المتوكلين على الله، عندك إن القرآن كما قلنا في البداية أنه نتيجة حتمية بلا مقدمة ونتيجة، لابد أنك تستشعر هذه الوعود الإلهية لن تذهب هدرا. ولذلك نجد يا أخي العزيز، نجد

0: أولئك الأعراب الجلاوزة من المتصهينين بيتوكلوا على أمريكا وعلى ترامب أعظم من توكلهم. يعني ما بش عندهم قاموس الله، ما بش عندهم اعتراف بالله، ما بش عندهم هذه الأشياء كلها. ولذلك تجدهم في هزائم دائما، في يعني خنوع، في خضوع، في ذلة، في مسكنة أمام اليهود والنصارى.
1: وهنا أستاذ عبد الله، هذا ما أريد أن أسألك عن يعني أن هنالك فرق كبير بين القوة التي يمتلكها اليمانيون، القوة المادية، وما يمتلكها أعداؤهم اليهود والنصارى من النظام السعودي، نظام قرن الشيطان، ولكنهم يتلقون الهزائم. إذا ما الذي يمتلكه اليمن برأيك من قوة، سر قوة اليمن، هذه القوة التي تمكنه من الانتصار على أعداء الله سبحانه وتعالى، والقوة التي يستخدمها اليوم لفرض الحصار على النظام السعودي؟
0: أنا أرى أن هناك يا أستاذنا العزيز يعني خفايا عجيبة. الله سبحانه وتعالى أودع هذا السر وهذا النصر العظيم الذي حققه لهذا الشعب اليمني. وأظن أن الانتصارات عدة أشياء. أولا انتصار حجة، واليمن هو حجة، بأتخيل أنه حجة على الأمة بكلها، على العالم بأكمله. ليش حجة يا خبير؟ هذا الشعب اليمني العزيز صاحب الإيمان والحكمة بهذه الأقلية أمام العالم وأمام الغطرسة اليهودية والعالمية والاستكبار العالمي، انتصر وأهاب وأرجف وأرعب أولئك الكفرة والملحدين والأرعب الأعراب. لماذا؟ كما قلنا هم توكلوا على بشر ونحن توكلنا على الله، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فبالله عليه كيف تبرز لمحاربة الله؟ من سيكون الخاسر؟ هل سيكون الخاسر من الذي يكون مع الله؟ وتعرف ما معنى المعية الإلهية إذا كانت معك؟ يعني لو نظرنا في قصة إبراهيم عليه السلام، أمه كانوا هو وحده، كانوا أمه، لكن أدرك ما معنى المعية الإلهية. فعندما كانت المعية الإلهية كيف تكون النتيجة؟ كيف صحيح. كانت النتيجة مع إبراهيم عليه السلام؟ أتى التدخل الإلهي وهو في يعني عندما رجموا في المنجنيق فهو في الهواء، أتى له جبريل ألك حاجة؟ قال ما إليك فلا. قال له إلى الله؟ قال له داري أنا معاه،
1: علمك بحالي يغنيك عن
0: سؤالك. فأتى التدخل الإلهي، هذا هي المعية. أتى التدخل الإلهي بماذا؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى عندما عرف صدق ونية وإخلاص اليمنيين المؤمنين الذين يستغفرون الله، الذين يشكرون الله، الذين أقاموا الصلاة، الذين آتوا الزكاة، الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وكانوا حجة للعالم بأكمله، الذين نصروا غزة، الذين فعلوا الأشياء الكثيرة لأجل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لهم يا نار كوني بردا وسلاما على اليمنيين، كما قال لإبراهيم عليه السلام. وكذلك عندما تتجسد المعية الإلهية مع أولياء الله، من سيواجه هذه المعية الإلهية؟ سيواجهها من يمتلكون الترسانة الكبيرة والعظيمة؟ لن يستطيعوا. رأيناهم واجهوا الكلاشنكو هزم تلك المدرعة، الكلاشنكو هزم تلك الدبابة ودخل البندقية، رأس البندقية في جوف الدبابة. هذا يدل على أن هناك المعية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. عندما نجد نبي الله موسى عليه السلام كيف كانت معيته مع الله، يعني معانا نماذج في القرآن الكريم. عندما أنت تكون مع الله لن يضرك أحد، إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. فنبي الله موسى عليه السلام عندما ذهب بقومه إلى البحر، بني إسرائيل أتوا البحر أمامهم ولا ما باسمه خلفهم العدو فرعون، فقالوا يعني ما تنقدهم شان. عندما قالوا يا موسى إنا لمدركوا، لكن موسى بمعية الله معه، كيف كان معيته مع الله وكيف كانت يعني كيف يقابله الله سبحانه وتعالى تلك المعية، كيف يقابلها إذا كنت أنت مع الله، كيف يكون الله معك بنفس تلك المعية. فالله سبحانه وتعالى عندما يعني حقق هذا السبب، هذا اللجوء الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ومن أوليائه، قال موسى كلا لقومه، كلا كيف الله معي؟ كلا إن معي ربي سيهدين. فأتى التدخل الإلهي، أتى التدخل الإلهي عندما قال

0: إلى الأمريكيين إلى الخليجيين، يا خبراء عينوا ما تفعلوا لنا، فعلوا لنا مخرج مع هؤلاء. ونرى اليوم كيف الانتصارات العظيمة التي حققها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. لماذا؟ لأنهم حملوا قضية، حملوا قضية حقه، حملوا قضية الحق، قضية القرآن، مشروع القرآن، مشروع الشريعة. ولذلك اليوم أتوا الكثير ممن يجزمون هذه الانتصارات يجعلوها انتصارات حزبية أو طائفية. نقول لهم لا، هذه الانتصارات هي انتصارات الأمة الإسلامية بأكملها، انتصارات فلسطين، انتصارات تحرير القدس، انتصارات الأمة الإسلامية الذي ترد لهذه الأمة الإسلامية كرامتها وهويتها وحقيقتها وواقعها الذي هي بتعيشه. أنتم بعيدون عن الله، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى القانون الإلهي الذي يعني نتائجه حتمية وواقعية ويقينية، بأن الله سبحانه وتعالى حين قال إن تنصروا الله ينصركم، بأنه فعلا سينصرهم ويحقق لهم النصر الكبير والعظيم الذي ليس بعده يعني لا أحد يستطيع في الدنيا أن يهزمه أو أن يواجه الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله عز وجل. وهما ذكرت أستاذ عبد الله في ختام حلقتنا، أستاذ عبد الله في هذه الفقرة كلمة أخيرة عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
0: الكلمة أخيرة أن الناس يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حقيقي، وأن يعني يتعاملوا مع القرآن الكريم، أن نتعامل جميعا، أن نتعامل مع القرآن الكريم بأنه دستور حياة وبأنه دستور يعني رفعة وعزة وكرامة لهذه الأمة. فعندما يعني أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، لأنها من أسباب النصر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونعرف ما هي أسباب الاعتصام، بأن يوحدنا، بأن توحدنا هذه القضايا، قضايا الأمة. هذا إذا كان لنا عقل سليم لهذه الأمة الإسلامية والعربية، إذا كان لها عقل سليم بأن تتوحد حتى تحتضل يعني عناوين عريضة، مثل أن يكون ربنا الله وهو واحد، نعترف جميعا بأن إلهنا واحد وبأن رسولنا واحد وبأن قبيلتنا واحدة وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة وعدونا واحد. لكن الكثير من الأعراب وللأسف الشديد لم يعترفوا بهذا العدو، بأنه عدو البشرية، بأنه عدو الأمة. فإذا يعني ننصح جميع الناس بأن يراجعوا حساباتهم أمام هذه القطرة الصهيونية الأمريكية اليهودية، وأمام مخططاتهم الشيطانية والمشروع الذي يريد يعني أن يحققوه بالمشروع إسرائيل الكبرى وغيرها من الأشياء الذي يندهل لها الجبين، وأن يجعلوا الناس يعني خداما وعبيدا لهم ولا يعترفوا حتى بالبشرية بأكملها. يعني نرجع حقيقة، بأن نراجع حساباتنا، بأن نراجع يعني قراءتنا على مدى على مسار التاريخ، ونقرأ القرآن يعني قراءة حقيقية وواقعية بتمعن وتفحص وبحث، كم يا بحوثات هناك بتطرق في الجامعات. أنا أرى أن يكون هناك بحوثات في القرآن الكريم، بحوثات كبيرة وعظيمة عن هؤلاء اليهود وعن خطر اليهود وكيف كشفه الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. ستعرف هناك نتائج عظيمة بأنه العدو الوحيد لهذه الأمة ولهذه البشرية، العدو اللدود الذي لا يريد لهذه البشرية الخير أبدا. ولذلك حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن عداوته وشدة بغضه وبغضه عندما يعض الأنامل من الغيظ لهذه الأمة. إذا نقرأ قراءة حقيقية، بأن تقرأ هذه الأمة قراءة حقيقية وأن ترجع رجوع حقيقي وتعرف عدوها، ونقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان وهذا السلط اليهودي والغطرسة اليهودية.
1: نعم، ونذكر في ختام فقرتنا من هذه الحلقة إلى إقامة الوقفات بعد صلاة الجمعة بعنوان فشرد بهم من خلفهم، اللجنة المنظمة ولجنة التعبئة باليمن وبالمحافظات المحررة تدعو إلى إقامة وقفات فاعلة وحاشدة وخروج واسع ومشاركة فاعلة اليوم بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع المحافظات اليمنية. نشكركم جزيل الشكر الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد، كتب الله أجركم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: وإياكم أستاذنا العزيز.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
5: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
4: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، وهي الثانية من برنامجكم ملتقى الخطباء، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سنستمع وإياكم إلى فلاشة صوتية بعنوان قانون النصر، أسباب النصر وكيف ننتصر ومن هم المؤهلون للنصر. نستمع إياكم إلى هذه الفلاشة.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس سنن الله في خلقه، والقانون اليوم قانون النصر. وما من شيء يطمح إليه المسلمون كأن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم، ولكن ما لم نخضع لهذا القانون فلا يمكن أن نرى النصر. آيات ثلاث. الآية الأولى: وما النصر إلا من عند الله. الصيغة صيغة قصر وحصر، لا يمكن أن يكون هناك نصر إلا من عند الله. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا قانون، نصر الله ثمنه أن تنصر الله أنت بطاعته، بتعزيز مبادئه، بتقديس كتابه، بتعظيم نبيه، باتباع منهجه. ثم إن الله في آية ثالثة يطمئن المسلمين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه حقائق. طبعاً الموضوع طويل. من شروط النصر الإيمان. الإيمان الذي يحمل المؤمن على طاعة الله، وإلا لا قيمة لهذا الإيمان. والدليل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والشرط الثاني الإعداد، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن النصر من عند الله حصرا، والنصر له ثمن أن تنصر الله، والأمن أن الله إذا نصرك فلا غالب لك، وإن جندنا لهم الغالبون. المنهج: الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، والإعداد الذي يعد أخذاً بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى في الإعداد لم يكلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط. فرق كبير بين القوة المكافئة، وقد يكون هذا مستحيلاً، بينما بإمكان الإنسان أن يعد القوة المتاحة. الآن هناك مفارقة عجيبة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين. المفارقة حادة، بمعنى أن المسلمين بحال لا يحسدون عليه في شتى أقطارهم، ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، مع أن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نحن بكل شفافية لسنا مستخلفين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ونحن أيضا لسنا ممكنين في الأرض. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن لسنا آمنين، لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، لأننا ما عبدنا الله رب العالمين. تتمة الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا قصر المؤمنون في عبادة الله عز وجل، فالوعود الثلاثة الاستخلاف والتمكين والتطمين تعطل. هي أول تفسير للمفارقة الحادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين. في عنا وعد آخر: وإن جندنا لهم الغالبون. إذا تحققت جنديتك لله فأنت الغالب قطعا، ولكن قد تكون الجندية لغير الله. إذا كنت جنديا لله على التحقيق فالنصر حتمي، وإن جندنا لهم الغالبون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل، فالإيمان الذي نحن عليه ليس ذلك الإيمان الذي أراده الله. إخوتنا الكرام، القرآن فيه جواب لكل شيء، بل فيه شفاء للناس. حينما قال الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، سؤال: فإن لم يمكنهم معنى ذلك أن فهمهم للدين لم يرتضه الله لهم، فهم محدود جزئي، في تعصب، في عداوات، في قنص، في دنيا، في مكاسب، في صراع، في تراشق تهم، في تعصب. لو أنك حملت هم المسلمين لما كنت هكذا، لو أنك مخلص لرب العالمين لما جعلت المسلمين شيعا وأطرافا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء. ولا تكن من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل إنسان يشق صفوف المسلمين، يحدث في حياتهم شرخا، يقيم تباعدا، يفرق المسلمين عن بعضهم بعضا، هو بالتأكيد ليس من هؤلاء الذين يستحقون النصر. أيها الإخوة الكرام، الآية دقيقة جدا: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإن لم يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، معنى ذلك أن فهمهم للدين وتطبيقهم له وعرضهم للطرف الآخر لهذا الدين لم يكن ليرضي الله عز وجل. لذلك هذا الذي قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. وهذه ورقات العمل لنا إخوتنا الكرام. العالم اليوم لا يمكن أن يقرأ كتبنا الطرف الآخر، لأن حالنا المتردي والمتخلف حجبه عن حقيقة ديننا. وفي قول رائع لبعض العلماء: أن الإسلام محجوب بالمسلمين، عن أهل الأرض بالمسلمين المتخلفين.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة،
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأخيرة من برنامج ملتقي الخطباء، فقرة ميدان الخطابة. كنا في الجمعة الماضية نتحدث عن خطبة الإمام علي عليه السلام عن الملائكة عليهم السلام، واليوم وصلنا إلى صفة خلق آدم عليه السلام. الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته فيقول، وهو يتحدث عن صفة خلق آدم عليه السلام: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلة والجمود. إذن بعد أن تحدث الإمام علي عليه السلام عن الملائكة عليهم السلام، الآن يتحدث عن صفة خلق آدم وكيف أن الله عز وجل خلقه من تراب من طين، وكيف فعل بهذا الطين حتى بعد أن يبس وصار ذا صلصلة، ثم نفخ الله عز وجل من هذا التراب ومن هذا الطين ومن هذا الصلصال إنسانا وبشرا، وهذا الإنسان وهذا البشر خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه اللحم والدم والعظم، إضافة إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله ذا أذهان ومنحه وامتن عليه بالعقل، وهذا الذهن الذي يجيله والفكرة والفكر، وخلق له أدوات من السمع والبصر واليد والذوق والشم واللون والأجناس، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان قبل ذلك طين، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. ثم قال الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته فيقول: واستاد الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له، يعني بعد أن خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان لهذا البشر والخنوع لتكريمته، فقال سبحانه: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعترضت الحمية. يتحدث الإمام علي عليه السلام عن الشيطان الرجيم وما الذي منعه من السجود لآدم، وغلبت عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال، فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة واستتماما للبلية وإنجازا للعدة، فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وإياكم نصل إلى ختام هذه الفقرة وأيضا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، كما نشكر المخرج محمد الجابري. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، مقدم هذه الحلقة عبد المجيد إدريس. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.
7: الإسلام هو إرث الأنبياء بكلهم، هو إرث موسى وإرث عيسى وإرث محمد، هو إرث إبراهيم، هو إرث نوح، هو إرث كل الأنبياء صلوات الله عليهم، هو عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وقيمهم الإلهية التي أوحى الله بها إليهم. ونحن في يمن الإيمان، في يمن الإيمان والحكمة.

فاضطوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة.

وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، علينا الحذر من العجب والغرور، فكل نصر وكل فضل هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الناصر والغالب على أمره. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الانتصارات كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المهم الإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار والشكر لله سبحانه وتعالى، والدعاء للمجاهدين، والحذر من العجب والغرور. ومن المهم أيضا التنبيه على سجدة الشكر، وهي كما يلي: سبحان الله الأعلى وبحمده 3 مرات، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك 3 مرات. ننوه كذلك إلى أهمية إقامة وقفات كبرى بعد صلاة الجمعة وخطبتيها من الجامع الكبير وفي مختلف المساجد. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، سنستمع وإياكم في هذه الأثناء إلى خطبتي الجمعة من الرحاب الطاهرة وخطيب الجمعة السيد العالم القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين، مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير محمد بن حمود السفرجل.

0: استمعوا وانصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الشدة ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الدنيا والأخرى، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى بما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى. فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بالله والإكثار من ذكر الله والسعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نسارع في طاعة الله وأن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، أن يكون الإنسان على حق هذه نعمة كبيرة، أن يسير في طريق الحق هذه نعمة كبيرة، أن يمشي في هذه الحياة وعين الله تعالى راضية عنه ترغبه بعين الرحمة والمغفرة والرضوان هذه نعمة عظيمة. أما أن يسير الإنسان في هذه الحياة وعين الله ينظر الله تعالى بعين مقته وغضبه وسخطه على هذا العبد فهذه مصيبة كبرى على هذا الإنسان، لأن الله تعالى يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بفضل الله سبحانه وتعالى كان من نعمة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام واختصنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبعوث رحمة للعالمين. بيد أن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله كانت لهم مزية وخصوصية، لأنهم سارعوا في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا من عظم الله ورسوله، عظموه بقولهم وعظموه بأفعالهم وعظموه بجهادهم وعظموه بما بذلوه من أموالهم وأرواحهم ودمائهم، وعظموه سواء بقلوبهم قبل أقوالهم، عظموه بكل شيء، فكانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وكانوا عند حسن ظن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم حين قال: إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، حين أشار إليكم. نفس الرحمن المراد به شرع الله ومنهج الله وشريعة الله وكلمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشعائر الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي كاد أن يخبو وكاد أن يختفي تماما من كثير من الدول الإسلامية، لكنه غض ضري حي بكل ما تعنيه الكلمة لدى الشعب اليمني. لا تنسوا حين خروجكم يوم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين خرج الشعب اليماني في اليوم 12 من ربيع الأول تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما حاول الأعداء من ثني الناس عن الحضور والمشاركة، رغم ما أفتوا به من الفتاوى المضللة والخاطئة والمبدعة لكل من يعظم الله ويعظم رسوله، رغم ما حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق، إلا أن الشعب اليمني أبى إلا أن يعبر عن إيمانه الحقيقي بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج تعظيما لله وتعظيما لرسول الله تحقيقا لما يؤمن به. وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. نحن عندما عظمنا رسول الله عظمنا الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره واجتباه وألقى إليه مهمة إرشاد الإنسانية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واختاره من سائر رسله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليكون خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المناسب أن نذكر بمسألة مهمة جدا في هذا المقام، مقام تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينعكس هذا التعظيم في قلوبنا محبة وولاء وتأسيا واقتداء وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف كانت الآية، الآية الواحدة والثمانين من الآية الواحدة والثمانون من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قال الإمام علي بن أبي طالب: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن عاش في زمانه أو بعث في زمانه لينصرنه وليعزرنه. هذا ما أخذ الله تعالى من الميثاق، قال آدم فمن دونه من الأنبياء. لاحظوا أين كانت بعثة النبي وفي أي وقت كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل نبي يبعثه سبحانه وتعالى، أخذ الله تعالى عليه الميثاق، وذلك النبي يأخذ الميثاق على قومه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد بشرت به الأنبياء من قبله من لدن آدم عليه السلام فمن بعده من الأنبياء، وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه لو عاش في وقته، وكان يأخذ الميثاق على قومه بذلك، حتى إنه عرف في كل الشرائع والديانات السماوية كلها سماوية في كل الأقوام كلهم مبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا بالمنزلة الرفيعة التي تكاد أن تذهب عن قلوب كثير من الناس فإنهم لا يفهمونها، منزلة النبي أرفع مما نتصور، مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما نتصور. تصوروا الناس جميعا حين حضروا تلك الساحات وغصت بهم الساحات وامتلأت بهم وفاضت عنهم وفاضت بهم، هؤلاء الناس ما أكثرهم، ما أكثر عددهم، وكلهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيرها من الدول حضروا، لكن حضورا ليس كحضور أهل اليمن، وهذا ما أنا يعني إذا أراد الله أن نتحدث عنه. الكل حضر، غير أن من حضر وكل من حضر في الدنيا كلها لا يساوي قطرة من مطرة مما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بجلاله وعظمته وكبريائه وتعاليه مالك الملك خالق الخلق الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيهن يا رسول الله، أي منزلة حظيت بها عند الله حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى، وحتى تصلي عليك الملائكة يا رسول الله، يا خاتم أنبياء الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آله. منزلة عظيمة. هؤلاء القوم الذين متعوا الناس بحضورهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حدث لهم؟ ما الذي منوا به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول نبينا في حق الإمام علي بن أبي طالب حين تحدث في خطبة غدير حم ورفع يده فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، فكل من عظم الله ورسوله سينصرهم الله، وقد نصر الله الذين عظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الله من خذل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها أنتم تشاهدون ما الذي حدث. رغم ما أعد الأعداء من عدة ومن رجال ومن سلاح ومن دعم لوجستي ومن دعم سياسي ومالي وإلى غير ذلك، لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اعلموا قطعا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي قام به أهل اليمن من تعظيم الله وتعظيم رسوله، سبب عظيم في استجلاب نصر الله واستنزال رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه منا يجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها، حيث نصرنا على أعدائنا بقلتنا وقلة ذات يدنا وقلة عددنا، غير أن الله تعالى نصرنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فقط علينا أن نصحح عزيمتنا مع الله، وأن نجدد عزيمتنا مع الله، وأن نوثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نصاب كما قال المتحدث يعني قبل الجمعة بالعجب ولا بالغرور ولا بالسمعة ولا بالرياء، بل نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الفضيلة التي من الله تعالى علينا بها. إخواني المسلمين، عظم الله تعالى رسوله فقال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، إن لك لأجرا يا محمد غير ممنون غير مقطوع. إن الإنسان في دنياه يعبد الله سبحانه وتعالى منذ سن التكليف، منذ أن بدأ التكليف عليه، قد ربما يعيش 20 سنة، 15 عاما، 30 عاما، 40 عاما، أحيانا 100 عام، أحيانا 120 عام، وينقضي عمله بمرور هذه الأيام. طبعا كل إنسان قد عمل عملا يستدر به عطف الله وأجر الله سبحانه وتعالى يستمر أجره عند الله سبحانه وتعالى، يموت ابن آدم وينقضي عمله إلا من 3، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم

يكاد به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أنفع لهذه الأمة جمعا مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور، فكل إنسان يصلي فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره، وكل إنسان يصوم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في صيامه، وكل إنسان يحج فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في حجه، وكل إنسان يجاهد في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلا أن الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. فمعه أجور بعدد كل من صلى وصام وعبد الله وذكر الله حتى توفاه الله، يعني تحول من الأجور إلى حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل صلاة على رسول الله وفي كل استغفار وفي كل ذكر، يحول مثل هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. وما يدريكم لعل الأقوام التي أخذت عليهم المواثيق والعهود بالإيمان برسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شاركهم في أجورهم. منزلة النبي كبيرة غير أننا لا نعرفها، منزلة النبي عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لنا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول. وسألوا الله سبحانه وتعالى: وإن في الجنة لمقاما لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فسألوا الله تعالى لي الوسيلة، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حظي بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو حلت له شفاعتي، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أيضا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وعند فراغه من الأذان فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، أبعثه المقام المحمودا. فمن قال ذلك حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منزلة النبي عظيمة يا عباد الله. ولذلك الذين يعظمون الله ويعظمون رسول الله ينطلقون من منطلق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعظيم الله وتعظيم رسوله دليل واضح على محبة هؤلاء القوم لله ولرسوله، وولائهم لله ورسوله، ووفائهم مع الله ورسوله. وبقدر ما يستصغر الإنسان ويستحقر هذه المناسبات بقدر ما يفقد من الإيمان والمحبة والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه منزلة واضحة. لاحظوا عندما يحبون شخصا ما كيف يشيدون، يرفعون من ذكره ويشيدون به ويتغنون وينظمون القصائد والأغاني والأبريت والملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نيان والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، كل ذلك استدرارا لعقلهم ولأموالهم ولعين الرضا منهم، غير أن الأحق بهذا كله هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. عندما تعظمون الله وتعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتعرضون بذلك لرحمة الله وللمزيد من فضل الله وعناية الله وكرم الله وتوفيق الله ونور الله وهداية الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وها نحن ما انتصرنا بقوة ولا بسلاح ولا برجال، انتصرنا بثقتنا بالله وتوكلنا على الله والإيمان بقضيتنا، ولأننا مظلومون بقى علينا أعداؤنا انتصرنا لأننا على هذا النحو. ونسأل الله تعالى أن لا يغير هذا الفضل وهذا المن الذي من به علينا أبدا وأن لا ينزعه منا. علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله. لاحظوا الفارق بين أشخاص وأشخاص في من يدعون أنهم مع الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط عندما أخذ أسير ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة أن الأسير سجل الذي أخذ في

الله سبحانه وتعالى دون أن يؤذي الآخرين، ودون أن يتعالى على الآخرين، ودون أن يتكبر على الآخرين، ودون أن يهددهم بالقتل والذبح والسحل والشتم والسب وغير ذلك. هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من هم مع الله ومن هم مع رسول الله. ثم لاحظوا الموقف الذي اتخذته الحكومة والقيادة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية والقائد الثورة، عندما تمكنوا وبفضل الله وفتح الله تعالى الساحل الغربي، ما الذي حصل؟ هل تعاملوا مع الناس بعين النقمة والغضب والشدة والسحل والطرد والسجن والإهانة والسب واللعن، أم أنهم أعلنوا حالة العفو العام لكل من ألقى السلاح؟ تماما تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم التأسي حين دخلوا تلك المناطق التي لطالما شن العدوان من قبلها، ولطالما سب المؤمنون منها، ولطالما أوذي المؤمنون منها، ولطالما كانت محطا للقوات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، ولطالما كانت محطا للقوات الأجنبية. دخلوا تلك المناطق وهم مطأطئوا رؤوسهم حمدا لله وشكرا لله وحياء من الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي حينما دخل مكة مطأطئا رأسه حامدا لله تعالى وشاكرا، وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم أقول لكم ما أخي ما قال أخي يوسف: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا نقول ذلك من باب التعالي ولا من باب الفخر والرياء والسمعة كما يعلم الله، لكن يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحمد الله. ولذلك حين يدعى الناس للسجود لله سبحانه وتعالى سجدة لله، هم في الحقيقة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بلغه إسلام أهل اليمن وجاءه خبر إيمان أهل اليمن، وكان يخطب في الناس، فنزل من المنبر وحمد الله تعالى وخر ساجدا لإسلام أهل اليمن، وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، نعم الحي همدان، ما أصبرهم على النصرة، ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين شرع سجود الشكر لكل المسلمين عندما يسمعون بكلمة يسترون بها، وعندما يحصل لهم ما يسرون به وما ينتفعون به، وعندما يحصل نصر يسن ويشرع سجود الشكر حمدا لله وشكرا لله وثناء لله سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما يروى عنه: ثلاث هن رواجع على أهلهن أو على أصحابهن أو على من كن فيه. ثلاث أشياء هن رواجع على من كن فيه، من كانت فيه خصلة من هذا الخصال عادت عليه: البغي والنكث والمكر. هذه ثلاثة أشياء: البغي والنكث والمكر. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنكث وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا إله إلا الله. كل من بغى على قوم أو على أحد، أحيانا يبغي الأخ على أخيه، يأتي لديه سلطة وجاه وقوة وأولاد كثيرون ويبغي على أخيه الضعيف ويتعالى عليه، لا يقسم الميراث ولا يعطيه حقه ويتهدده ويخوفه ويضربه ويهينه إلى آخره. وأحيانا جار على جار، وأحيانا قبيلة على قبيلة، وأحيانا جماعة على جماعة، أو حزب على حزب، أو دولة كما تفعل السعودية معنا. بغي في بغي في بغي. جرت سنة الله وعادة الله سبحانه وتعالى ألا يترك الأمر هملا، فقط يترك الأمر سبحانه وتعالى حتى يتورط المتورط، وحتى تحق عليه كلمة العذاب، وحتى يستحق ما يستحقه من نكال الله وسخط الله وعذاب الله. أما أنه يهمل سبحانه وتعالى، لا، هو يمهل ولا يهمل، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فلذلك لا يظنن أحد أنه بمنجم من عذاب الله في من بغى. أي إنسان يبغي على إنسان لن يحظى برحمة الله سبحانه، قد يتركه سبحانه وتعالى حتى يتوب، لكنه إذا لم يتوب ولم يستغفر ولم ينوب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستحق كلمة العذاب والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي: لا تبغي ولا تعن باغيا ولا تنكث ولا تعن ناكثا ولا تمكر ولا تعن ماكرا. نهى النبي عن المكر وعن إعانة الإنسان على المكر، ونهى النبي عن البغي وعن إعانة أهل البغي. السعودية تبغي علينا، وأمريكا تبغي علينا، وتلحق من الضر وتحاصرنا. اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار، لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر، ولا يحق لنا أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن وغاز وغير ذلك، لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما، وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم أخلاقهم أوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون قائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال: عبد الرب منصور أول واحد مليون ريال سعودي، علي محسن الأحمر مليون ريال سعودي، فلان مليون ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ أي لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم؟ بدل أن يتمتع الشعب بخيراته وأن يعتز الناس وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا: أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرامهم، أول جريمة ارتكبوها وأول غارة
كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان وقالوا استهدفنا قيادات حوثية ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هذا؟ مع الاحتفاظ بما وعد الله، فوعد الله لا زال قائما. ليس معنى هذا الفتح أن الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب، لا، فتح الله سيأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيعض كل خائن وكل من تعاطى المال على حساب شعبه ودينه ووطنه بنان الندم، فيبكي بإذن الله وبقدرة الله، وهذا وعد الله، بدل الدمع دما، فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يبعثون. كل من يمني نفسه وكل من يظن أنه في منجأ وملجأ مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا فهو خاسر، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا قوة إلا بالله، ولا عظمة إلا لله، ولا قدرة إلا لله، ولأن الملك كل الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني المؤمنين، نحن لا نتعتت في أي إنسان ولا في أي قضية إلا وقد ضربنا الأمر أخماسا في أسداسه ورأينا ما كان فيه مصلحة لنا في دنيانا وأخرانا وما كان فيه مضرة لنا في دنيانا وأخرانا. وما يحصل اليوم والحمد لله موقفنا صحيح وكلامنا صحيح، والكل كأنهم على قلب رجل واحد في الجبهة العسكرية والجبهة المدنية والجبهة العلمائية والجبهة السياسية والمشايخ والأعنان والشعب اليمني، إلا من شد، إلا من شد، ومن شد شد في النار، من باع دينه ووطنه هذا قشد، ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إخواني المؤمنين، الكل يعلم مثلا عن حزب الإصلاح، حزب الإصلاح حزب إسلامي، لكن مكانته عند آل سعود معروفة، صنفوه بأنه حزب إرهابي، والإصلاح حزب الإصلاح ينظر إلى السعودية كعدو، إلا أنه يتحالف معها تحالف المضطر كما يزعم، وربما قالوا عندهم استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الأكبر، مع إبليس اللعين والعياذ بالله. وإنسان يصل إلى هذه المرحلة عليه أن يفتش من جديد عن دينه وعن هويته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن صدقه وعن إيمانه، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة وعاد في قلبه وزن ذرة من إيمان. المؤمن لا يوالي الشيطان ولا يوالي أعداء الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهو على حق أبدا، عليه أن يفتش عن نفسه، عن إيمانه، عن مواقفه، عن كلامه، عن تصرفاته، عن سلوكه، فلعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ.
عندما شنت الحرب علينا في 2015 وكان الناس قد وقعوا اتفاقية السلم والشراكة وكل الأحزاب وكل المكونات وصلوا إلى طريق بر الأمان كما قال جمال بن عمر المبعوث الدولي، تدخلت السعودية، وبعد مرور أسبوعين من العدوان أعلن حزب الإصلاح عن تأييده لعاصفة الحزم، وأنتم تعرفون ذلك، وأنتم تعرفون ذلك. ما كان الناس بحاجة إلى ذلك، ولو وقف الشعب اليمني موقفا واحدا وكانوا على قلب رجل واحد ما تجرأت سعودية ولا غير سعودية على الشعب اليمني. ها هم الآن من جديد يكيدون أننا ويقولون إننا نهدد الملاحة الدولية ونهدد السفن الدولية، وهذا أيضا يأتي في إطار البغي والنكث والمكر وقلب الأمور وقلب الحقائق. نحن لا نهدد أحدا، فقط نهدد من يهددنا ونستهدف من يستهدفنا ونعادي من يعادينا، وهذا حق من الله تعالى مشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وها هم اليوم يوهمون العالم من أجل تجيش جيوش العالم علينا، لكنهم قد نسوا أنهم قد فعلوا ذلك المرة الأولى والثانية، وجاءت أمريكا بقضها وقضيتها وجربت نفسها مع الشعب اليمني. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثقوا بالله وتوكلوا على الله وجددوا إيمانكم بالله وكونوا مصرين عازمين على تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله، وشاركوا في صناعة النفط بالإنفاق في سبيل الله والحضور في الفعاليات والمشاركة وجمع الكلمة ووحدة الصف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن مضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء بلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكان كائنهم، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وناصرهم وشايعهم وتعاطف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية
واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واهد قلبه وثبت لسانه وأصلح شأنه ومآله يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على

0: اللعنة عليها النهر المسلم.
1: صلي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وادنا والمؤمنين والمؤمنات من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

اعتدلوا أتموا الصفوف ولا تنسوا السجود لله عز وجل شكرا بعد صلاة الجمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد الله أكبر

الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: او جهاتك يا سيدي، او جهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الان يا سيدي عبد الملك،
0: اعلن الحرب. ننتزع حقوق الامن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودي،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من ابوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لابناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
5: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
6: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب جاهزين.
9: إحنا جاهزين نتحرك الآن. ما عدا نضوش البيوت أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
10: السيد حتى النار.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان.

معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية.

0: منبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
2: أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله.
1: اليوم يوم بر ووفاء، قالها النبي عندما أعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة. أريد اليوم أيها الكرام من المشاهدات والمشاهدين والمستمعين أن ألتقط بعض العبر والدروس لنعود أنفسنا على الاستنباط، مثلا على التفكير، على التحليل. أولا قالوا رب ضارة نافعة وجزى الله الأسباب خيرا. عندما اعتدى بنو بكر على خزاعة، بنو بكر الموالون لقريش، اختاروا قريشا المشركين، خزاعة اختاروا النبي، أنتم اختاروا الأصلح. لاحظوا، لا الإنسان لا، عندنا اللهجة الدارجة لا تودف، لا تربط حمارك مع حمار المدبرين، يقال باللهجة اللهجة. فهذا العدوان من أجمل المضار النافعة، لأنه عجل باقتلاع الطاغوت القرشي و يعني زحزح الله هيمنة الشرك، انكشفت الغمة وتطهرت الكعبة من الرجس الأوثان والكفر، وكما يقال في المثل على نفسها جنت براقش. نعم، هذه واحد. الأمر الثاني، نهضة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاجلة والانتفاضة السريعة عندما بلغه الخبر وقال نصرت يا زلمة، إن هذه السحاب لا تخبرني بنصر بني كعب. نعم، هذه الأمور تدلنا على وجوب الإخلاص لديننا، والإخلاص يعني السرعة. لا تؤخر عملا يمكن أن تقضيه اللحظة للحظة أخرى. لماذا؟ نتأسى بهذا النبي الكريم بسرعة المبادرة للجهاد، لسد ثغرة، لإغاثة ملهوف، للتفريج عن مكروب، لإطفاء حريق، لصوت. نعم، كان أيام زمان، كانت أحيانا أيام الفتن ولا توجد دولة، فكان القرى بعيدة من قريتنا، لكن الداعي واحد. كان أصحاب هذه القرية أصحاب شهامة، كانوا يصلون عند ضرب الصوت قبل أن يقوم المتأخر من القرية، هكذا كان يقول والدي. نعم، اندفاع، لكن الذي يقعد يتمطمط ويتأخر بلية أو بلهجتكم سلحبة، إذا أتاني وقد انجلت قالوا ذي ما يجينا والبلاد مخيفة، لا مرحبا به والبلاد عوافي. بالعربية الذي لا يأتيني وقت الحاجة، وقت الخوف، وقت الفزع، لا حياه الله ولا مرحبا بي عندما تنجلي الأمور، هذا باللغة العربية. لكن بلهجتنا ذي ما يجينا والبلاد مخيفة خوف، لا مرحبا به والبلاد عوافي. والمسقي بعد السيل كما يقال، ذيل ابن ذيل، ولا عطر بعد عروس. هذه حكم، هذا نلتقطها من مبادرة النبي، من سرعة النبي. فرصة فنتأسى به بسرعة الحاسب، وأن لا نؤخر عمل اليوم إلى الغد، وأن تكون الإرادة لابد أن ينهض لتأديب قريش. كفى كفى كفى هذا التمادي والغرور والغطرسة والكبر، يجب أن يكسر قرن الكفر، يجب أن يكسر قرن الكفر. الإرادة أمضى من القضاء كرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ نهض فورا وقال بشموخ دينه نصرت يا سالم بن عمرو. هذا النبي له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. رعاكم الله، أرجو أن تستفيدوا مني، وإن كنت لا أستحق أن يعني أقوم مقام الآمر الناهي، ولكني مقام الناصر الذي يحبكم. هدف النبي أن يسود العالم العدل والمساواة، فإذا بقي يؤخر المسائل متى سينجز؟ لا بد من الحاسم، لا بد من المبادرة. عندما تقعد الأمور في اجتماعات، في ندوات، في يعني إذا عندنا مشكلة قال شكلوا لجنة، واللجنة ترفع تقارير، والتقارير تدخل الرفوف، والرفوف تغلق، اللهم صل على النبي، ولا المواطن يموت. الذي كان يدير الدول كان يبرز الناس ثم يحل على القضايا. بل سمعنا أن كاتبا فرنسيا ربما كانوا يزورون اليمن ذلك الزمان، طبعا والأمور كانت يعني غير معقدة مثل اليوم، لكن يظل القدوة قدوة. كان في عصر الإمام يحيى رحمه الله يخرج من الصباح يواجه الناس يحل القضايا، وعماله كذلك وحكامه كذلك، الكل يحلحلوا قضايا الناس. فإذا خدمنا الشعب من الداخل الخارج أمره سهل، لكن الأمر الآن اختلف تماما. ما إذا كان الوزير أو أي إنسان قال عنده السفير، يا لطيف، بغير سفير ممنوع، عنده فلان. يعني حقيقة أتمنى أنا أن تقلع الأبواب، وأن يخرج من عنده للمسلمين منفعة خارج بغير أبواب. فإن عنده قدرة لمواجهة القضايا، وإلا يحول إلى عمل آخر. قضايا الناس تحتاج إلى عمالقة، إلى عباقرة، إلى سرعة. هذا النبي نصر سيدخل الآن في أشرف وقعة بقيادة جيش جرة، ما يقعد يتمضمض ويجتمع ويناقش ويحلل، قيام ويحلها الله. طبعا النبي مرتب، فقط أنا أصرخ في وجه الملل، في وجه الرتابة، في وجه التردد. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، لكن وربما فات قوما جل أمرهم من التأني، وكان الرأي لو عجلوا. سبحان الله. هذا الأمر الثاني، حياكم الله. الأمر الثالث، استعينوا على أموركم بالكتمة. إذا دخلت في أمر وبقيت تبقبق، ربما تسبق في قضية، إما خطبة امرأة، إما شراء شيء، فإذا أعلنت ربما سبقت إلى الغرض. عندما تقول هناك حاجة مليحة أريد أن أشتريها، ربما يسبقوا لك. استعينوا على أموركم بالكتمة. أما في قضايا الحرب، ولا الحرب ما خدعة، لابد من الحذر. لهذا قد قلت لكم أرسل النبي من بعض الجند إلى جهة أخرى لتبلغ الأخبار قريشا، فيلتهون إلى حد ما، ويتكتم قدر الإمكان، ثم يسأل من رب العالمين أن يعينه، والله سينصر من ينصره. هذا الأمر الثاني، استعينوا على أموركم بالكتمة. أخبرني شيخنا الجليل القاضي القضاه عالم العلماء القاضي عبد الله السرحي رحمه الله، قال كان أحد المستشرقين أتى إلى اليمن وظل 20 سنة يعني تبحر في العلوم بشكل مفجع، حتى حفظ الأمهات من الأحاديث وزار صنعاء وذهب إلى الروضة وكان فيها الجنداري القاضي أحمد الجنداري العالم المشهور، وقال فكان يصلي بالعلماء لجلالته هذا المستشرق لمدة أسبوع، ولما عزم على السفر قال أعيد الصلاة أنا عيساوي يعني ما أسلم مستشرق يا لطيف، وتكتم طوال هذه السنين يظهر الإسلام ويتبحر في العلوم وهو ما زال نصرانيا. نعم، فلاحظوا إسرائيل ما زالت متكتمة إلى الآن، ما عندها قنابل نووية ولا إن البالونات العربية في العراق قالوا عندنا مفاعل نووي عندنا كذا، وجربوا بعض الأشياء مثل يعني مفرقعات العيد، وباغتهم إسرائيل ودمرت هذا المفاعل قعقعة. كنا نسمع قالوا أيام زمان في مصر أن غرق إسرائيل بصاروخ القاهر والضافر وحجاب ربي، ضربت إسرائيل المطارات المصرية وسلامتكم. يعني هل يليق بالعرب أن يتخلوا عن ثقافة دينهم وآداب نبيهم ونبقى هكذا طاهرة مثل الطبل؟ ما له بصمت ابنه. استعينوا على أموركم بالكتمة، الحكمة تقتضي العمل بصمت بدل القعقعة والكلام الفارغ. طبعا لا للأسف يعني نحن في اليمن الحمد لله عندنا وضع حجر الأساس، حجر الأساس لمشروع لا ينفذ ولا، وربما لأجل من أجل الظاهرة الصوتية نأتي مرة أخرى ونضع حجر أساس فوق الأولى، أو عندنا همة ونقلع الأولى ونحط حجر ثانية، ولا سيما إذا كتب فوقها رئيس وقد تغير تقلع ويأتي رئيس جديد، وعندما يأتي الثالث تقلع ونأتي الثالث حجر الأساس. طبعا انتبهوا، نفعل نطلع نخطط نفعل بغير عمل، حتى سمعتم أنه نعمل نووي كهرباء على نووي نووي دغري يا لطيف، ما قد عملت فرنسا الظاهر نووي وأنتم ما قد وجدتم مجرى للبول وتعملوا نووي؟ الكذب فنون وقطارات ومحطات، سبحان الله العظيم. نصلح في الحقيقة نكتب أفلام خيالية ليستفيد منها الذين غزوا الفضاء. طيب على الأقل احملوني على السلامة الصديق، أنتم أصدقائي، وقالوا في المثل الشكاء على الصديق حجامة مثل. الأمر بعد أن طلبت منكم ومن نفسي أن نستعين على أمورنا بالكتمان فيما يحتاج إلى كتمان، طبعا استعينوا على أموركم بالكتمان. الأمر الرابع ما هو استفدناه من هذه الفتح الجميل الرائع لرسول الله وللإسلام؟ دك أبو سفيان رأسه بجدار صلب عندما حاول أن يتدارك ما وقع من فتك ومن غدر ومن يعني نقض للعهد، فابنته بنت أبي سفيان زوج النبي أم حبيبة طوت الحصيرة الطاهرة من أبيها النجس. نعم، لأن النبي طاهر مطهر والحصيرة طاهرة مطهرة وهو مشرك نجس، ما فيها نجس، فأدت عملها الإسلامي. يرضى يغضب، هذا شأنه. علي، فاطمة، المجتمع كله جنود أوفياء لربهم ودينهم ونبيهم، فلم يجد عند أحد منهم ما يسر. قالوا من يجير على رسول الله عندما بقي يتسكع؟ يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين، لأنه في الحقيقة هو من أقاربهم، من أقاربهم. لكن الآن قضية مصير، قضية حق وباطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، فلماذا نتلون؟ لماذا نتردد؟ لماذا نجامل؟ لماذا نداهن؟ على حساب من؟ على حساب من؟ الدنيا زائلة. إذا كان الناس يتلونون من أجل الماء، فقبح الله الماء الذي يؤدي بنا إلى جراثيم جهنم. كلمة حق، كلمة حق. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عشرة أمثال. يكفي السعادة عندما تحس بأنك حر، شاه، رأسك مرفوع. أجود من اللدغ والتذلل والعمالة ولا يا لطيف، نعوذ بالله، أعيش مرفوع الكرامة وأكل الترع. نعم، الترع، إي والله. الأمر الخامس، رسالة حاضر. زل دفعه إليها الضعف البشري. طيب، ونحن كذلك حياكم الله معرضون للزلل، وكل بني آدم خطأ. العلاج الوحيد أن نبادر بإصلاح ما يعني أفسدنا. أشد مثلا المصائب والعياذ بالله أن يتورط الإنسان في قتل والعياذ بالله. عندما والعياذ بالله يحصل هذا، يبادر هذا القاتل إلى أولياء الدم ويقول أنا قاتل، اطرحوا الرصاصة حيث ما شئتم، لا أتعبكم، أنا نادم سادم. والله قد يبرد غيظهم ويعفون عنه. لكن عندما يأتي من يشغلني ويخرجني بالعمامة إلى غرمة لكي يتنازلوا عن القصاص، فخرجت وصلت والغرماء في غضب شديد، ما أتى بك؟ قلت يا لطيف ما لكم؟ أنا ما أعرف عن الأمر جان. ست سنوات طلع أرواحنا هؤلاء، شريعة في شريعة في شريعة، واليوم بعد أن استحكمنا بالقصاص يأتي بك لنتنازل؟ والله لن نتنازل. والله كلامكم في طريق، ما لكم؟ ما اعترفتم من أول وهلة وتقولون والله أخطأنا وصاحبنا زل وهو مبذول للقصاص. كانوا سيفكرون في العفو مثلا، لكن باع. وهكذا يقولوا من كسر جبر، ومن شط بيده رقع بجلده. فكلمة المعروف والمبادرة لها دور. نعم، اي والله لها دور. وقد جربنا وجربتم، عندما يعني يزعجك أحد أو يسيء إليك وانتقدته أو عاتب وقال لك أنا مخطئ، حقيقة أنا مخطئ، تبرد. من نكات الحياة، مر بسيارتي فهكذا حرفتها وأنا بدون يعني ما أنا مركز، كنت سأضرب سيارة على يمين، فوق السيارة واحد من القبائل ومعه عائلة، فصرخ مالك أعمى؟ فتحت الزجاج وقلت أنا غلطة، أنا معترف أنا غلط. نظر إلي بالعمامة ومعترف، فتجمل وما عرف كيف يعبر لي، قال الله يحفظك. لاحظوا كيف الأثر. لكن لو أنا قلت لهذا الولد أنت غلطان، طعنا في حلقك، ربما يقلب الآلة ويرميني. عندنا يقولوا مه الكلام الحالي يكسر العود اليابس، فعالجوا أموركم بالحكمة، بالحكمة رعاكم الله، فالرفق ما صاحب شيئا إلا زانه. فهذا حاطب اعترف وقال الصدق، والنبي قال عفى الله عنه. بهذا بهذه الفقرة أودعكم إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة رعاكم.
0: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة.

الموقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع الغذائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتصرون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة منكم السعودي البأس الشديد الذي حرفكم الله به.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين، أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين، هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
1: احنا جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي،
2: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
3: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
4: نقول يا سيدنا نحن رهنا إشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا، فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
5: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء، إننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

رفعت سمكك.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنجرنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا
6: لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفر العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: ونكسوا للمعتدي رايته.
1: يا صانع ربي بعدهم بعدهم.
2: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواءً عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يدلت عبد الحليم؟ يا النصر أو الجهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلص يا نصر لا جهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في العريف الجديدة. هل حنيت عبد الحليم؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حتروحنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. الله نكبر.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، وكان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله، ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.
1: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: الحياه وما زالت حتى اللحظه.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

يقود هش ودهل وبهب أفدي تصنيع الضد عورب فجر.

0: تسلم صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم أجمعين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الشدة ولك الحمد في الرخاء، ولك الحمد في الدنيا والأخرى. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى بما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا على ما يحب ويرضى. فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بالله والإكثار من ذكر الله والسعي لمرضاة الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أن نسارع في طاعة الله وأن نحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق، أن يكون الإنسان على حق هذه نعمة كبيرة، أن يسير في طريق الحق هذه نعمة كبيرة، أن يمشي في هذه الحياة وعين الله تعالى راضية عنه ترجبه بعين الرحمة والمغفرة والرضوان، هذه نعمة عظيمة. أما أن يسير الإنسان في هذه الحياة وعين الله ينظر الله تعالى بعين مبته وغضبه وسخطه على هذا العبد، فهذه مصيبة كبرى على هذا الإنسان، لأن الله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بفضل الله سبحانه وتعالى كان من نعمة الله تعالى علينا أن هدانا للإسلام واختصنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المبعوث رحمة للعالمين. بيد أن الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله كانت لهم مزية وخصوصية، لأنهم سارعوا في طاعة الله والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا من عظم الله ورسوله، عظموه بقولهم وعظموه بأفعالهم وعظموه بجهادهم وعظموه بما بذلوه من أموالهم وأرواحهم ودمائهم، وعظموه سواء بقلوبهم قبل أقوالهم، عظموه بكل شيء. فكانوا جديرين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وكانوا عند حسن ظن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهم حين قال: إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، حين أشار إليكم. نفس الرحمن المراد به شرع الله ومنهج الله وشريعة الله وكلمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشعائر الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي كاد أن يخبو وكاد أن يختفي تماما من كثير من الدول الإسلامية، لكنه غض ضري حي بكل ما تعنيه الكلمة لدى الشعب اليمني. لا تنسوا حين خروجكم يوم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين خرج الشعب اليماني في اليوم 12 من ربيع الأول تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم ما حاول الأعداء من ثني الناس عن الحضور والمشاركة، رغم ما أفتوا به من الفتاوى المضللة والخاطئة والمبدعة لكل من يعظم الله ويعظم رسوله، رغم ما حاولوا بكل الوسائل وشتى الطرق، إلا أن الشعب اليمني أبى إلا أن يعبر عن إيمانه الحقيقي بالله وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرج تعظيما لله وتعظيما لرسول الله تحقيقا لما يؤمن به. وهذا هو معنى الإيمان الحقيقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. نحن عندما عظمنا رسول الله عظمنا الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى اصطفاه واختاره واجتباه وألقى إليه مهمة إرشاد الإنسانية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واختاره من سائر رسله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ليكون خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المناسب أن نذكر بمسألة مهمة جدا في هذا المقام، مقام تعظيم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ينعكس هذا التعظيم في قلوبنا محبة وولاء وتأسيا واقتداء وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأمر بمعروف ونهيا عن منكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف كانت الآية، الآية الواحدة والثمانين من الآية الواحدة والثمانون من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. قال الإمام علي بن أبي طالب: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن عاش في زمانه أو بعث في زمانه لينصرنه وليعزرنه. هذا ما أخذ الله تعالى من الميثاق، قال: آدم فمن دونه من الأنبياء. لاحظوا أين كانت بعثة النبي وفي أي وقت كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أخذ الله تعالى الميثاق على كل نبي يبعثه سبحانه وتعالى، أخذ الله تعالى عليه الميثاق، وذلك النبي يأخذ الميثاق على قومه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قد بشرت به الأنبياء من قبله من لدن آدم عليه السلام، فمن بعده من الأنبياء وكل نبي يؤخذ عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه لو عاش في وقته، وكان يأخذ الميثاق على قومه بذلك، حتى إنه عرف في كل الشرائع والديانات السماوية كلها سماوية في كل الأقوام كلهم مبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ورؤيا أمي آمنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن نبينا بالمنزلة الرفيعة التي تكاد أن تذهب عن قلوب كثير من الناس فإنهم لا يفهمونها، منزلة النبي أرفع مما نتصور، مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم مما نتصور. تصوروا الناس جميعا حين حضروا تلك الساحات وغصت بهم الساحات وامتلأت بهم وفاضت عنهم وفاضت بهم، هؤلاء الناس ما أكثرهم ما أكثر عددهم، وكلهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيرها من الدول حضروا لكن حضورا ليس كحضور أهل اليمن، وهذا ما يعني إذا أراد الله أن نتحدث عنه. الكل حضر، غير أن من حضر وكل من حضر في الدنيا كلها لا يساوي قطرة من مطرة مما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بجلاله وعظمته وكبريائه وتعاليه مالك الملك خالق الخلق الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيهن يا رسول الله، أي منزلة حظيت بها عند الله حتى يصلي عليك الله سبحانه وتعالى وحتى تصلي عليك الملائكة يا رسول الله يا خاتم أنبياء الله وخاتم رسله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آله، منزلة عظيمة. هؤلاء القوم الذين بدعوا الناس بحضورهم لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي جرى لهم؟ ما الذي حدث لهم؟ ما الذي منوا به؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول نبينا في حق الإمام علي بن أبي طالب حين تحدث في خطبة غدير قم ورفع يده فقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، فكل من عظم الله ورسوله سينصرهم الله، وقد نصر الله الذين عظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الله من خذل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها أنتم تشاهدون ما الذي حدث، رغم ما أعد الأعداء من عدة ومن رجال ومن سلاح ومن دعم لوجستي ومن دعم سياسي ومالي وإلى غير ذلك، لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اعلموا قطعا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي قام به أهل اليمن من تعظيم الله وتعظيم رسوله سبب عظيم في استجلاب نصر الله واستنزال رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه منة يجب علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها، حيث نصرنا على أعدائنا بقلتنا وقلة ذات يدنا وقلة عددنا، غير أن الله تعالى نصرنا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقط علينا أن نصحح عزيمتنا مع الله وأن نجدد عزيمتنا مع الله وأن نوثق ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نصاب كما قال المتحدث يعني قبل الجمعة بالعجب ولا بالغرور ولا بالسمعة ولا بالرياء، بل نحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الفضيلة التي من الله تعالى علينا بها. إخواني المسلمين، عظم الله تعالى رسوله فقال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مبطون. إن الإنسان في دنياه يعبد الله سبحانه وتعالى منذ سن التكليف، منذ أن بدأ التكليف عليه، قد ربما يعيش 20 سنة، 15 عاما، 30 عاما، 40 عاما، أحيانا 100 عام، أحيانا 120 عام، وينقضي عمله بمرور هذه الأيام. طبعا كل إنسان قد عمل عملا يستدر به عطف الله وأجر الله سبحانه وتعالى، يستمر أجره عند الله سبحانه وتعالى. يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من 3، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم يستفاد به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أنفع لهذه الأمة جمعا مما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور. فكل إنسان يصلي فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره، وكل إنسان يصوم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في صيامه، وكل إنسان يحج فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في حجه، وكل إنسان يجاهد في سبيل الله فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاركه في أجره دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلا أن الفضل كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل من قال: وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. فمعه أجور بعدد كل من صلى وصام وعبد الله وذكر الله حتى توفاه الله، يعني يحول من الأجور إلى حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل صلاة على رسول الله وفي كل استغفار وفي كل ذكر، يحول مثل هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. وما يدريكم لعل الأقوام التي أخذت عليهم المواثيق والعهود بالإيمان برسول الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شاركهم في أجورهم. منزلة النبي كبيرة غير أننا لا نعرفها، منزلة النبي عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لنا: إذا سمعت المؤذن يؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول. وسألوا الله سبحانه وتعالى: وإن في الجنة لمقاما لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. فسألوا الله تعالى لي الوسيلة، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حظي بشفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو حلت له شفاعتي، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أيضا: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وعند فراغه من الأذان فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، أبعثه المقام المحمودة. فمن قال كذلك حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منزلة النبي عظيمة يا عباد الله. ولذلك الذين يعظمون الله ويعظمون رسول الله ينطلقون من منطلق الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعظيم الله وتعظيم رسوله دليل واضح على محبة هؤلاء القوم لله ولرسوله، وولائهم لله ورسوله، ووفائهم مع الله ورسوله. وبقدر ما يستصغر الإنسان ويستحقر هذه المناسبات بقدر ما يفقد من الإيمان والمحبة والولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه منزلة واضحة. لاحظوا عندما يحبون شخصا ما كيف يشيدون، يرفعون من ذكره ويشيدون به ويتغنون وينظمون القصائد والأغاني والأبريت والملك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن نيان والزعيم الفلاني والرئيس الفلاني، كل ذلك استدرارا لعقلهم ولأموالهم ولعين الرضا منهم، غير أن الأحق بهذا كله هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. عندما تعظمون الله وتعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم تتعرضون بذلك لرحمة الله وللمزيد من فضل الله وعناية الله وكرم الله وتوفيق الله ونور الله وهداية الله ونصر الله سبحانه وتعالى. وها نحن ما انتصرنا بقوة ولا بسلاح ولا برجال، انتصرنا بثقتنا بالله وتوكلنا على الله والإيمان بقضيتنا ولأننا مظلومون بقى علينا أعداؤنا انتصرنا لأننا على هذا النحو. ونسأل الله تعالى ألا يغير هذا الفضل وهذا المن الذي من به علينا أبدا وألا ينزعه منا. علينا أن نحمد الله وعلينا أن نشكر الله. لاحظوا الفارق بين أشخاص وأشخاص في من يدعون أنهم مع الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط عندما أخذ أسير ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة أن الأسير سجل الذي أخذ في يد المرتزقة سجلوهم ونشروا المقطع هم الذي أسروا وقالوا يا طردور وسبوه بكلمة طردور وما أدري ماذا فعلوا به من لطم أو غيره. قال لولا أن الرصاصة فرغت مني ما تمكنتم مني وأخذ يرميهم بالحجارة. قابلوه بالسب والشتم واللعن. شاهدنا مقاطع أخرى عندما وقع في أيدي المجاهدين في جبهة اللبنات في الجوف كيف تعاملوا مع الأسرى وكيف أخذوهم وعالجوهم وقالوا أنتم بين إخوتكم. هذا هو الفارق بين المؤمن الحقيقي والصادق والذي لا يريد علوا في الأرض، يريد فقط أن ينتصر لله ولرسوله وأن يعتز بعزة الله سبحانه وتعالى دون أن يؤذي الآخرين ودون أن يتعالى على الآخرين ودون أن يتكبر على الآخرين ودون أن يهددهم بالقتل والذبح والسحل والشتم والسب وغير ذلك. هذا هو الفارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين من هم مع الله ومن هم مع رسول الله. ثم لاحظوا الموقف الذي اتخذته الحكومة والقيادة ممثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية والقائد الثورة عندما تمكنوا وبفضل الله وفتح الله تعالى الساحل الغربي. ما الذي حصل؟ هل تعاملوا مع الناس بعين النقمة والغضب والشدة والسحل والطرد والسجن والإهانة والسب واللعن، أم أنهم أعلنوا حالة العفو العام لكل من ألقى السلاح تماما، تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة الذي قال في حقه سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. تأسوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعم التأسي حين دخلوا تلك المناطق التي لطالما شن العدوان من قبلها ولطالما سب المؤمنون منها ولطالما أوذي المؤمنون منها ولطالما كانت محطا للقوات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية ولطالما كانت محطا للقوات الأجنبية. دخلوا تلك المناطق وهم مطأطئوا رؤوسهم حمدا لله وشكرا لله وحياء من الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي حينما دخل مكة مطأطئا رأسه حامدا لله تعالى وشاكرا وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا نقول ذلك من باب التعالي ولا من باب الفخر والرياء والسمعة كما يعلم الله، لكن يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نحمد الله. ولذلك حين يدعى الناس للسجود لله سبحانه وتعالى سجدة لله هم في الحقيقة يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بلغه إسلام أهل اليمن وجاءه خبر إيمان أهل اليمن وكان يخطب في الناس فنزل من المنبر وحمد الله تعالى وخر ساجدا لإسلام أهل اليمن وقال السلام على همدان السلام على همدان السلام على همدان نعم الحي همدان ما أصبرهم على النصرة ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحين شرع سجود الشكر لكل المسلمين عندما يسمعون بكلمة يسترون بها وعندما يحصل لهم ما يسرون به وما ينتفعون به وعندما يحصل نصر يسن ويشرع سجود الشكر حمدا لله وشكرا لله وثناء لله سبحانه وتعالى وعليه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين القائل صلوات ربي وسلامه عليه فيما يروى عنه: ثلاث هن رواجع على أهلهن أو على أصحابهن أو على من كن فيه. ثلاث أشياء هن رواجع على من كن فيه، من كانت فيه خصلة من هذا الخصال عادت عليه: البغي والنكث والمكر. هذه ثلاثة أشياء: البغي والنكث والمكر. وتلا عليها قوله سبحانه وتعالى في حق البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنكث وتلا عليه قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمكر وتلا عليه قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا إله إلا الله. كل من بغى على قوم أو على أحد، أحيانا يبغي الأخ على أخيه، يأتي لديه سلطة وجاه وقوة وأولاد كثيرون ويبغي على أخيه الضعيف ويتعالى عليه، لا يقسم الميراث ولا يعطيه حقه، ويتهدده ويخوفه ويضربه ويهينه إلى آخره. وأحيانا جار على جار، وأحيانا قبيلة على قبيلة، وأحيانا جماعة على جماعة، أو حزب على حزب، أو دولة كما تفعل السعودية معنا.

الله وسخط الله وعذاب الله. أما أنه يهمل سبحانه وتعالى، لا، ويمهل ولا يهمل، يمهل جل جلاله ولا يهمل. فلذلك لا يظنن أحد أنه بمنجا من عذاب الله في من بغى. أي إنسان يبغي على إنسان لن يحظى برحمة الله سبحانه، قد يتركه سبحانه وتعالى حتى يتوب، لكنه إذا لم يتوب ولم يستغفر ولم ينب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يستحق كلمة العذاب والعياذ بالله من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي: لا تبغي، لا تبغي، ولا تعن باغيا، ولا تنكث، ولا تعن ناكثا، ولا تمكر، ولا تعن ماكرا. نهى النبي عن المكر وعن إعانة الإنسان على المكر، ونهى النبي عن البغي وعن إعانة أهل البغي. السعودية تبغي علينا، وأمريكا تبغي علينا، وتلحق بنا الضر، وتحاصرنا اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار، لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر، ولا يحق لنا أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن وغاز وغير ذلك، لا يحق لنا. فقط علينا أن نكون فقراء، وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما، وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم وأخلاقهم أوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون قائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال، عبد الرب منصور أول واحد مليون ريال سعودي، علي محسن الأحمر مليون ريال سعودي، فلان مليون ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ أي لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم، أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم؟ بدل أن يتمتع الشعب بخيراته، وأن يعتز الناس، وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا: أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرام، أول جريمة ارتكبوها وأول غارة كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك

سلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني، سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية، ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس، وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أي فتح هذا؟ مع الاحتفاظ بما وعد الله، فوعد الله لا زال قائما. ليس معنى هذا الفتح أن الفتح الموعود بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب، لا، فتح الله سيأتي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيعض كل خائن وكل من تعاطى المال على حساب شعبه ودينه ووطنه بنان الندم، فيبكي بإذن الله وبقدرة الله، وهذا وعد الله، بدل الدمع دما، فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كل من يمني نفسه وكل من يظن أنه في منجأ وملجأ مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا فهو خاسر، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا قوة إلا بالله، ولا عظمة إلا لله، ولا قدرة إلا لله، ولأن الملك كل الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني المؤمنين، نحن لا نتعتت في أي إنسان ولا في أي قضية إلا وقد ضربنا الأمر أخماسا في أسداسه، ورأينا ما كان فيه مصلحة لنا في دنيانا وأخرانا، وما كان فيه مضرة لنا في دنيانا وأخرانا. وما يحصل اليوم والحمد لله موقفنا صحيح وكلامنا صحيح، والكل كأنهم على قلب رجل واحد في الجبهة العسكرية والجبهة المدنية والجبهة العلمائية والجبهة السياسية والمشايخ والأعنان والشعب اليمني، إلا من شد، إلا من شد، ومن شد شد في النار، من باع دينه ووطنه هذا قد، ومن شد شد في النار والعياذ بالله. إخواني المؤمنين، الكل يعلم مثلا عن حزب الإصلاح، حزب الإصلاح حزب إسلامي، لكن مكانته عند آل سعود معروفة، صنفوه بأنه حزب إرهابي، والإصلاح حزب الإصلاح ينظر إلى السعودية كعدو، إلا أنه يتحالف معها تحالف المضطر كما يزعم، وربما قالوا عندهم استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الأكبر، مع إبليس اللعين والعياذ بالله. وإنسان يصل إلى هذه المرحلة عليه أن يفتش من جديد عن دينه وعن هويته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن صدقه وعن إيمانه، لأن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة وعاد في قلبه وزن ذرة من إيمان. المؤمن لا يوالي الشيطان ولا يوالي أعداء الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهو على حق أبدا، عليه أن يفتش عن نفسه، عن إيمانه، عن مواقفه، عن كلامه، عن تصرفاته، عن سلوكه، فلعله هو المخطئ، لعله هو المخطئ. عندما شنت الحرب علينا في 2015 وكان الناس قد وقعوا اتفاقية السلم والشراكة، وكل الأحزاب وكل المكونات وصلوا إلى طريق بر الأمان كما قال جمال بن عمر المبعوث الدولي، تدخلت السعودية، وبعد مرور أسبوعين من العدوان أعلن حزب الإصلاح عن تأييده لعاصفة الحزم، وأنتم تعرفون ذلك، وأنتم تعرفون ذلك.

محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثقوا بالله وتوكلوا على الله وجددوا إيمانكم بالله وكونوا مصرين عازمين على تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله، وشاركوا في صناعة النصر بالإنفاق في سبيل الله والحضور في الفعاليات والمشاركة وجمع الكلمة ووحدة الصف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وأكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشجع طائن مضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء بلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكان كائنهم، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وآل نهيان وأمريكا وإسرائيل ومن عاونهم وناصرهم وشايعهم وتعاطف معهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خالف بين كلمتهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واهد قلبه وثبت لسانه وأصلح شأنه ومآله يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر

وأذكره وأسبحه. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فتح له باب دعاء فتح الله له باب إجابة ورحمة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأنعام، لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة، الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة. والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و 98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7230-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا أستاذ الشيخ.
2: نعم تفضلوا.
4: هل ينفع أن نصلي عصر الساعة 2 أو الساعة 2:30؟
3: إذا مع الإنسان عذر يجوز له حتى بعد صلاة الظهر مباشرة.
4: يا شيخ ما يذنوا عندنا عصر ولا يفتح المسجد عندنا العصر.
3: سواء أذنوا ولا ما أذنوا، وقت العصر الذي هو وقت العصر الإنسان إذا ما معه عذر لا يصلي إلا فيه.
4: يلا صابر، شكرا لك وشكرا لهذا المذيع.
3: حياكم الله.
4: يلا شكرا لكم.
2: سلام مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال،
2: تفضلوا.
5: واحدها عند رمضان وهي مكسورة وخمسة تصلي ما كان توضعش.
3: لماذا ما كان توضع؟
5: لأنها مكسورة، كانت مكسورة من الفخذ ما تقيش،
3: يعني ما تستطيع ولا الدولها لجن لا عندها توضع ما تستر.
5: لا لا، يعني مكسورة من الوريك من الحوض.
3: أقصد لو الدولها لجن تتوضع لا داخله ما كان يسبر.
5: لا لا، ما كنت حرك من مر مكانها.
3: أيوة.
5: يعني جت حن أصيمها.
3: للما ما كان تيمم. للما ما كان تيمم.
5: لا ما كان تيمم، يعني كانت على جفاها ما تقومش.
3: يعني ما تستطيع ولا تيمم.
5: لا كانت على جفاها ما تقومش من مر ما تقومش ما بلم على ظهرها مطرها.
3: لكن تستطيع ما تيمم، مش عزر التيمم.
5: يعني جت صيامها صحيح ولا دحين صوم.
3: صيام سابر، المهم الصلاة. الذي مش يسابر
5: صلي ما صلاه، كان صلي لكن هي كانت على ذلك على ذلك.
3: كان المفروض تتيمم لأن يديها سالمات، ما يديها سالمات.
5: لا
3: يديها سالمات ولا مالهن؟
5: لا لا لا، ما يديها سالمات.
3: هو كان تتيمم تمسح وجهها وتمسح يديها وتصلي، ده الحين تقضي الصلوات.
5: والله صابر، وحده يعني هي معاقه ضعيفة ما تستطيعش، وهي يعني ما تقدر تستطيع الصيام ثم تواصل، يعني
3: كفروا
5: عليها ولا كيف؟
3: يعني للما ما بتستطيع الصيام مالها؟
5: يعني هي ضعيفة معاها قوة عمية، ما ولا تمشي ما تمشيش.
3: يعني المشي والإعاقة ما بتمنع الصيام، أقصد وش فيها مرض؟
5: يعني قصدي هي ما بتحملش الصيام، هي ضعيفة في نفسها ما تحملش.
3: إذا هي ما بتحمل الصيام من أصل خلقتها في الدعاء عنها كفارة.
5: والله
3: هي معاقة
5: ما
3: تحملش
5: الصيام،
3: يدعو عنها كفارة ولا الإعاقة ما بتمنع الصيام.
5: يلا تسلموا.
2: في أمل. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: جمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
6: أسأل الشيخ.
2: تفضل.
6: يعني أسأل، عندما يحلف واحد يمين أين أفضل، يدي كفارة ولا يصوم؟ يعني
3: لا ضروري يدي كفارة، الصيام ما يصبر إلا إذا عجز عن الأطعام والكسوة.
6: وكم كم عليك؟
3: ربع كيس بر أو قيمته توزع على 10 مساكين.
6: آه تمام. هو عندما واحد ذهبت إلى عند مشعوذة هو يعني وقد ينادم ويعني ما يعمل، يعني إيش تعمل بصوم ولا إيش يعني؟
3: تتوب إلى الله وتستغفر.
6: كيف يعني التوبة؟
3: التوبة الندم على ما قد فعل الإنسان والعزم على ألا يعود إلى مثله.
7: يلا شكرا جزيلا.
2: السلام. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كيف انتم مع مباركة
2: الجميع؟ ان شاء الله حياكم الله.
8: الله يحييكم. كيف الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.

0: داخل المسجد ما دام هذا رسول الله واحتفال بالمولد في طاعة والطاعات تقام في المساجد.
1: وأنا تكلمت من هذا لكن سافر شكرا لكم قلنا أن
0: في أمان الله
2: سؤال. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: جمعتكم مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
3: ممكن يسأل؟
2: تفضلوا.
3: يا شيخ واحد قال انه طلق امرأته وما كان خالته قال لها سيري شلي المرأة لا برتاح لها انا كنت طلقتها. فجت خالته شلت على بيت اهلها وخلص وما عجى ولا تحكى ولا ادى ورقتها ولا شيء. لا بعد شهر ونص هكذا او شهرين وبعدين جاء ماما عند اهلها قال لها قالوا لها قالوا لها دحين ما هو ايش الخبر؟ قال لها يعني هي كده انا طلقت نسواني كلهن وكل واحدة لها الاختياء. لها الاختياء. فالبنت الذي كان خالتها تصير لبيت اهلها هي قالت عشتش ترجع بس اهلها قالوا خلاص ندي فترة اخيرة يعني يتعبروا بينهم الاثنين يعني يجمع الاثنين يتعبروا يعني. فهو قال لهم جاء قلت له وبعدين خير قال الخير له ما عاد لا يتفهم هو يجمعوهم ولا عدى ورقتها ولا عدى
0: ما دام قد اعترف عند اهلها بالطلاق والعدة حقها قد كملت
3: العدة ايوه خلاص. على ما قال انها قالت الا ما جاءت خالته
0: تمام قد اعترف عند اهلها ان طلقها
3: ايوه
0: خلاص كملت ما دام قد اعترف عند اهلها انها طلقها وقد كملت العدة حقها فتتزوج بمن تشتي.
3: لا دحين هم ما قدش ورقه الطلاق
0: ما تحتاج ورقه
3: ما يحتاج
0: اذا قد متاكد انها طلقها واهلها متاكدين يدوروا لهم الشهود ويقدموها للقضاء اذا هم خايفين انه يرجع يطالبهم ويصبر. ولا هو الاشهاد هو واجب لكن اذا طلق بدون اشهاد فهو يقع الطلاق.
3: بس ما سؤال ثاني
2: نعم.
3: واحدة تزوجت جلست مع زوجها 3 أشهر وبعدين زوجها دخل السجن وهكذا وبعدين طلبت الطلاق فطلقها الدولة زرد يعني وطلقها بس ورقة الطلاق ضاعت عليهم
0: ما يحتاج
3: ودحين عقدوا لها واحد ثاني
0: سابر ما مش مشكلة
3: بس أهم شيء المحكمة ما رضت ما يقولوا تختم لهم العقد
0: ما تنقد المحكمة
3: ورقة الطلاق المحكمة حق زوجها الأول
0: المحكمة ضروري في لها ورقة لكن الحل حتى تصبر للمحكمة يدوا شهود على أن زوجها قد طلق والمحكمة هتحكم وتدي لهم ورقة الطلاق ويحكموا ويدوا لهم يعني يدوا لهم بعدها عقد
3: العقد حقها دحين صحيح؟
0: أيوه
3: ممكن تعمل عرس وكل شيء
0: ايوه لكن اذا طالبها الزوج الاول فالمحكمه يقع مشكله فالافضل حتى لا يقع مشكله انهم يدوا 2 شهود يشهدوا عند الحاكم انها طلقها والحاكم يحكم بشهادتهم ويدي لها ورقه طلاق وبعدها يدي لها ورقه عقد واضح؟
3: واضح.
2: سؤال اخر؟ يا مال اتصال مرحبا.
4: الو
2: نعم
4: مساء الخير
2: سنور
4: كنت يا شيخ
0: تفضلوا
4: مبلغ يا شيخ كل هكذا ذهبي يحتاجوا بيت زوجي وديت لهم يعني البدلة دريت وبعد كل بعد فترة هكذا كل قعدت مشكلة وقالوا أنا يعني سببت وكان البدلة عندهم والأخراء وما يدب له ومحبس شل زوجي ندرب بس شوية تاهم دريت أيوة وبعد زي المشكلة وقالوا لي يعني أنا سافي يعني في حالة ضعف
0: قال ما
4: الذهب اللي عندكم بيعوا هم دي خرجوا زوجي كانوا محبوس فاهم
0: سواء
4: الحين يا عمي حق لي حكي يعني كان في وقت في نحصة ضعف بس الحين اشتي حق يذهب لي قال لي هالحق اني اطالب به
0: ماشي ما انت تبرعتي به الاخراج زوجك خلاص
4: لكن انا ما اديتش يعني من يدي
0: سواء
4: وكانوا عندهم بس يعني كنت هكذا
0: كل سواء كل سواء تبرعتي به لاجل يدوا في المخارجة على زوجك وهم ادوا في المخارجة على زوجك خلاص ما بقي لك شيء
4: يعني معلش حقني
0: اذا هم ادوا الذهب في المخارجة على الزوج ما بقي لك شيء مدوه ولا ادوا لا بعضه في الدرج الباقي واضح
4: هم كان عندهم غلط البدلة اما الخلاص هذا وقت
0: ما كان عند جرن زوجي مشان ليش انتهى تمام انت تطالبيهم ولا تطالبي زوجك
4: ها
0: انت تطالبيهم ولا تطالبي الزوج
4: معنا
0: الشيطان حقي انت وحقي من هو الزوج ولا الاهل
4: اهلي
0: اهلك خلاص البذله ما دام قد قلتي لهم يبيعوها ويخارجوا عليه وهم قد خارجوا عليه بمال الذي تسوى البذله فخلاص
4: لكن هؤلاء بقيت اتصرف فيهن
0: انا زوجك زوجك قديش اللي زوجك طالبي هو
4: يا راسه
0: تسلم
4: يا شيخ
2: قال
5: السلام عليكم
2: السلام ورحمه الله طفي الراديو
6: يلا حاضر بس يعني يا شيخ اشتي اسألك انا بندرس في الجوال ما اقدرش ادرس في الخدمة لانه الخط دغي والجوال بين اقربنا الجوال اقرب الكتبة افهمها لانه عندي النظر ضعيف
0: تمام ما بش معنى
6: يعني جايز ان انا ادرس في الجوال
0: جايز حتى لو ما بعذر
6: يلا الله يرضى عليكم
2: يا
6: مالا
2: السلام مرحبا
7: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
7: طيب انت صديق العلامة
0: الله عافيك
7: يا اخي معانا
0: توكل على الله
7: يا اخي معانا يعني زوجتي يعني لا تبطرها يعني لا الفراش ما ترفعش
0: مالها مريضة ولا تعبة
7: ما عشي يعني بتقول يعني زوجتي بما هو هذا يعني لا وعادي ما لا عشي ما عليش حرم يعني لا تركتوها
0: قد انت قد يتاركها لك وانت تتركها ما هو تتركها كيف عاد تفعل بها
7: يعني لا ما عاد بطش تنزرش
0: يمكن على راحتك هذا شيء يرجع على ما تريد هذا شيء يرجع إليك وإلى إرادتك
7: ايوه يعني بطش الفلاش وتقول
0: وصلوا
7: ما
2: ترباش
7: ما
2: تجيش
0: نعم
2: سؤال آخر
7: بس
2: في أمان الله
7: يا الله في أمان الله
2: ذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100 اتصال مرحبا
8: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
8: بحارك.
2: الحمد لله
8: تفضل
0: ما بيظهر لنا ما بتقول سكر راضي
2: طفي الراديو لو سمحت في صدى نسمعك سواء
8: معنا بير
0: معك ما؟
8: بير ما
0: بير ما أيوة
8: مسكي بنا بتخدم من أول تحيرات كنا نبيع منها والآن قد قلت خلدها لنا قلت حل عليها جفا
0: ماشي
8: يلا طيب شكرا
0: خلاف
2: سار مرحبا نعم مرحبا
9: هي السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
9: يا شيخ ايش يسأل سؤال
0: تفضلوا
9: كان عمري 14 سنة بعدين كان بي شديد وخوفا من أبي كنت إذا جت لي مصيبة ولا أي شيء أقول يا رب جيرني من هذا المصيبة وأصوم ثلاث أيام وإن أنا أشتي أختار رب نفس الكرة
0: بتقولي يا رب ما
9: يا رب إذا جرتني من مصيبتي هذه يعني أصوم ثلاث
0: أيام
9: وإذا جاء الاختبار أبي أكثر ثلاثة ما كان يخلني أحضر الدروس ونختبر يعني مفاجأة وأقول يا رب إذا نجحت أصوم ثلاث أيام وبعدين تزوجت وما قدرت أصوم حمل ومرض وقد لي إذا الحين 13 سنة تزوج وما قدرت أصوم بس أنا ما أقدر أشتري يعني كم كان أنوي فقررت أن أنا نص شهر نذر ونص شهر يمين.
0: نص شهر ما؟
2: نذر.
9: نص شهر يمين ونص نذر.
2: نذر.
0: لما اليمين؟
9: يعني لأن أنا كان أقول إذا نجحت ولا شيء إن شاء الله أصوم ثلاثة أيام.
0: ليش اليمين؟ وش دخل اليمين؟ ما بش يمين.
9: يعني نذر.
0: ما بش يمين ولا نذر. النذر كان منه ضروري كلمة إيجاب. حتى يقول واحد علي لله ولا يلزمني ولا ألزمت نفسي ولا أنا ناذر ولا علي نذر. إذا ما بالله هكذا على ما قلتي ما بش،
9: يعني ما بش علي لا صيام ولا صدقة.
0: إذا هو على ما قلتي بالضبط.
9: أيوة، لأن أنا حتى ما تكرش أنا تحاكيت بلساني ولا
0: ما بلانية داخل.
9: أيوة،
0: ما يلزمك شيء.
9: خلاص عباقي ما يسأل يا شيخ.
0: تمام.
9: ما معنى هذه الآية؟
0: نساءكم حرث
9: لكم.
0: النساء شبههم الله عز وجل بالمزرعة، الحرث هو المزرعة لما كانت بنت تنجب أولاد.
9: وبعدين
0: والسلام،
9: يعني هذا
0: مثلا
9: زوجي يقول
0: لمرته
9: حرث لكم يعني
0: كأن ما يشتي. ماشي.
9: أيوة أنا
0: قصدي أفهمها
9: الآية.
0: ماشي ما بالله في القبل، ما بالله في القبل.
9: أيوة خلاص يا شيخ، بارك الله فيكم،
0: حياكم الله.
2: السلام. مرحبا. نعم. السلام ورحمة الله.
0: خير والعافية.
5: معانا كتاب في الجامعة.
0: كلاب.
5: كتاب يوم بنقرأ للجامعة الصحيحة وكذا للشرقاوي، ومكتوب فيه قال إذا الرجل جامع زوجته ولم ينزل فما بش واجب عليه الغص.
0: لا واجب عليه.
5: هذا في الكتاب هذا صحيح. نحن وياهم في الجامعة قلنا يا خبر هذا الكتاب حطه وما
0: ما ما ما مشو صح، مشو صح.
5: يلا ألف شكر، شكرا لك يا جابر،
0: حياكم الله.
2: سلام. مرحبا. نعم.
10: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة
10: الله.
2: تفضلوا طفي الراديو.
10: الواحد يتزوج
0: عمه
10: بعد ما يتوفى.
0: ولا دريت بكلمة
2: مرت عمه بعد ما يتوفى.
10: أيوه.
2: أيوه.
10: يتزوج واحد
0: يتزوج
10: عمه بعد ما يتوفى عمه.
0: أيوه.
2: يا مالله. سؤال. مرحبا. ألو. نعم. يا مرحبا. ألو. ألو. اتصال آخر. مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: هذا الشيخ.
0: نعم.
11: السلام باركة
0: على الجميع.
11: يا شيخ عيسر.
0: تفضل.
11: يا شيخ حتى من واحد تزوج ما تقل إلا ثلاثة شهور.
0: إيش؟
11: واحد تزوج ما قلت له لا ثلاثة شهور. فهمت يا شيخ؟
0: فهمت.
11: فلما يعني اكتشف زوجتي يعني بتراسل شخص يعني كشفها في أحد الأيام، أشعل حكم عليها يعني يحكم عليها؟
0: ما هو يشتي من حكم
11: يعني بتراسل شخص
0: ما أعجبه. أعجبه مع أنها بتراسل شخص.
11: لا لا وما يعني داحيني يقول لك اشتي يطلقها لما بسرها بتراسل شخص أجنبي يطلق. ما يعرفها مدري من جريت يتقم
0: يطلقها.
11: طلقها؟
0: أيوة. ما له اشتي يطلقها يطلقها.
11: يعني ما أقول لي يطلق فقط.
0: إيش
11: يعني أقول لي يطلق له اشتي؟
0: ما تقول له ولا شيء، إذا بده هو داري.
11: ها يلا خير
2: في أمان.
11: نعم.
2: سؤال آخر. مرحبا. انقطع الاتصال. أيضا اتصال آخر. مرحبا.
12: مساء الخير.
2: مساء النور.
12: كيف حالك يا سيدي وعيني؟
2: حياكم الله.
12: استحال يا أخي ممكن؟
2: تفضل.
12: يعني كيف إذا نجلس حلم يعني ثلاثة أيام بعد بنفس الحلم؟
0: ما هو بتحلم؟
12: يعني شخص ولا عندك يعني من هذه
0: الشيبات
12: ولا شيء؟
0: والله ما فهمت يا أخي.
13: الناس ما تسلم.
2: نعم. سؤال مرحبا.
14: ألو.
2: نعم.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
14: بنت أختي معها حبيبة، هل هو محرم لي؟
0: معها من؟
14: حبيبة، حبيبة أختي، حبيبة أختي، هل هو محرم لي؟
0: أيوة.
14: كمان سؤال ثاني.
0: تفضلي.
14: أختي من خالتي.
0: ما ظهر لي ما تقولي. ما هو؟ بعدين؟
14: وبعدين يعني هي متزوجة بالزوج الأول، وراته مع زوجة مع ابنها الكبير بالزوج الأول، وبعدين ما طلقت من زوجة الثاني، هل خواته من الزوج الثاني محارم له؟
0: محارم لمن؟
14: ابن أختي.
0: خواته من الزوجة الثاني، خواته من أمه.
14: أيوة من الزوج، يعني هي رضعته، يعني رضعته أختي.
0: ها أيوة قدم أخواته من أمه.
14: لا لا من الزوجة الثاني، ما هو من الزوجة الأول.
0: سواء من الزوجة الثاني ولا من الزوجة الأول، قدم أخوة من الأم.
14: وهو من الأب يعني، يا لو من الثاني يعني من الثاني ما يعني هو كل أخواته.
0: سواء.
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: معي سؤال الشيخ.
2: تفضل.
15: العقيقة حق يوم يخلق مولود إذا كان مبوش معك تعقله كم للبنت وكم للابن، وإذا كان مبوش معك عادي تأخره إلى ما يجي معك وأعطيك له من بعد حتى لقاه كبير.
0: هو مستحب، مستحب العقيقة، فإذا تمكن منها الإنسان فعلها، وإن لم يتمكن ما ألزم الشيء.
15: للبنت والابن كم للبنت وكم للابن، هي عقيقة واحدة
0: واحدة.
15: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
16: ألو مساء الخير.
2: مساء النور
16: يا شيخ، معنا سؤال استنسال.
0: تفضلوا.
16: أمي توفت قبل سنة، وبعدين أحلمها هذا الثالث المرة، وأنا أحلمها وهي من دون ملابس.
0: إن شاء الله إن معنى الحلم إنها ما بش عليها ذنوب.
16: وبعدين فيه ناس بيقولوا نشل الملابس ونصدق بالعلانيتها، فيه ناس بيقولوا مشو
0: لازم.
16: مش لازم.
0: لا.
16: وسؤال ثاني، معنا أحلم أني
0: ألقى الصيام وأقوم الناس تأسونهم، قلوا لي مش أحارة. ما يلزم الصيام
16: بالحلم. شكرا.
2: في أمال. تسأل مرحبا.
17: ألو مصفي.
2: تنور.
17: يا أخي أشتغل.
0: خلقوا الرادي.
17: قالوا يعني إذا كانت المرأة
0: نجسة
17: وتستمع
0: إلى القرآن
17: وحتى
0: أقول لها ما لا مشو حرام، بس لا تقرأ القرآن ولا تلمسه.
17: أيوة لكن تستمع له مشو حرام.
0: لا مشو حرام.
17: الله
0: صابر. شكرا. العفو.
2: يا مالا. تصال مرحبا.
18: أجل خير.
2: سنور.
18: معنا سال يا شيخ.
0: تفضلوا.
18: المرأة لو ما يتوفى زوجها كم جسد وجل؟
0: 4 أشهر و10 أيام.
18: ولو قدي في سن 7؟
0: ولو قدي أكثر.
18: 4 أشهر و10 أيام.
0: أيوة.
18: يا الله بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيكم.
2: سؤال مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: معي عدة أحلام مترابطة، يعني قد لها خيرات من أول حلم لآخر حلم قبل قريب. أول حل إننا بمعنى إننا عند الكعبة وبنضوف، بعدها بنغطس نصلي. أنا كنت غير مقابل للكعبة، يعني خارج مش أنا أمامها مباشرة.
0: يعني بتصلي صلاة غير القبلة؟
19: أكيد.
0: هذا ضلال.
19: الحلم الذي بعده بعد فجر من هذا الحلم أو بعد فجره، إنما بين الظهر وارفع يديها هكذا عند أذكنا اليماني، وبعدها بنستطر الصلاة وذكرت وأتخذ من مقام إبراهيم المصلى وش عاد سيدة صلي قفاء مقام إبراهيم. اتفاجأت ولقيت سيدي شمس الدين وشخص من عندنا كانوا إمام جامع رحمه الله.
0: بعدين
19: يعني هذا
0: صليت ولا ما صليت؟
19: ما ابتدت بس
0: وما صليت.
19: ما صليت
0: ولا قوة إلا بالله. وما عاد به
19: الحلم الذي بعده إنما بين ظفر حول الكعبة، ولقيت شخص يعني بيصلي أمام باب الكعبة، وهو به مكان اللي يقدر واحد يصلي فيه. عرفته هو من عندنا إنسان متقي
0: سابر عندك سابر.
19: الحلم الذي بعده هو يعني
0: يا الله كم قد يحلى
2: الرابع قد
19: هذا يعني أجنب رواز وأفكر فيها.
0: أيوة ما
19: السنة اللي بعده إننا بين أخطاء أمام كنزمجي إلى حجر الأزواج، والناس يفترقوا من قليلة أنا قلت أحط الحجر الأزواج، والغريب في ذلك إن كان واحد يكلمني من فوقي أقلها ما دريت ما قال لي
0: ولا أنا ما دريت ما هو
19: إننا متوجه
0: ما درت ما هو التفسير.
2: عباقي حلم والله خلاص.
19: والحلم الذي بعده إننا كنت بين حارب وعرفت يعني بين جاهته إنه حرب، وبعدها إننا عرفت أتخيلنا بسيرة الغماري تقريبا، بعدها تمنا هذا في الجهات وانتقلت وخضيت
0: أقول لك بالمختصر نصيحة. عيش حياتك وبرد لك من الأحلام. عيش حياتك نصيحة.
2: ولا يتذكرها يعني.
0: مرة ولا تحسب لها حساب مرة. هذا نصيحة. ما نشداري ما هو تفسيره يا أخي. المعذرة.
2: الوقت نشتي نخرج فاصل ونجاوب على هذه المعذرة.
19: يا الله خير.
2: يا مرحبا. صار مرحبا.
13: ألو مساء الخير.
2: أنت النور.
13: كيف حالك؟
2: حيابك.
13: هذا معنا سؤال.
2: تفضل.
13: هو يجوز أصلي على المجلس قدامي صار الشهادة؟
0: إذا هم رفيعين فوق القامة فلا مانع، ولا أديهم في جهة ثانية وصلي.
13: يلا شكرا جزاك الله خير.
2: يا مرحبا. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
20: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل. سبق فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر كبرنا مع سبق فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
9: أبقاكم الله.
8: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال يا مرحبا.
10: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: يا شيخ كم بس 3 بنات كل أيوان؟
9: ما هو؟
10: 3 بنات على أم.
9: تمام.
10: ثنتين على أب واحدة على ثاني. البنات معاهن أخ، هل يجوز للبنت تفتش على أخوهن؟
9: هل يجوز ما؟
10: للبنت تفتش على أخو البنات الثنتين؟
9: لا ما هي أختهم، ما هو أخوهم ولا
10: علاقة. من أبيهن.
9: أخوها الذي من أبوها ما يصبر خواتها الذي من أم ما يفتشوا عليه.
10: هذا
9: يا مالا
8: سال. مرحبا.
10: ألو.
8: نعم
10: مساء الخير
8: مساء النور.
10: ممكن تسأل؟
8: تفضلوا.
10: ما بلا عندما يقولون نشين نفعل فاتحة ولا ندرس تاريخ المرحوم بيقولوا حرام، وهذا حرام؟
9: لا لا مش هو حرام،
10: يعني عندما نقول نشين ندرس ختمة يعني لنية المرحوم.
9: تمام.
10: أيوة. هو والسؤال الثاني، أنا حلمت جدتي أم أمي، وعندما يعني بتحاكيها وتتحاكيني، ما هو يعني
9: لا أدري.
8: نعم اتصال ايضا. مرحبا
2: مساء الخير
8: مساء النور
2: معنا سعد.
8: تفضلوا.
2: امي كانت بما قالت ابيها وبعدين هي جات تسكت وبعدين ضربتها وما قصتهاش النزمه، بعدين الدمج ما تدحنش عليها.
9: عليها انها تستغفر الله ولا عليها شيء.
2: وباقي سؤال مثلا الحين ودي اقرا مثلا مصحف اقرا لابي ابي متوفي، يعني اقرا لك كم ما ودي مصاحف
9: كم ما استطعتي.
2: ها ولي انا عادي اقرا لي يعني
9: ايوه،
2: ومثلا لامي عادي عايشه عادي اقرا لها مصحف.
9: يصبر
2: يصبر.
8: الله. سلام. مرحبا.
11: السلام عليكم يا شيخ.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: يا شيخ امي حلمت اني بدفع على مولد لا نيه لي.
9: ما يلزمها.
11: ها
9: مش شو لازم لها؟
11: حلمت اني بدفع على مولد لا نيه لي.
9: مش شو لازم انها تفعل؟ اذا هي تشتي تفعل تفعل، ما تشتي ما يلزمها.
11: عادي تدفع يا شيخ.
9: مشتت هي، مش شو لازم لها.
11: يلا بالخير.
8: يا مال.
11: سلام
8: على السلامة. سلام. مرحبا.
12: مساك الله بالخير يا شايف.
9: مساك الله بالعافية.
12: ويبعثك مبارك ويحفظك الله ويحفظ الطاقم كامل ويحفظ السيد القائد. يا الله
9: يا الله.
12: قبل عندنا واحد يعني ينهب ويعمل بصائر واثنى عشر سنة، وبعد ما في مشاكل عراضي ما بلا يجمع الأصابع ويقول مشاكل عراضي يبز حق الضعفاء والمساكين
9: إنا لله وإنا إليه راجعون.
12: يعني ما حكم الله يجي لك العالم.
9: ما يجوز لحد يأذي الناس، ما يجوز لحد يأذي.
12: أنا أبو عبد الله أبو عبد الله ما يقول أنا متوكل وما مع الناس، أنا في مشاكل عربي وبيزحق أبو عبد الله مساكين ولا داخل يا أبو بطل ولا أحد خلي وقف عند عدل. يحفظك الله ويحفظ السيد القائد إن شاء الله يا رب. يا الله يحفظ المجاهدين وإن شاء الله من يقدمون للعدالة هذا الفاسد هو أصلابتون. حتى تلك مع عمك عبد عبد الله يحفظك أنت والطاقم كامل.
8: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
13: ألو.
8: نعم
13: نشتري سؤال يا شيخ.
9: تفضلوا.
13: هو يصبح عليه بتدرس تقرأ قرآن في الكتاب حق المدرسة وفيها التورس
9: حرام؟
13: لا ما يصبح،
9: ما يجوز لها لا تقرأ من الكتاب ولا من المصحف ولا غيب الذي فيها الدورة. حرام ما يجوز لها تقرأ القرآن بالمرة، لأنه
13: يجوي التورة إن اختبارات ولا مراجعة يصلح ولا ماشي.
9: إذا قدي الاختبار وهي مضطرة معي معها ما عاد يعذروها ويدوها لها بعد الدورة في سيدي شمس الدين بيفتي إنه جايز لهم.
13: يلا تسلم يا شيخ.
9: من قال؟
8: السلام. مرحبا.
14: السلام
8: عليكم. السلام ورحمة الله.
14: سبحان الله
8: الحمد لله.
14: الله معنا سؤال يا أخي، بنحلم أن واحد بيطي.
9: ماله؟
8: على الأحلام
14: بيطي بيطي
8: إن شاء الله.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نش داري
14: أستاذ الله أستاذ عزيز
8: في أمال. سلام. مرحبا. نعم مرحبا. تفضلوا نسمعكم. طفي الراديو. تفضلوا. نعم نطفي عليكم بنسمعكم. تفضلوا.
15: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
15: معايا سؤال.
9: تفضلوا.
15: أنا حلال البنت ما تدخل عاد تزورني في البيت وبعدين تسدوني وبخلع.
9: دي كفارة يمين.
15: هذه كفارة يمين؟
9: أيوه.
15: خلاص تمام، جزاكم الله خيرا.
9: وإياكم.
8: اتصال مرحبا.
16: مساء النور.
8: مساء النور.
16: ايوه ممكن نسالكم سؤال يا شيخ؟
9: تفضلوا.
16: معانا انا حلمت يوم مولد الرسول عليه الصلاه والسلام الصبح بعد الفجر.
9: ما هو من اوله؟
16: جالي حلم يوم مولد الرسول عليه الصلاه والسلام.
9: اللهم صل على محمد وعلى اله.
16: بعد الفجر حلمت ان الناس كذا متحوشين وجيت لعندهم بنا يشوف كلنا معهم قالوا معانا انا مريض لما جيت وانه السيد عبد الملك يعرق وانا جيت اش اسأل كلنا بتعرق قالوا بمرض كمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
9: اللهم صل على محمد وآله.
16: وهو لابس ثوب ابيض وشه زي النوق
9: ما شاء الله.
16: وجيت من كثر حزني عليه اش يمشي للجامع ووصلوا بهانك سنتين المتكفات بين ذلك يكلم اللي بكلام قاسي وهكذا قد اغسل لنا يديهم يلا الوعاء هذا كالبلستيك وقال لي خلاص خرجي وانا شفت ثابتها ما قدم وسخها كذا جيت اسكبه وروحت لبيتي وانا حزينة هكذا من الناس انا اشوف انه قيد انه تاعب هذا كالتعب
9: ما نشتاري
16: لكن إن شاء الله خير.
9: إن شاء الله.
16: تودعنا
9: في
16: الله.
9: وإياكم في أمان الله.
8: سلام مرحبا.
17: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
17: كيف حالك يا جدنا؟
9: حياكم الله.
17: والله أنا شيء ذلك شيء.
9: تفضلوا.
17: ولي يا سيدنا أخي مريض بل أجلنا أغلاب بعد الشيخ هذا بقى فوق القرآن بعد قام فوقنا هكذا باستيفاء ربنا بعد قمنا عليه اشتينا حتى امشينا على حفرنا قاع ولا شي ضربنا وبعدها مرة زعما تقول ضربنا ضربة قوية ما درينا الحين بعدها صحي قال ما رح يطالب بلاش هكذاك بعدها ما روحت غيرت يمنا قلنا
9: طيب اذا هو مجنون ما يقع طلاق حقه
17: الجن
9: ما بش الجن مسألة هل هو مجنون ولا ما هو مجنون
17: مريض
9: ايه ما دام مجنون ما يقع الطلاق حقه
17: صبر الله
9: يا مان
8: سال نعم مرحبا
18: الو
8: نعم
18: السلام عليكم
8: السلام ورحمة الله
18: ايش سوى الشيخ
8: تفضل بس لو سمحت طفي الراديو
18: يا جيدي وعيني اي فلان مصرحة
9: لا من انفسرح ما فتاوى
18: يا اخي اكثر الناس يسالوك لا لا داعي ولا لا معنى ولا لا شيء بس تتنهزل
9: لا حول ولا قوه الا بالله
18: واثنان شنو صح حوالي بالسوق كلهم انهم يدفعوا ويسالوا اسئله سيئه الناس ولا يدعمهم ولا ايش بيحرجوا الناس ويبخسوا بالراديو ويبخسوا اي ما يصلح
9: صحيح
18: صوت هذا الدوله حلم قماري وحلم شمس الدين هذا شكله لا بيصوم ولا بيصوي الله
9: حاضر الله يعافيك
8: مرحبا
9: الله يعافيك الجميع خالتي اخت امه لا
19: عادي ولا ما
9: عادي ونص
19: وكفى عدد 5000 لحن المشاكل ويجبل ولا مشاكل
9: ايش
19: عدد 5000 كفار المشاكل
9: ما اذا قدم 10 ايوه يصبر
19: كيف
9: اذا وزعتها على 10 في يصبر
19: ايوه هذا عجلة
9: تابر
19: يا
9: واسف يا الله
8: سؤال نعم مرحبا
20: الو
8: نعم
20: مساء الخير يا شيخ
9: سنور
20: لا مش ماش تسألكم بس مثلا أنا أحب معي حتى جهالي هذا أنا مرت شيء
9: أها
20: ومعي حتى جهالي العاش هذا اللي بتقولهم بين اشرف عليهم بحاجه بسيطه والباقي الف. ما رايك
9: تلف فيها لمن؟
20: الفها لهم.
9: تمام.
20: وبسم الله مثلا
9: بس لا تقصري عليهم في حاجاتهم.
20: ما لا تقصري عليهم.
9: ايوه لا تقصري عليهم، لا تفلتيهم من حاجاتهم في حاجتها.
20: بسم الله مش قرار احميها في احميها في جو قلولي انني بينا برسم الجمعة ونحن بنجر المعاش للجهة. احميها دي بيقولوا هذا قالوا انها بنجر المعاش للجهة وما بنديلهمش وهم بيتصرفوا لنا والكل.
9: ما بتدالهم؟ ما تدالهم؟
20: اديل حميتي مثلا احنا بنتصرفوا لنا للجهة واحنا بنجي جمعة في الماء.
9: لا اذا انتوا اذا هم بيتصرفوا ودي اعلم حق المصروف.
20: ايوه لكن احنا مش كافي بالجامعة ونتصرف من المال.
9: انتوا ما
20: بنتصرف من المال مش كافي من الجامعة في المال ونتصرف من المال.
9: سابر خلاص
20: لا بديلهمش.
9: لا اذا قد معكم من المال حق الكل الذي يدي لكم مصروف خلاص سابر.
20: ايوه هو هكذا غير بيقول بس ما بنديش وانا بندي لحاجتهم اللي ما بدوهاش والباقي
9: هو المفروض. المفروض وانتو كلكم في بيت واحد وبتدوا يعني الكل بيصرف على الكل انكم شراكة في كل شيء، فالذي بيقع حق الشهداء والذي بيقع من حق المال وتدوه للوسط وتصرفوا منها الكل.
20: ايوه لكن بس كده احنا بنشقى وهذا بنخليها لهم.
9: تمام
20: يا شيخ. بس مثلا بنصلي الظهر والعصر بنصلي ذيك الساعة بنتين الظهر جمع
9: برجمع جمع. إذا معكم عذر في سابر
20: معنا عذر مثل الحين معنا عذر
9: وزال
20: الحين ما
9: بيش
20: معنا عمل
9: وعذر. إذا معكم عذر صلوا وإذا ما معكم عذر أخروا إلى وقت العصر.
20: يلا شلون يا شيخ بارك الله فيك
9: وفيكم.
8: سأل مرحبا. ألو
0: ألو مساء الخير.
8: مساء النور
0: يا شيخ. مسمى قبل 13 سنة مسمى توخوا علي ذهب أمي وبعد 2 مليون وهذا السنة صارت أمي دحت وبعد الذهب شال لها خين دخل في هدي وهذا السنة صارت دحت وستاها وحتى لها مني يعتبر انه بدهك لا من الاربح حق الذي بيع في الحديد.
9: اذا معها قسم في الحديد في الدين من ارباحها والذهب يبقى لها.
0: ايوه الحديد بيشتغل غريتها لها بحج و
9: يعني ما دام معها ربح في الحديد فلا يدي الحجة منه ويحسب ويخلي الذهب بقعته.
0: ايوه
9: هو
0: قد
9: والحديد
0: ذهب في الحديد
9: غد ما استخلوه. ها قد الذهب في الحديد.
0: اه
9: يدي لها من الارباح حق الحديد.
0: ايوه وعلى الزكاة.
9: ايوه
0: على الذهب
9: على الـ الـ الـ الرأس المال الذي قدوه في الحديد عليها زكاة.
0: اه شكرا
9: يا مال.
8: سال مرحبا.
21: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ أسألك سؤال.
9: تفضل.
21: قلنا هذه جزء يقول الصلاة خير من وقت الأذان الفاجر.
9: ما بش عندنا في مذهبنا هذا في الأذان.
21: ما يجوز.
9: عندنا ما بش في الأذان.
21: لا وصابر. فجر فاجر.
9: لا فجر ولا غيره.
21: لا وصابر.
8: سار مرحبا.
22: ألو.
8: نعم.
22: عندنا بنت عمتي جديدة في إبراء الفاتحة وفي العادة وهنا نقول لها ما تبش وحرام وهي بعارض وتقول لله يستر هنا بدمتش القرآن وقال الله ما ينسوه الله مدهره. هذا هي صح
9: ما يجوز لها. قولي لها ما يجوز لها تقرأ.
22: يتحاولنا نحن نقول لها
9: خلاص خلاص يكفي
22: هنا بالله ويجوز هنا بدمتش
9: يكفي لا قلت لها يكفي.
8: في أمال استقبل آخر اتصال. مرحبا.
23: ألو.
8: نعم تفضل. نعم نسمعك. ألو مرحبا. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
24: السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
24: يا أخي لو سمحت هل يجوز العلق؟
9: هل يجوز ماذا؟
8: طفي الراديو.
24: هل يجوز على فيلم فوق المقابر؟
9: لا ما يجوز.
24: هل على فوق المقابر؟
9: لا ما يجوز.
24: كتب الله أجركم
9: أجر الجميع.
8: نكتفي إذن بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل يجوز أن أصلي لحالي لأنه ما يعجبنيش أصلي مع الفقيه حق الجامع؟
9: إذا الفقيه حق الجامع ما فيه بأس، فما ينفع أنه يعجبه ولا ما يعجبه، مش شو أكل، مش شو أكل حتى يكون يعجب الإنسان ولا ما يعجبه.
8: أيهما أفضل، القراءة من المصحف أو من التلفون مع توفر المصحف؟
9: لا فرق، لا فرق بالمرة.
8: ما رأيك بمن يصافح مرة جاره وقد بينهم عيش وملح مثل الأخوة؟
9: حرام، لا يجوز، ولا بس صداقة بين رجل وامرأة بالمرة. أي صداقة بين رجل وامرأة فلها علاقة بالأمور الجنسية.
8: نعم،
9: هكذا قيل علميا أيضا.
8: نعم. ما الفرق بين المسنون والمندوب والمستحب والمستحسن؟
9: هو بعض الاصطلاحات عند أهل أصول الفقه جعلوا المسنون هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليه، وجعلوا ما واظب عليه ولم يأمر به أو أمر به ولم يواظب عليه مندوب والمستحب، والمندوب والمستحب سواء،
8: والمستحسن
9: سواء
8: سواء. إذا لحقت الركعة قال الأولى في الصلاة الرباعية يعني الثانية لحق، ويجوز التشهد الأوسط مع الإمام والتشهد الأخير أيضا؟
9: إذا لحق الأولى في تشهد الكل، أما ما لقد لحق الأولى
8: لكن هو لحق الثانية،
9: إذا ما بلا لحق الثانية فما يلزمها التشهد الأوسط.
8: نعم. عندما تكفن الميت هل تخيط الكفن؟
9: لا لا ما يخيط،
8: تلف وقال
9: لف فقط.
8: يقول مندوب الخياطة
9: ما ممنوع.
8: كان الأب عنده ذهب لبنته وهو قد مات وهي سامحته، هل الذهب يتسامح أو لا؟
9: إذا هو مسامح من صدق فالذهب وغيره على السواء.
8: نعم، إذا هو من صدق،
9: إذا هو من صدق المسامحة، ما بلا مثل الذي زقم له طيري أو مدري وطفا مدري ما هي ورجع طارت عليه بغير العاني، قال عطاك تجل وجه لقدي فلواف، مش مسامحة.
8: هل يجوز المرأة أن تصافح ابن عمها؟
9: لا ما يجوز، ابن عم أجنبي ولذا يجوز لها أن تتزوج منه.
8: إذا رسالة تقول أنا كنت حامل في الشهر الثالث، قال الدكتور آخر رجل جنين كان متشوه في الرأس، ما فعل يا قاضي؟
9: إذا هي متأكدة صدق تبصر طبيب ولا طبيبان ولا ثنتان طبيبات نساء ولاده ودولها نفس الكلام، بيجوز لها تنزله.
8: آخر سنة رسالة تقول هل يجوز المرأة أن تصلي جهرا وهي وحدها العشاء؟
9: يجب عليها في الصلاة الجهرية أن تجهر ولو كانت لوحدها.
8: انت وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم وأيضا لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حفظه الله عليكم سيدي الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون فقط كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله؟ أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، فنقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهموا هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لا بد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفس ساحل اليمن الغربي الصعداء وشهد يوما من أيام الله، فله الحمد والفضل والمنة، فمنه النصر جاء وأقبل وتحقق ما هو أبعد من التصور وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية تضيق هامش المناورات أمام قرن الشيطان السعودي، بعد طرد التحشيدات التابعة له عن مساحة هائلة واستراتيجية من الجغرافيا اليمنية ضمن أنساق ومسارات حلقت من أكثر من وجهة وانهمرت في غير مديرية، حتى أبحرت إلى الجزر في البحر الأحمر وسارت مع تيار أمواجه العصية على التحول إلى بحيرة صهيونية أمريكية. فهذا البحر يتوسط جناحي الوطن العربي، وعلى سواحله الشرقية يتكئ مهد العرب، وإلى الشمال والشرق منه ينبسط هلال العروبة الخصيب، ولا يمكن الفصل بينه وبين اليمن، وقد قرنه العرب بها كما أطلقوا تسمية باب المندب لما ارتبط به من حضور يمني دائم لم ينفصل عن الوفاء والولاء. ومن هنا يرتفع عويل الصهاينة عن خطر يدهمهم ويجاريهم بعض المتصهينين أو المتسعودين في زمن ثبت فيه أن هذا النظام الأرعن أفتك سلاح في ترسانة أعداء أمتنا وأخطر أداة ووسيلة للسيطرة على دولها وشعوبها. ومن هنا يصيغون له المحددات، وفيها بناء تحالف دولي ذي شأن يتعامل مع التهديد. وقد أعلنت الرياض عن خطوة مماثلة، مع أن تجربتي ما سميتا بحارس الازدهار وأسبيدس وعجزهما في حماية وتأمين سفن الملاحة الإسرائيلية كانتا كافيتين لمنع تبديد الأموال ووقف لهاث الخيارات المستنفدة، وبين السابقة واللاحقة تبقى المملكة دون أنياب حقيقية ومجبرة على تغيير سلوكها تجاه جوارها. فجميع أصدقائها اليهود وحتى غيرهم يقرون بصعوبة بناء معادلة ردع مستقرة أمام اليمن أو إنشاء ردع كلاسيكي معه. وفوق هذا وذاك يجب ألا يفوت أحدا من المتأمركين معرفة أن موقف اليمن لم يكن أبدا مبنيا على معادلات في الميدان في أي من المراحل والسنوات. والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً.

0: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن إطلاق القوات المسلحة عن عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه

0: السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية.
1: وأكد متحدث القوات المسلحة أن العملية النوعية ضربت 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وتمكنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات.
0: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
1: رصدت كاميرا المسيرة مظاهر وأماكن التواجد السعودي في قلب ميناء المخا وتحويلها للميناء إلى ثكنة عسكرية وقاعدة لإدارة العمليات العدوانية. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل سمير المترب.
2: في واحدة من أكبر المغالطات التي كانت تروج لها أبواق العدوان فيما يتعلق بميناء المخا الذي نتواجد فيه حاليا بعد طرد قواتنا لتحشيدات العدو السعودي من العديد من المدن الساحلية وأبرزها ميناء ومدينة المخا. في هذه الجولة التي نجريها في ميناء المخا سنكشف المظاهر العسكرية الهائلة داخل هذا الميناء. تابعونا مشاهدينا الأعزاء لنكشف لكم عن حجم الثكنات العسكرية والمظاهر العسكرية الهائلة داخل هذا الميناء، وأيضا أماكن وجود مقر السيطرة ولقوات وجنود العدو السعودي داخل هذا الميناء. ابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء في هذه أولى هذه اللحظات. نقف مع هذه المعدات العسكرية التابعة كما مشاهد للقوات الجوية الملكية السعودية. كما تشاهدون مشاهدينا الأعزاء، هذه بعض المعدات. نحن في هذه الجولة بدأنا بالدخول إلى مقر تواجد القوات السعودية من الجنود والضباط داخل هذه الثكنات العسكرية التي تقع في قلب ميناء المخا الساحلي.

0: وهناك الكثير من الأماكن التي كان ضباط الجيش جيش العدو السعودي وجنوده يتواجدون فيها. هذه أيضا بعض الغرف التي كان جنود العدو السعودي يستخدمونها في ميناء المخاك. وكما نشاهد بإمكان زميلي أن يكتر بعدسة الكاميرا، هذه أسماء الجنود السعوديون والضباط: محمد بن درهم الحارثي، أيضا محمد بن سلمان الفيفي، وكل هذه الأسماء هي أسماء سعودية. عادل بن عبد القادر المالكي. هنا أيضا الأسماء للجنود السعوديون: ماجد بن غزاي العتيبي، وهادي بن يحيى عامري. ننتقل مشاهدينا الأعزاء من هذه الغرفة إلى الغرفة التي حدثتكم عنها، وهي الغرفة الأهم التي كانت تتواجد فيها قيادة الجيش جيش العدو السعودي وأيضا جنوده داخل هذه الغرفة. هذه الغرفة المحصنة شديدة التحصين كما تشاهدون. الجنود الضباط السعوديون الذين كانوا يديرون العمليات من داخل هذه الغرفة، كما نشاهد هذه الشاشة التي كانت كان يتابعون عليها خارطة العمليات. كما نلاحظ هذه بقايا الأكل والطعام الذي كانوا يأكلونه. كما نشاهد هذه هي ما تسمى بالكبسة السعودية، يحرصون حتى على أكلها داخل اليمن. تركوها وفروا يجرون وراءهم أذيال الهزيمة. نتابع أعزائنا المشاهدين حجم التحصينات، وهذه الغرفة التي كلما دخلنا إلى العمق اكتشفنا أماكن أوسع. إذن هذه هي كما يبدو أنها من خلال التجهيزات التي فيها أنها تابعة لقيادة الضباط السعوديون الذين كانوا يتواجدون داخل ميناء المخا. إذن من خلال هذه المشاهد يظهر لكم حجم هذه التحصينات داخل هذه الغرف المحصنة التي كانت تتواجد فيها القوات السعودية من الضباط والجنود الذين كانوا يديرون العمليات من داخل وقلب ميناء المخا. العديد من الغرف التي دخلناها وتابعتم فيها حجم التجهيزات والإعدادات ولكبر وحجم هذه الغرف والأماكن التي هي تحت الأرض ومحصنة بتحصينات شديدة. في هذه الأثناء بإمكانكم أن تشاهدوا هذه هي الأدوات الرياضية التي كانوا يستخدمونها داخل هذه التحصينات. أدوات رياضية كما تشاهدون، العديد من الآلات الرياضية. هنا أيضا ثلاجات خاصة بالعصائر كما نشاهد، ومختلف المشروبات التي كانت داخل هذه الثلاجات، وكان الضباط والجنود السعوديون يستخدمونها داخل هذه التحصينات وسط ميناء المخا. بإمكاننا أن ننتقل أيضا إلى الغرفة الأخرى لنشاهد ونتابع ما هذه أيضا دورات المياه التي كانوا يستخدمونها. كما نشاهد عدد من دورات المياه. كل هذه الأماكن التي شاهدتموها وزرناها هي تقع في قلب ميناء المخا ومحصنة وتقع أيضا تحت الأرض، ما يعني أن هذا الميناء لم يكن ميناء مدنيا بل كان ميناء عسكريا تدار منه العمليات العسكرية. هنا أيضا تظهر مظاهر أخرى من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها. أما بالنسبة للأماكن الأخرى فقد كانت لكبار القادة العسكريين السعوديون. ومن خلال هذه من خلال التجهيزات نلاحظ كما تابعنا قبل قليل تلك التجهيزات والمعدات التي كانت تتواجد فيها القيادات السعودية تختلف أيضا عن أماكن تواجد الجنود السعوديون. بإمكاننا أن ندخل إلى إحدى الغرف والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها داخل ميناء المخا. كما نشاهد إذن يظهر هذه أماكن تواجد الجنود السعوديون. لاحظ هذه الدواليب التي كانوا يستخدمونها لوضع ملابسهم وحاجاتهم، وهذه أيضا الأسرة التي كانوا ينامون عليها. وهنا أيضا يظهر بقايا الطعام الذي تركوه أثناء مغادرتهم وهروبهم من مدينة المخاء الساحلية. أيضا مشاهدينا نتابع هنا هذه صورة الملك عبد العزيز تتواجد في إحدى الثكنات العسكرية للجنود السعوديون داخل ميناء المخا.
1: ومن حيث بلغت القوات المسلحة في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات في الساحل الغربي والمناطق الظهيرة له، يرصد الزميل يحيى الشامي ميدانيا ما حققته العملية مرافقا لمجاهدي القوات المسلحة في هذا التقرير.
2: هذه واحدة من النقاط التي كانت تتمركز فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي، المنطقة التي نتواجد فيها واستهدفتها القوة الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات يتضح أثرها للمرة الأولى، وأثر وبأس هذه الضربة الفاعلة القوية التي أدت إلى الإجهاز على عشرات الآليات بضربة صاروخية واحدة كما نلاحظ، وحتى أنه لا تزال بعض الجثث مغطاة متواجدة هنا في مسرح الاستهداف. المكان الذي نتواجد فيه هنا حيث ضربت القوة الصاروخية هو مفرق ذوباب، بينما هذا مفرق العمري قدوما من المخا. برفقة مجاهدي القوات المسلحة اليمنية نتجاوز المخا ومفرق العمري ونصل إلى مدينة ذوباب. هذه مدينة ذوباب كما نشاهد، هذا هو المجلس المحلي لمديرية ذوباب، وهذه قوات أو انتشارات القوات المسلحة اليمنية، ونحن في سياق سباق مع القوات المسلحة اليمنية في عملية التحرير الأوسع والأكبر من نوعها هنا في الساحل الغربي. لا أدري إن كانت هذه آخر المدرعات بحكم أننا على بعد مسافة قريبة جدا من رأس أو باب المندب، لا أدري إن كانت هذه المدرعة هي آخر المدرعات التي تحترق بنيران القوات المسلحة اليمنية، أم أننا أمام مفاجآت أخرى وجديدة. نحن سندخل الآن برفقة أبطال القوات المسلحة ومجاهديها إلى باب المندب تحديدا لنلقي إطلالة وإشرافة مباشرة على المضيق المائي الاستراتيجي الملاحي العالمي الذي تحكم اليوم القوات المسلحة اليمنية الجمهورية اليمنية صنعاء، السيادة والثورة والتحرير تحكم قبضتها عليه للتو في هذا اليوم 11 من أيلول سبتمبر 2026 الجمعة. على هامش تقدمات الجيش اليمني نوثق هذه الشهادة الحية. منذ وصولنا قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق باب المندب، وهي تعبر المضيق بهذا الاتجاه. هذه إحدى السفن نوثقها للتو، بينما سبقتها العشرات من السفن التي وثقنا مرورها أيضا، وهذه شهادة حية تؤكد ودليل يؤكد أن الممر المائي سالك وعابر للجميع باستثناء ما قررته القوات المسلحة من حظر بحري على السفن السعودية، وهي المعركة التي تجري اليوم في إطار معادلة الحصار بالحصار.

0: من جغرافيا الجزيرة العربية هنا في باب المندب، تبلغ تقدمات القوات المسلحة اليمنية أو بالأحرى تمد صنعاء أجنحة سيادتها على كامل أراضي الساحل الغربي، منهية بذلك واحدة من أصعب المعارك وأحلك المراحل التي مرت على الجمهورية اليمنية في تاريخها الحديث. من باب المندب في حشام المسيرة.
1: مشاهدينا الكرام، نتابع في هذه الأثناء الاحتفال الجماهيري الكبير في ميدان السبعين، شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربية. إذن في هذه الأثناء احتشاد جماهيري كبير في ميدان السبعين، كذلك أيضا في محافظة دمار وفي العديد من المحافظات. شكرا لله ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي.

0: إذن كان ذلك جانب من النقل المباشر والحي لاحتفالات الشعبية مباركة الانتصارات للقوات المسلحة اليمنية. قبل قليل أيضا مشاهدينا الكرام، مصدر عسكري لوكالة سبأ أكد استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات. في سياق نشرتنا أيضا تبرز قراءات متناقضة وتتصادم السرديات حول المغزى مما حصل في الساحل الغربي. وسط هذا الزحام تتناغم سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب لتصوير هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر داهم على الملاحة الدولية، رغم أن صنعاء تطمئن العالم في هذا السياق. في هذا التقرير قراءة لأبرز النتائج المباشرة للنصر الإلهي.
1: الساحل الغربي من حيس إلى ذباب، منطقة حيوية واستراتيجية أرادها الأعداء منطقة عازلة، وأرادتها صنعاء منطقة يمنية سيادية خالصة لا تشكل تهديدا للداخل ولا للخارج. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عملية عسكرية سيادية واستثنائية حققت في ظرف أسبوع فقط ما هو أبعد من التصور وأكبر من مجرد نصر عسكري وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية وما لا يمكن توصيفه بأقل من نصر إلهي تاريخي. وما ألذ سجدة الشكر في لحظة النصر. من حيس إلى ذباب تمتد خريطة النصر الإلهي وأبعد. الساحل الغربي وأهله على امتداد 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بات يتنفس الصعداء بعد ضرب التحشيدات السعودية وطردها في معركة سيادية أنهت سنوات من القهر والظلم. 5400 كيلومتر مربع في 6 مديريات ساحلية ضمن محافظتي الحديدة وتعز تمكنت القوات المسلحة من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي قوامها 38 لواء بعد مقتل وإصابة وأسر 100 منها. لم يكن الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها رواد النصر الإلهي وحدهم، كان الله معهم وكانت القبائل وأبناء الشعب شركاءهم في هذا النصر الإلهي. في غمرة المعركة وقرقعة السلاح ودوي الغارات السعودية المكثفة لم ينسى مجاهدو القوات المسلحة وشركاؤهم رفاق الدرب والسلاح ممن وقعوا في الأسر سابقا وقبعوا حينا من الدهر خلف قضبان سجون العدو، ولسان حالهم آن للأغلال أن تكسر وللأحرار أن تتحرر وتعانق الحرية والنصر معا. أهمية النصر لا يختزل في تبدل خرائط السيطرة ولا تحرير الأسرى فقط وطرد التحشيدات على أهميتها، بل تلخصها فرحة ترسم على وجوه مواطنين كبتوا وقهروا وأذلوا حينا، فجاء لهم النصر فرجا ولجراحهم بلسما، وجعل من التحشيدات السعودية وظلمها لأكثر من عقد جزءا من الماضي المدون في دفاتر الذكريات ومما سيحكى في قصص الآباء والأمهات. ومن أهمية هذا النصر الإلهي أنه سيفتح اليوم نقاط وصل واتصال قطعتها تحشيدات الرياض لسنوات، ويعبد الطريق الواصلة بين تعز والحديدة ليقرب على الأهالي مسافات السفر والنقل ومشقاته وعناءاته. النصر أكبر من أن يختزل في مساحة إعلامية، رغم أن مساحته على الأرض تفوق مساحة البحرين 6 مرات، بما يحمل من أهمية وقيم عسكرية اقتصادية وجيوسياسية واستراتيجية، والنصر هنا لا يقاس بالمساحات فحسب، بل بكونه خطوة متقدمة على طريق معركة سيادية تؤمن باليمن الكبير والقوي والموحد، ولأنه خطوة في سياق إعادة صياغة الجغرافيا والتاريخ، يحفظ لليمن سيادته ولليمني حريته وكرامته من دون انتقاص. أمام هذا الانتصار تبرز قراءات متناقضة لما تحقق في الساحل الغربي لليمن. تتصادم السرديات السياسية والإعلامية حول مغزى صنعاء من ذلك، ووسط هذا الزحام تتناغم وتتكامل سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب، حيث يجري صياغة سردية موحدة ومشيطنة تصور هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر داهم على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والقرن الأفريقي. لكن صنعاء تلقف ما يأفكون وتطمئن العالم كله.
0: جلت كاميرا المسيرة في معسكر خالد ومفرق المخا بعد طرد تحشيدات العدو السعودي، والتقت بعدد من أبطال قواتنا المسلحة.
2: الحمد لله والشكر، هذه منطقة مفرق المخا تم تطهيرها وإعادة تأمينها بعد فرار عناصر مرتزقة العدو السعودي. هذا الآن هو مفرق الوازعية، هذا مفرق الوازعية. الآن المسلحة تقوم بفتح السواتر والحواجز تمهيدا لإعادة الطريق إلى سابق عهده. هذا هو مفرق الوازعية. القوات المسلحة الآن تعزز انتشارها في المنطقة وتقوم بفتح الطرقات تهيئة لإعادة استتباب الأمور بحمد الله وتوفيقه. هذا هو معسكر خالد بن الوليد، والذي تم بحمد الله وتوفيقه وعونه تطهيره من مرتزقة العدو السعودي. آثار الدمار ماثلة للعيان، وشاهد على أيضا إجرام العدوان، وشاهد أيضا على خبث مشاريع التآمرية على الوطن. هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا بعد طرد فلول مرتزقة العدو السعودي وتأمينه وتطهيره بالكامل بفضل الله وعونه وتوفيقه. ونحن الآن في هذه الجولة مع الأخوة أبطال قوة المسلحة المجاهدون الأبطال.
3: حييكم حييكم يا رجال، حييكم يا رجال الله.
2: هذه آلية أخرى تابعة لمرتزقة العدو السعودي. هذا هو معسكر خالد بن الوليد بعد طرد فلول مرتزقة العدو السعودي
3: وملاحقين العدو وفار العدو على يعني بشكل كبير، وجاء قتل منا أسر وغنايم بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: كانت المعاملة المجاهدين
5: كانت معاملة مجاهدة، قسما بالله العظيم ما لمسوني لمس، وإنهم لقوني زي أخوهم.
6: يعني وجدتهم حسن تعامل منه؟
5: قسما بالله العظيم ما قلت هذا معامل عمري كله، قسما بالله العظيم.
6: الحمد لله.
7: كنت في المعسكر باب المعسكر.
6: المعسكر خالد بن الوليد؟
7: لا.
6: خمسة.
7: هي معسكر نابضة.
6: معسكر؟
7: نابضة.
6: نابضة. أسرى جدد.
8: كلهم صبوح.
6: الأسرى من أي معسكر؟
9: اللواء السادس. اللواء السادس طوارئ.
6: اللواء السادس. طوارئ. وأنت؟
9: أنا اللواء السادس.
6: أنت عسكري ولا إيش؟
9: عسكري شيء راكض والله استلم شيء.
6: وأنت؟
10: عسكري.
6: عسكري. وأنت؟
10: عسكري.
6: انزلوا انزلوا انزلوا، حياكم الله ضيوف.
11: أنتوا بين أخوتكم.
6: انزلوا حياكم الله.
11: بين أخوانكم ولا
6: ضيوف. هذا طبعا دفعة من الأسرى، أسرى المغرر بهم في صفوف العدوان، وصلوا الآن في ضيافة أبناء القوات المسلحة، وإن شاء الله
9: مو سابرة.
6: ها؟
9: مو
6: سابرة.
9: أيوة. لا لا ما أقرب.
6: ما في أي حاجة.
9: ما في حاجة أنا قالك العالي.
6: حياك الله ضيفنا.
9: حياك الله.
6: ضيفنا تفضل.
10: أيوة.
12: نحن في هذه اليوم من هذه الأماكن المقدسة، ميادين الشرف والبطولة والعزة والكرامة، نحيي كذلك أول شيء نحيي الجيش اليمني والقوة المسلحة على العمل العسكري وتنفيذ العملية العسكرية بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. وكذلك نوجه رسالتين، الرسالة الأولى هي الرسالة للسيد القائد، سيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بن بدر الدين السعودي يحفظه الله، نقول له يا سيدي والله ما زلنا في الميدان هماة أحرار وقادات ثوار، نقتحم على الموت بالموت فلن نخاف أن نقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، وكذلك نحن سيوفك البتارة في أعناق الأعداء، والله خذ لنا بحار هذه الأرض أو رمالها فلن نتراجع. أما الرسالة هي للأعداء ومن حولهم من المرتزقة، نقول للمرتزقة حالة العفو مسموحة والعفو لا زال جاري، فلتعودوا إلى حضن الوطن، فلا يشتريكم السعودي بماله، فلا يشتريكم السعودي بماله، وكذلك الإغراءات بماله، والله إن كل ما تعملونه هو باطل وكل ما تخدمونه هو باطل، والحق يعرف، وكذلك مثل الشمس وتراب هذه الأرض غالية، هذه الأرض غالية علينا وعلى أجسادنا، والله لن نتركه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
10: الله أكبر. الحوت أمريكا، الحوت إسرائيل، الحوت على اليهود، النصر.
2: ونحن اليوم في مثلث البخاء، نحن والمجاهدون الأعزاء الأبطال الشامخين، والعدو هارب، العدو اليوم هارب إلى البحر، واليوم المجاهدين متقدمون في جبل النار وإلى المخاء وإلى كذا، وإن شاء الله
13: في جهات حيس أيمن
2: الانتصارات كبيرة وعظيمة، معسكر خالد واتجاه حيس سقط، الخوخة سقطت، المجاهدين اليوم الآن في مثلث الخوخة والمخاء، وإن شاء الله قادمون بعدهم فوقهم في البر والبحر والجو. ونقول للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نحن جنودك في البر والبحر، اضرب بنا حيث شئت، فوالله لن يجدنا الأعداء إلا حيث يكرهون، ولن نكون إلا جنودك وسيوفك البتارة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
10: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله تعالى النصر الإسلام.
2: هذا هو مفرق المخاء بعد إعادة تأمينه وطرد عناصر مرتزقة العدو السعودي منه بفضل الله وعونه وتوفيقه.
14: بعد المرتزقة الذين ولوا هاربين إلى باتجاه باب المندب، سنقوم بتطهير كل بلادنا اليمنية، لن ينفعكم السعودي ولا الأمريكي ولا البريطاني، سيكون وباركم ونهايتكم الخزي والهزيمة بإذن الله، والله على نصرنا الشهيد.
10: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله أكبر.
12: رسالتنا أولا للمرتزقة، نقول لهم عودوا إلى حضن وطنكم، لن ينفعكم إلا وطنكم.
2: وهذه أمام إحدى الآليات التي تم الاستيلاء عليها والتابعة لمرتزقة العدو السعودي. من هذه الآلية التي تم السيطرة عليها أو تم الاستيلاء عليها والتابعة لمرتزقة العدو السعودي، أحدثكم أنا فضل النهاري في صبيحة هذا اليوم المبارك العاشر من سبتمبر عام 2026. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: طهرت القوات المسلحة اليمنية مديرية حيس، وتم طرد مرتزقة العدو السعودي من المديرية. قناة المسيرة نقلت فرحة المواطنين هناك بالتخلص من تحشيدات العدو السعودي وهزيمة ميليشياته وطردهم من جميع أنحاء المديرية.
15: مشاهدي الكرام، نصل الآن إلى سوق مديرية حيس، ونتابع وإياكم الحياة الطبيعية تمشي بسلاسة بفضل الله وتوفيقه، وقوات الجيش ورجال الأمن قد تم تأمين هذه المناطق بشكل عام، وننقل وإياكم تفاصيل الحياة وتفاصيل هذا الانتصار الكبير من مديرية حيس.
16: الحمد لله، اليوم العيد عيدين، تم تحرير مديرية حيس بالكامل من عبيد الريال السعودي، وقد ذهبوا من غير رقعة، وقد تنفس الناس السعداء، والحمد لله على هذه النعم وعلى هذه الانتصارات العظيمة.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سعداء بأن رجعت الأوضاع إلى ما كانت عليه، واستتب الأمن والسلام، والحمد لله، واحنا فرحين كثير لوصولكم عندنا، والحمد لله واحنا بخير، والوضع بخير، مسيطر عليه بخير، ولا في أي حاجة، وكله على ما يرام
18: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، فضل الله فضل الجيش والجنة الشعبية،
17: والله الحمد لله رب العالمين، وانا اولادي نزلنا السوق ولا قلنا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين.
18: كنا في البيت والله ما قالوا لها اي حاجه، لا الجيش ابي ولا اسال الله ما كلموا حا ولا لكون الامان، اطلب الله فتحت محلاتكم، فتحت دكاكينكم، ما كلموا حا ولا اي حاجه والله.
17: انا ابو الاستاذ محمد سليمان
15: مشاهدي الكرام، ونتابع وإياكم الحياة هنا واستمرارية طبيعتها في مديرية حيس. المعذرة ولو أن احنا وقفنا الخط شوية.
13: هذا شادي.
15: كيف الأمور؟
13: تمام إن شاء الله.
15: الأمن مستتب؟
13: إن شاء الله مستمر.
15: والحياة طبيعية ماشية؟
13: كل شيء تمام الحمد لله.
15: تفضل.
19: كل شيء الأمن وكل شيء جاهز، اللهم لك الحمد.
15: السلام عليكم ورحمة الله.
20: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
15: كيف الأمور؟
20: الحمد لله.
21: على ما يرام.
20: على ما يرام. وأبي خير وعافية إن شاء الله. في أمن واستقرار.
22: والله جينا ودخلنا وحررنا حيس. والحمد لله. والله الحمد.
15: لله الحمد لله، هذا قدرة الله، ربك. ربك وفضل الله. في غمضة عين اختفوا بهم الأرض.
23: منهم؟
15: الدواعش أدنى والمرتزقة الخونة.
23: ما كانوا يطبقون هنا.
15: هذا الفساد بشكل فظيع.
24: اليوم عدنا وعاد تاريخنا اليمني طبعا، وفعلا فعلا شيء لا كنا نتوقعه يعني، الأمان والصدق. فكانوا يزرعوا لنا الخوف والرعب. هذا الكلام
25: الأوضاع الآن يعني مستدامة في حيث بعد خروج أولئك الدواعش من هذه المدينة، والآن الوضع مستقر والحمد لله.
15: مشاهدي الكرام، ونواصل وإياكم نقل تفاصيل هذا الانتصار الكبير، ومن أمام إدارة أمن مديرية حيس.
26: بفضل الله سبحانه وتعالى تم تحرير مديرية حيس بالكامل بفضل سواعد المجاهدين المؤمنين قبل أيام، وكانوا المرتزقة يبحثون عن الانتصارات في أوساط المجتمع الفقير المسالم بالضرب والقتل بقذائفهم وبصواريخهم العشوائية في تلك الجريمة المحزنة التي كانت في الجراحي في مطلع الأسبوع الأول. وبفضل الله لم يرضى المجاهدون الأبطال المؤمنون أن تسلب أرواح المساكين والفقراء. تم بفضل الله دحر كل مرتزقة العدوان وكل العملاء عن هذه المناطق، وحررت محافظة الحديدة بشكل كامل بفضل الله.
27: الحمد لله، وصولكم أعاد للناس الطائنة، والناس طبيعيين يمشون يروحوا يقضوا حياتهم طبيعية يعني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
15: وكما تتابعون مشاهدي الكرام، بعد استتباب الحياة هنا في مديرية حيس، تعمل الجهات المختصة في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة على توزيع سلل غذائية متكاملة ضمن جهود الدولة لاستتباب الحياة وإنقاذ المواطنين وإعانتهم بفضل الله وكرمه وجوده وتوفيقه. مشاهدي الكرام، نقلنا لكم تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تأمينها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية بإسناد كبير من أبناء المجتمع هنا ورجال القبائل في تهامة. من وسط مديرية حيس بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
0: مدينة المخا أخيرا تتنفس صعداء بعد تطهيرها من فلول الخيانة والارتزاق، وتعود مجددا إلى حضن الوطن وتطوي صفحة قاتمة من تاريخها المجيد.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذا الفتح المبين والنصر العظيم. مدينة المخا تتطهر من عصابات الخيانة والارتزاق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، واندحر الخائن وفر المرتزق، لتعود المخا لحضن الوطن. لحظة فارقة في التاريخ اليمني المعاصر هي ما تشهده حرفيا هذه المدينة التي رزحت لنحو 10 سنين تحت وطأة الوصاية الأجنبية، الوصاية التي حولتها لمجرد محمية تدار فيها وعبرها ومن خلالها مشاريع الاستعمار الجديد، لكنها الآن تعود إلى الحياة وتطوي صفحة قاتمة من تاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد.
1: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرعايته وتأييده تتطهر هذه المدينة التي تنجست برجس أولئك الأنجاس الذين عاثوا فيها وفي غيرها من المدن اليمنية التي احتلوها على مدى هذه السنوات. تتطهر هذه المدينة من رجسهم وتعود إلى حضن الجمهورية اليمنية، إلى حضن السيادة والطهارة والكرامة اليمنية التي لا يمكن أن ترضى بالتفريط في أي شبر من هذا البلد.
2: أبناء المخا يتنفسون سعداء. اليوم نحن من الساعة 6 الصباح ونحن في مديرية المخا نمارس الأعمال في المجمع الحكومي في إدارة الأمن، والمواطنين طمناهم وتوجيهات السيد القائد واضحة والسيد والرئيس مهدي المشط واضحة، ونقول للمغرر بهم والذين فروا أن يعودوا ولا رشدهم، والوطن يتسع للجميع.
3: فلول المرتزقة فرت على وقع ضربات القوات المسلحة تاركة خلفها عتادا وآليات متناثرة على امتداد الخط الواصل من مديرية مقبنة وصولا إلى المخا. السلطة المحلية واللجنة الأمنية العليا باشرت فور اندحار فلول الخيانة في وضع الترتيبات اللازمة لاستتباب الوضع العام، وكذا الإجراءات المتعلقة بتطبيق قرار العفو العام.
4: اليوم نؤكد من هنا بقيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المديريات المحررة، على أهمية الحفاظ على الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة، على تأمين المواطنين. تم تكليف الإخوة مدراء أمن المديريات ومدراء عموم المديريات في كل المديريات الساحل تلجان خاصة بالعائدين.
5: نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر العظيم وعلى هذا التأييد الكبير، ونطمن الجميع الإخوة المواطنين في مديريات المخاء والوازعية وموزع وذباب بأن الوضع مستتب وأن الأمن إلى جانبهم في بصورة مستمرة، وأيضا نطمن الإخوة العائدين بأن لدينا غرف تواصل يتم التواصل معهم، ونطلب من الجميع التعاون مع الأمن لترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المديريات.
3: المخا حافظت على هدوئها ولم تتأثر بما شهدته الأيام الماضية تحديدا. شوارعها، أحياؤها، أزقتها، شاطئها الجميل. وزرنا على عجالة ميناءها الذي لم يكن ميناء منذ سنين، بل ثكنة عسكرية تخفي خلفها أسرارا ستكشفها الأيام القادمة أكثر وأكثر.
2: هذا هو ميناء المخاء الذي يفترض أن يكون واجهة مدنية اقتصادية صرفة، تحول إلى مصدات وسواتر وحواجز. هل هذا ميناء؟ الصورة تتحدث. هذا ليس ميناء المخاء الذي عهدناه.
3: المهم هو أن المخا انتصرت وسقط المشروع الخياني إلى الأبد.
2: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني التآمري. الأرض لمن يبنيها ويصونها لا من يرهنها في مزاد الخيانة. من مدينة المخا بمحافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
0: تمكن أبطال القوات المسلحة بإسناد من رجال القبائل في تهامة من استكمال طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الخوخة. قناة المسيرة واكبت تفاصيل العملية والتقت بالمواطنين ورصدت خطوات تطبيع الحياة التي تقودها قيادة المحافظة والسلطة المحلية.
15: نحن الآن في وسط مديرية الخوخة مشاهدي الكرام في تهامة، ونستطلع آراء المواطنين هنا وطلائع الجيش التي وصلت في هذه اللحظات إلى مديرية الخوخة لتأمينها من تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته المنافقين.

0: سهلا. نحن الآن في الخوخة والأمن مستدب والأوضاع تحت السيطرة الحمد لله. الحمد لله ونشكره.
1: الحمد لله رب العالمين. أول شيء شكر لله على هذا الانتصار العظيم بسواعد الرجال وتعاون المواطنين. طبعا كان لهم تعاون كبير وطبعا كثير من المواطنين تعاونوا معنا ضد أعداء الله. نشكرهم ونشكر الجميع.
2: الحمد لله الذي وفق الجميع لهذا النصر ولهذا الفتح الكبير. كما ندعو إخواننا المخدوعين والمغرر بهم، كما رأيتم الناس تعيش يومها طبيعي، لا يوجد أي قلق ولا أي توتر. ندعوكم جميعا للعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى الوطن بآمنين سالمين، لا قلق من أي شيء.
3: سيتم ترتيب مثل هذه الأمور بالتنسيق مع كل الجهات والسلطة المحلية في المحافظة، خاصة بالنسبة للجهات الإدارية. أما بالنسبة للطبيعة العملة فستعطى فرصة للقائمين على هذه الأعمال المصرفية فترة مؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية العليا، ومن هنا سيتم التعامل معها بشفافية وبما لا يضر الناس على الإطلاق. نحن مع الناس دائما وأبدا وسنظل كذلك، ومع الوطن ومع اليمن أرضا وإنسانا.
0: نحن الآن منتصرين جميعا حيث أزحنا عن صدورنا وعن كاهلنا وعن كاهل أبناء هذه المديرية تلك الطغمة من الغزاة الفاسدين التابعين للسعودية وإسرائيل وأمريكا.
4: من وسط أبناء مديرية الخوخة وننقل وإياكم هذه الفرحة الكبيرة، فرحة التحرير، فرحة العزة والكرامة، فرحة وصولنا إلى أهلنا وأحبابنا في مديرية الخوخة.
5: أيوة. فارحين فارحين بفضل الله ثم فضلكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، تأمنت البلاد واستقرت البلاد، أمور طيبة، اللهم لك الحمد.
4: وفي هذه الأثناء مشاهدي الكرام يصل محافظ محافظة الحديدة اللواء عبد الله عطيفي للإطمئنان على أحوال المواطنين هنا في مديرية الخوخة المنطقة المحررة بفضل الله وتوفيقه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مديرية الخوخة كما تشاهدون، والأمن مستتاب جدا والأرض مستتاب كما تشاهدون الآن، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نقول اليوم المغر بهم كما دعا الأخ الرئيس الأفو العام، نحن اليوم نقول استفيدوا من الأفو العام والرجوع إلى بلدهم آمنين سالمين. ونحن نؤكد من مديرية الخوخة نقول المغر بهم يجب عليهم الرجوع إلى بلدهم ولا مزارعهم ولا ممتلكاتهم، هم بالحفظ الصون.
4: بهذا الانتصار الكبير الذي من الله به على أبطال القوات المسلحة اليمنية لدحر تحشيدات العدو السعودي من مديرية الخوخة، نصر وتمكين، والآن مرحلة البناء والتعمير وإعادة الخدمات إلى هذه المناطق المحررة. من وسط مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
7: وأثار إنجاز القوات المسلحة في الساحل الغربي مخاوف أوساط العدو الإسرائيلي، حيث أفادت صحيفة معاريف الصهيونية أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية تتابع التطورات في الجبهة اليمنية عن كثب خشية ما ستفرضه من تحولات لاحقة. وفيما نقلت الصحيفة قلقها من أن توسع السيطرة المباشرة على الساحل الغربي لها القدرة على التأثير في الناقلات والسفن المتجهة إلى البحر الأحمر. ذهبت بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن التقدم يعزز من إمكانية تعطيل الملاحة المتجهة إلى السعودية وميناء أم الرشراش المسمى صهيونيا بإيلات، في إشارة أيضا إلى ما يسمى معهد دراسات الأمن القومية الإسرائيلي، والذي دعا إلى تطوير التعاون الأمني الإسرائيلي السعودي القائم على الإنذار المبكر والاستخبارات ومواجهة الصواريخ والمسيرات، لكنه حذر من تحويله إلى وسيلة للضغط على المملكة من أجل التطبيع العلني. ويرى المحللون الصهاينة أن تطورات الجبهة اليمنية تضع كيان العدو أمام جبهة تحولت من تهديد بعيد المدى إلى معادلة مباشرة تفرض حسابات أمنية وعسكرية مختلفة لناحية ما ستفرضه اليمن من تأثير في كلفة الحرب ومساراتها.
8: تطورات الساحل الغربي الدراماتيكية تثير قلق أوساط العدو الإسرائيلي. الذعر يسيطر على قراءة المحللين، والخشية من امتلاك اليمن أوراق ضغط تتجاوز الساحة المحلية وتهيمن على قراءة المشهد. كل ما جرى خطر داهم علينا، يقول الصهاينة.
9: التحديات التي نواجهها لا تتراجع بل تتزايد وتصبح أكثر تعقيدا، في وقت أصبحت فيه قواتنا منهكة ومشغولة إلى أقصى حد. الحوثيون يسيطرون على باب المندب، وإذا أرادوا منع السفن من العبور يستطيعون ذلك، وإذا أرادوا السماح لها بالمرور يستطيعون أيضا. لذلك يجب على إسرائيل أن تتعامل معهم كتهديد مستقل.
10: هناك سبب حقيقي للقلق، فنحن لا نريد للحوثيين أن يستولوا على منطقة باب المندب، لأن المضيق من أهم الممرات الملاحية في العالم، فالحوثيون مصممون ولديهم قدرة على الانتشار والسيطرة على مساحات واسعة في اليمن، وأعتقد أن إسرائيل ربما تفاجأت بحجم هذا العدو، ولذلك يجب التعامل معه كتهديد حقيقي وضع موطئ قدم في هذه الساحة بصورة تدريجية.
8: وفيما تشدد أوساط العدو أن دلالة التقدم في باب المندب يرسم معادلة خطورة تتقاطع فيها الجبهة اليمنية مع غيرها من جبهات المحور، يستوقف إعلام العدو عند مفاجأة الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
11: إذا تمكنوا من تثبيت وجودهم في المنطقة الساحلية والميناء ووضع الطائرات المسيرة والبنية التحتية الصاروخية هناك، فسيصبح التهديد مختلفا تماما. وأهمية الأمر ترتبط أيضا بمضيق هرمز، لأننا نتحدث عن منظومة ممرات تتحرك عبرها التجارة العالمية، والمفاجئ هو الانهيار السريع لخطوط دفاع القوات المدعومة من السعودية.
12: مع التمركز على الشريط الساحلي والجزر القريبة منه، قدرات اليمنيين تتغير بصورة دراماتيكية، وسيصبحون قادرين على إغلاق الملاحة في باب المندب. لذلك فإن تثبيت الوجود في هذه المنطقة لا يمثل مجرد تقدم عسكري داخل اليمن، بل حدثا استراتيجيا يمس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم.
13: נגד החותים הם הצליחו אגב לרשום הישגים לא רעים עד
14: שור ואפילו על העולם למעשה כיום לחותים
15: التحرك اليمني لا يقتصر على المخا بل يمتد عبر الساحل الغربي إلى باب المندب وعدة جزر حتى في المضيق نفسه، وهذا يضع التطور في مسار المواجهة الإقليمية والدولية بين ما يسمى محور المقاومة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وباب المندب واحدة من أهم هذه الأوراق.
8: ويرى المحللون الصهاينة أن تطورات الجبهة اليمنية تضع الكيان وبشكل مفاجئ أمام جبهة تحولت من تهديد بعيد المدى إلى معادلة مباشرة تفرض حسابات أمنية وعسكرية مختلفة لناحية ما ستفرضه اليمن من تأثير في كلفة الحرب ومساراتها.
7: كشفت شبكة CNN عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي على الأراضي السعودية لتقديم الدعم الاستخباراتي والمساعدة في تنفيذ الاعتداءات الجوية على اليمن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين إن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين المشاركين في قصف اليمن يصل إلى نحو 200 عسكري، ويعملون ضمن قيادة قوات مشتركة شكلت حديثا خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت أن الولايات المتحدة تقدم للسعودية أدوات استخبارية بما في ذلك أداة للاستهداف تتيح للضباط العسكريين رؤية التطورات الميدانية في الوقت الفعلي. كما تنقل CNN عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة تقدم للسعودية دعما جغرافيا مكانيا في مجال الاستهداف بما يساعد على تنفيذ العدوان على اليمن. أظهرت صور أقمار صناعية أضرارا واسعة وآثار احتراق في منشأتي أرامكو في أبها وجيزان إثر عمليات الرد للقوات المسلحة خلال الأيام الماضية. وتظهر الصور الملتقطة آثار حرائق كبيرة داخل منشأة التوزيع في منطقة أبها، كما تظهر صور ملتقطة في 9 سبتمبر آثار حرائق واضحة داخل منشأة نفطية في جيزان مع تدمير خزانين للتخزين وتضرر خزانين آخر.

0: لعملية دقيقة. تحليل استخبارات ذات صلة ترى أن القدرة الإشعاعية للحريق سجلت مستوى يتجاوز بفارق كبير حريقا تقليديا، كما تشير إلى تمزق في خط خام عالي الضغط واشتعال اندفاعي، وهو ما يرجح الإصابة المباشرة. ضمن الاستنتاجات والنتائج القاطعة أن العملية شلت تدفق النفط من شرق الخليج إلى غرب البحر الأحمر وأسواق الخام، تستعد لمخاطر تعطل دائمة وممتدة. وبرنت يقفز إلى 107 دولار للبرميل بارتفاع 6.34%. ولا ينفصل ذلك إبلاغ الرياض لأوبك أن انخفاض إنتاجها من الخام وصل إلى أدنى مستوى منذ العام 1990. وتوضح فاينانشال تايمز أن السبب هو الحظر اليمني على ملاحة المملكة ودفع مشغلي السفن للابتعاد عنها.
1: كشفت فاينانشال تايمز أن إنتاج السعودية النفطي تراجع إلى أدنى مستوى هذا العام بفعل تهديدات اليمنيين والحظر البحري المفروض على صادرات المملكة عبر البحر. وقالت الصحيفة إن الحظر البحري المعلن على الموانئ السعودية أواخر يوليو دفع مشغلي السفن إلى الابتعاد عن المنطقة، ما قلص قدرة المملكة على تصدير النفط وانعكس مباشرة على مستويات الإنتاج، في مؤشر على اتساع التداعيات الاقتصادية للحظر اليمني ووصول تأثيره إلى أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد السعودي. استشهد مواطنان وأصيب 12 آخرون بجروح في سلسلة استهداف وقصف مكثف شنته طائرات وقوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وبحري. في التفاصيل، استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط منطقة الإقليمي في مواصي خان يونس. وأوضح مجمع ناصر الطبي أن شهيدا ارتقى وأصيب 9 مواطنين بينهم أطفال في قصف العدو على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وكذلك أيضا في مدينة غزة أعلن عن استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها سابقا إثر استهداف طائرات العدو مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط المدينة. وقالت مصادر ميدانية إن العدو الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق شرق مدينة غزة وشمال بيت لاهية بالتزامن مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة، كما أطلقت زوارق العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جنوب غرب مدينة غزة. هذا وشيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس وعضو أو عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام بعد اغتياله بغارة للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس نعت القائد اليازوري، وأشارت إلى أنه تنقل بين المواقع القيادية داخل لواء خان يونس خلال مسيرته العسكرية، حيث شغل منصب قائد كتيبة خان يونس ثم قائد استخبارات اللواء قبل أن يولى قيادة اللواء بعد استشهاد قائده. ولفتت إلى دوره البارز في التخطيط لعملية طوفان الأقصى، قائلة إنه قاد كتيبة الأسلحة والخدمات وكان نائبا لقائد اللواء قبل أن تتكلل مسيرته الجهادية بقيادة لواء خان يونس خلفا للقادة الكبار. أقدم العدو الإسرائيلي على تنفيذ تفجيرات في منطقة مرتفعات علي الطاهر، سجلت قوتها بما يزيد عن 4 من مقياس ريختر، وهو ما شعر به سكان جنوب لبنان. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. في أمان الله ومن نصر إلى نصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن ما يرتد، يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعة بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: تغفرك.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
3: مساكم الله بكل الخير والنصر، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في هذا البث المباشر في هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أهلا بكم في هذا اليوم الذي يعتبر يوم من أيام الله، يوم من أيام الله الخالدة. هذا اليوم أو هذه الأيام التي تتنزل فيها النصرة الإلهية على الشعب اليمني وعلى أيدي القوات المسلحة اليمنية، وعلى أيديهم أيضا تتحطم على يعني على أثر ذلك كبرياء المستكبرين. أهلا وسهلا بكم ما من جديد مستمعينا الأكارم في هذه الفترة المسائية التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن أهلا بكم من جديد. الحمد لله نحمده تعالى سبحانه وتعالى القائل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا نقول يا جماهير الشعب اليمني العظيم، يا أبناء القبائل الحرة، يا أبناء القبائل الأحرار الشرفاء، ويا أبطال القوات المسلحة اليمنية، ويا كل حر في هذا الوطن، وكل مرابط على ثغور العزة والكرامة، نحييكم في هذه الفترة وفي هذا البث المباشر، نحييكم بتجليات الفتح المبين، ونتحدث عن ما زف إلينا وإليكم اليوم من بشرى هي بمثابة زلزال في الميدان، وبما كان نبأ الفتح الاستراتيجي الكبير الذي حقيقة يكتب بالدم والبارود، فصل الخطاب في تاريخ اليمن المعاصر. اليوم الساحل الغربي يبتسم، مياه البحر الأحمر تعزف ألحان النصر، اليوم هامات جبال حيس والخوخة والمخا ترتفع لتلامس عنان السماء بعد أن تحطمت تحت أقدام المجاهدين حشود العدوان السعودي والمرتزقة، وبعد أن انكسرت أغلال السجون المظلمة ليعود الحق إلى نصابه وإلى أصحابه، وتشرق شمس الحرية والسيادة المطلقة على أرض الإيمان والحكمة كما يراد لها أن تكون كذلك. اليوم هو بالفعل، أو هذه الأيام ككل، هي يوم من أيام الله، معها لا نملك أمامها إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من الله به علينا من انتصارات، ومن مما كان يعتبر يعني بمثابة الأحلام يعني أو الأمنيات البعيدة إلى حد ما بالنظر إلى الواقع وتحديات الواقع، ولكن كل شيء يعني ما ذلك على الله بعزيز كما يقال، يعني كل شيء وارد ما دمنا نحن كما دائما نتحدث في كل لقاء في كل فترة في كل منبر، ما علينا إلا أن نعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقط هذا ما معكم أو هذا ما عليكم فعله، ما استطعتم من قوة، وكان الإعداد وكان الحضور، وبعدها جاء التمكين وجاء النصر، وعلى ذلك نقيس بقية الأمور، وعلى هذا المسار ستأتي إن شاء الله بقية الانتصارات، وستتحرر بقية الأراضي، أراضي الجمهورية اليمنية التي لا زالت ترزح تحت وطأة العدوان وتحشيداته ومرتزقته. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، ونحن نخجل أمام الله حقيقة بهذا الكرم الإلهي الكبير، بما من الله به علينا من انتصارات أثلجت صدورنا، ولا أقول صدورنا أو صدور المؤمنين فقط في الداخل اليمني، وإنما في كل العالم، في كل الأحرار، كل المقاومين، والله أنهم ينظرون إلى اليمن أنها هي المخلص، وأنها هي آخر القلاع، وأنها الرئة التي يتنفسون منها الصمود والحرية والعزة والكبرياء والانتصارات النوعية التي تثلج صدورهم. لماذا؟ لأننا نقاتل في خندق واحد وفي مواجهة العدو الواحد.

0: مستمعينا الكرام، في عصر اليوم وتأكيدا طبعا وتعقيبا على ما جاء في هذه الانشودة وفي كلماتها: من أي نصر إلهي نبدأ والحمد والانتصارات يا الله لم تهدأ. حقيقة هي تجسد ما نعيشه هذه الأيام وما من الله به علينا من انتصارات نوعية وكبرى. ونحن نتحدث حين يعني نقول ونوصف هذا يعني هذا النصر أنه كبير ونصر استراتيجي على كل المستويات، على كل المستويات. نحن نتحدث عن أكثر من 5000 كيلومتر، نتحدث عن 6 مديريات في تعز وفي الحديدة، نتحدث عن دحر ألوية عدة، ألوية من ألوية العدوان ومن تحشيدات العدوان، فهو بذلك نصر استراتيجي بامتياز وبكل ما للكلمة من معنى، بالنظر أيضا إلى حجم الانتصار وحجم الأرض المحررة، وبالنظر أيضا إلى مدى يعني الأهمية الاستراتيجية للأرض التي تم تحريرها ولله الحمد. عصر اليوم وكما تابعنا جميعا وكما الأنظار كلها شدت الرحال وكانت واتجهت صوب صنعاء، صنعاء العاصمة، صنعاء الحرية، صنعاء عاصمة العواصم، إلى بيان العميد يحيى سريع حينما أوجاع على لسانه ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية بشأن العملية العسكرية الاستراتيجية الكبرى والنوعية، والتي سميت والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، آية طبعا من القرآن الكريم. هذه العملية شكلت ضربة قاسمة وجها لوجه للتحشيدات السعودية المتطاولة، والتي ظنوا نفسهم يعني أنهم سيستطيعون أن يصلوا إلى صنعاء، هكذا منوا أنفسهم، وتم دحرهم وتم ضردهم وتم أسرهم وقتلهم في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة كما تابعنا خلال الأيام الماضية. في البيان الذي تلاه العميد يحيى سريع كشف النقاب عن ما يعتبر وعن ما يوصف بأنه زلزال ميداني غير مجرى المعادلة كليا. عملية واسعة انطلقت كما جاء في البيان في 3 سبتمبر، من سبتمبر الجاري، أي قبل نحو يعني أسبوع من الآن تقريبا فقط، وانطلقت عبر مسارات تكتيكية متعددة، انطلقت بتنسيق بين القبائل وتنسيق شعبي، وكان هناك يعني اتحاد ملحمي نوعي. وخلال هذه العملية المباركة تم تطهير أو طهرت القوات المسلحة اليمنية 6 مديريات، 6 مديريات كاملة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، لتصبح هذه المديريات وهذه المناطق برمتها آمنة ومستقرة، وأصبحت يعني انتزعت انتزاعا وقسرا من قبضة الاحتلال السعودي وأدواته. ونتائج مستمعينا، نتائج هذه الملحمة، هذه العملية المباركة، هذه العملية التي أسميت والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، هذه العملية لم تقتصر فقط على مستوى السيطرة على هذه المنطقة الجغرافية الكبيرة والواسعة بطبيعة الحال، ومع ذلك لم يقتصر على ذلك فقط، وإنما القوات المسلحة اليمنية أطبقت الخناق على التحشيدات التي كان يعول عليها العدو بمختلف المسميات، بمختلف الألقاب، بمختلف التشكيلات القتالية التابعة للمرتزقة، حيث تم ضرب وبعثرة 7 فرق عسكرية. نحن نتحدث عن 7 فرق عسكرية مكونة من 38 لواء مسلح، تخيلوا 38 لواء مسلح تم بعثرتهم وتم قتلهم وتم أسرهم وتم تشريدهم وتم ضردهم أيضا من تبقى منهم من هذه المناطق. سقط المئات من عناصر هذه التحشيدات الموالية للعدو السعودي، سقط منهم المئات بين قتيل وجريح وأسير، رغم طبعا كما جاء في البيان رغم الكثافة الجوية السعودية الهستيرية، كثافة جوية حاول العدو السعودي أن يسند مرتزقته على الأرض وأدواته على الأرض خشية أن يفقدوا الأرض، لكنهم يعني لم يستطيعوا أن يغيروا من المعادلة شيئا على الأرض، ومن المعروف المعركة الجوية أو الطيران لا يحسم معركة، وأبطالنا في أرض الميدان، في أرض المعركة، في أرض البطولة، في أرض الجهاد والرباط أثبتوا ذلك عمليا. لم تستطع الطيران أو لم يستطع الطيران السعودي رغم غاراته الجوية الهستيرية أن أن أن أن يمكن أفراده وأن يمكن عناصره ومرتزقته وأدواته على الأرض بقوام 38 لواء مسلح، لم يستطع أن يسندهم أمام العمليات اليمنية، أمام البأس اليمني الذي تمثل في بأس أو في أداء القوات المسلحة اليمنية بكافة التشكيلات القتالية. أيضا من الانتصارات ومما ورد في بيان العميد يحيى سريع عميد النصر، الدفاعات الجوية صدرت ملحمة باهرة بنجاح، تصدت أو نفذت 32 عملية تصد. هذه العمليات أثمرت عن إسقاط 9 طائرات مقاتلة واستطلاعية أضيفت إلى قائمة خسائر العدو الجوية التي يعني القائمة تطول منذ بداية التصعيد إلى اليوم. خسائر العدو بشأن الطيران المسير والطيران المقاتل السعودي على اختلاف الأنواع والمسميات والأصناف والتشكيلات. فإذا نحن بحق وحقيقة أمام واحدة من أكبر المعارك، واحدة من أكبر العمليات، واحدة من صور التأييد الإلهي على أرض الميدان. ولو جاء وقال قائل قبل العملية بيوم أو بأسبوع من اليوم، لو جاء قال واحد أنتوا بعد أسبوع ستسيطرون على المخا وعلى حيس وعلى الجوبة وعلى مناطق واسعة يعني وصولا إلى ذباب، إلى باب المندب، هل كنا أو كان البعض يعني بتفكير هكذا متجرد هل كان سيصدق؟ يعني يشكك في نفسه، يعني رغم أنه أنت نحن نتمنى ونتطلع، لكن من كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويدركون أيضا بحجم التأييد الإلهي، تأييد أولياء الصادقين الصالحين المجاهدين على الأرض، يعني ذلك وارد لأنه يعد لهذه اللحظة، يعمل ويعد ويجهز لمثل هذه اللحظة، ويعني كل شيء وارد ما دمت أن تعمل بصدق في أرض الميدان. فحمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذا النصر، لا نغتر ولا يعني نستقوي ولا نقول إنه هذه قدراتنا وهذه قوة وهذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة وهذا التجهيز القتالي العالي للقوات المسلحة، لا، كلها عوامل من ضمن الإعداد، لكن النصر وما النصر إلا من عند الله، هو من عند الله سبحانه وتعالى، هو من هيأ، هو من رتب، هو من سدد، وهو من رمى، وما علينا إلا أن نتحرك، ومن تحرك في هذا المجال بكل صدق وبكل صدق وبكل إخلاص تأتي حتما النتائج مرضية وتشفي قلوب الصادقين والصابرين.
1: الأمة إذا كانت تحرص على أن تكون أمة قوية، متى تحرص على أن تكون أمة قوية؟ إذا كانت أمة مجاهدة، إذا كانت أمة تمهض بهذا الواجب وتقوم بهذه المسؤولية، حينها ستحرص على أن تكون أمة قوية لتكون أقدر في مواجهة أعدائها. ولذلك يأتي التوجيه القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.

0: الساحل الغربي من حيس إلى ذباب، منطقة حيوية واستراتيجية أرادها الأعداء منطقة عازلة، وأرادتها صنعاء منطقة يمنية سيادية خالصة لا تشكل تهديدا للداخل ولا للخارج.
1: وصابر محدود ومجحتز همام أباس شدوا بأسكم من باسر.
0: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عملية عسكرية سيادية واستثنائية حققت في ظرف أسبوع فقط ما هو أبعد من التصور وأكبر من مجرد نصر عسكري وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية وما لا يمكن توصيفه بأقل من نصر إلهي تاريخي، وما ألذ سجدة الشكر في لحظة النصر.
2: الله أكبر. الفوز
0: من حيس إلى ذباب تمتد خريطة النصر الإلهي وأبعد. الساحل الغربي وأهله على امتداد 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بات يتنفس الصعداء بعد ضرب التحشيدات السعودية وطردها في معركة سيادية أنهت سنوات من القهر والظلم. 5400 كيلومتر مربع في 6 مديريات ساحلية ضمن محافظتي الحديدة وتعز تمكنت القوات المسلحة من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي قوامها 38 لواء بعد مقتل وإصابة وأسر 100 منها. لم يكن الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها رواد النصر الإلهي وحدهم، كان الله معهم وكانت القبائل وأبناء الشعب شركاءهم في هذا النصر الإلهي. في غمرة المعركة وقرقعة السلاح ودوي الغارات السعودية المكثفة لم ينسى مجاهدو القوات المسلحة وشركاؤهم رفاق الدرب والسلاح ممن وقعوا في الأسر سابقا وقبعوا حينا من الدهر خلف قضبان سجون العدو، ولسان حالهم آن للأغلال أن تكسر وللأحرار أن تتحرر وتعانق الحرية والنصر معا. أهمية النصر لا يختزل في تبدل خرائط السيطرة ولا تحرير الأسرى فقط للتحشيدات على أهميتها، بل تلخصها فرحة ترسم على وجوه مواطنين كبتوا وقهروا وأذلوا حينا فجاء لهم النصر فرجا ولجراحهم بلسما، وجعل من التحشيدات السعودية وظلمها لأكثر من عقد جزءا من الماضي المدون في دفاتر الذكريات ومما سيحكى في قصص الآباء والأمهات. ومن أهمية هذا النصر الإلهي أنه سيفتح اليوم نقاط وصل واتصال قطعتها تحشيدات الرياض لسنوات، ويعبد الطريق الواصلة بين تعز والحديدة ليقرب على الأهالي مسافات السفر والنقل ومشقاته وعناءاته. النصر أكبر من أن يختزل في مساحة إعلامية، رغم أن مساحته على الأرض تفوق مساحة البحرين 6 مرات، بما يحمل من أهمية وقيم عسكرية اقتصادية وجيوسياسية واستراتيجية. والنصر هنا لا يقاس بالمساحات فحسب، بل بكونه خطوة متقدمة على طريق معركة سيادية تؤمن باليمن الكبير والقوي والموحد، ولأنه خطوة في سياق إعادة صياغة الجغرافيا والتاريخ يحفظ لليمن سيادته ولليمني حريته وكرامته من دون انتقاص. أمام هذا الانتصار تبرز قراءات متناقضة لما تحقق في الساحل الغربي لليمن، تتصادم السرديات السياسية والإعلامية حول مغزى صنعاء من ذلك، ووسط هذا الزحام تتناغم وتتكامل سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب، حيث يجري صياغة سردية موحدة ومشيطنة تصور هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر داهم على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والقرن الأفريقي، لكن صنعاء تلقف ما يأفكون وتطمئن العالم كله بأن النصر نتاج معركة سيادية لا تهدد ملاحة ومصالح وأمن أحد في الإقليم والعالم، باستثناء والاستثناء هنا حصرا بالملاحة السعودية مادام حصارها مستمر على اليمن، وصنعاء هنا تترك أبواب النصر الإلهي مفتوحة أمام المهتمين والباحثين ومراكز الأبحاث ليقرأوا بين صدوره وفي طياته ويتعمقوا في أسرار تحقيقه لعشر سنوات قادمة، والقادم أعظم بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.
3: شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
0: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، اصاله وتواصل.
10: كل سيجاره تبدا بلحظه وقد تبدو مجرد عاده عابره، لكن اثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد ان تستنشق دخان السيجاره يبدا في الدخول الى رئتيك حاملا معه مواد ضاره تؤذي انسجه الرئه، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

طيب، العملية العسكرية اليمنية المباركة والواسعة يعني تحتاج نحتاج للإحاطة بها ولإدراك أهميتها أن نقرأها من عدة أبعاد ومن عدة أيضا زوايا. ومهما حاولنا نتحدث، أو المحللون الاستراتيجيون والعسكريون والسياسيون تحدثوا، المراقبون أيضا تحدثوا عن العملية وعن أبعادها وعن أهميتها، يظل هناك شيء هكذا متعلق بـ

من مشاهديها خلال الأيام الماضية. يعني هي لم تكن أو لم تأتي، يعني البعض يقرأها من أو حتى مرتزقة منه استعراض عسكري. ما حصل وما حدث كان من جانب من أنه استجابة حاسمة، استجابة عملية، استجابة فورية لنداءات المستضعفين من أبناء تلك القرى المحررة والعزل والمديريات في الساحل الغربي في الحديدة وفي أيضا وفي تعز، أبناء تلك المناطق. ونحن من كنا نتحدث عن أوضاعهم كل فترة أخرى عبر أثير إذاعة أفاق وعبر مختلف أيضا وسائل الإعلام الوطنية، كنا ننقل جانب من ما كانوا يعانوه من قهر ومن ظلم ومن اختلالات أمنية ومن إلى ما إلى ذلك من أشكال القهر والظلم في ظل سيطرة التحشيدات السعودية مرتزقة العدو السعودي، الذي كانوا سابقا مرتزقة في أجزاء من المناطق من ضمنها المخا كانوا موالين للإمارات، فلتتهم الإمارات دور لهم على من يعملون معه وينفذون أجندته، فجاء السعودي، جاء النظام السعودي، جاء المجرم السعودي. فعموما ردا على هذه الانتهاكات، ردا على 12 عاما من العدوان ومن الحصار المستمر الذي كان يهدف لتكبير الهيمنة السعودية ويهدف إلى توطيد أكثر وتثبيت أكثر الهيمنة السعودية، هيمنة العدو السعودي على الأراضي اليمنية وعلى الثروات اليمنية، ولثني اليمن عن موقفها المبدئي وثني اليمن عن موقفها الإيماني الذي يتمثل في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. وكما تابعنا خلال العامين الماضيين في معركة الإسناد، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، في إسناد معركة طوفان الأقصى، رأينا من كان يجيش ومن كان يسير ومن كان يعمل لثني اليمن عن أن يناصر ويساند أبناء القضية الفلسطينية. وكما كتب أحدهم بالفعل في وقت سابق، يعني واجهنا العدو الصهيوني نبع المرتزقة، واجهنا العدو الأمريكي رأسا نبع المرتزقة، واجهنا السعودي نبع، فهم من وضعوا أنفسهم في الخط وهم من ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات رخاص للأسف. يعني فعموما الانتصار الذي من الله به علينا اليوم، الانتصار الكبير، الانتصار الذي يعني حقيقة نقول امتزج بدموع الفرح، كان هناك مشهد وهذا ربما هو أبرز مشهد في معركة التحرير تلك المناطق، مشهد كبير، مشهد نوعي حقيقة والله. وهذا المشهد هو جاء في سياق بيان القوات المسلحة اليمنية، وشاهدنا أيضا حتى فيديوهات تبث من سجون المخا التي كان يسيطر عليها ما يسمى طارق عفاش، طارق صالح، طارق يعني الزمزمية كما يسموه. عموما المشهد يتمثل في أنه مع تقدم المجاهدين ومع انهيار الخطوط الدفاعية للعدو ولمرتزقته، رأينا انفتاح الأبواب السجون المظلمة التي أقامها الخائن طارق عفاش ومرتزقته في مدينة المخا وفي الساحل الغربي، تلك السجون التي شهدت سنوات من التعذيب، سنوات من التنكيل والانتهاكات الإنسانية الجسيمة بحق أبطالنا الأسرى. في هذا السياق وأعلن قبل ذلك، يعني قبل بيان العميد يحيى السريع، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، وقال القوات المسلحة اليمنية تمكنت بعون الله من تحرير كافة أسرارنا المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي في الساحل الغربي دون مقابل. يعني لو تلاحظوا في الجولات التفاوضية السابقة كنا نفاوضهم في عمان وفي في في في أماكن أخرى أيضا، نفاوضهم على أساس أنه الكل مقابل الكل، نخرج كل ما عندكم أو كل ما عندنا وخرجوا كل ما عندكم. كانوا يماطلوا وكانوا يسقطوا أسماء وكانوا إلى ذلك من عراقيل.
وبعد هذه العملية المباركة خرج الجميع دون مقابل، خرج الجميع دون مقابل، وعبر يعني مش عبرية عملية تبادل للأسرى، وإنما عبر عملية اقتحام وتطهير ميدانية فرضت التحرير قسرا على يعني رغما عن أنف العدو السعودي، رغما عن أنف العدو الأمريكي الذي طالما يعني كانوا يستخدموا الملف الإنساني كأداة للابتزاز السياسي، وهذا ما كان يحصل خلال الفترات الماضية، كانوا يستخدمون الملف الإنساني، ولذلك وكانت السعودية يعني بمجرد أن علمت أن هناك عملية تبادل للأسرى محلية تتم بوسادات مشايخ محليين ما بيننا مثلا وبين تحديدا في مأرب، أوقفت مباشرة، أوقف السعودي هذه الصفقات، رغم أنه كان تبادل واحد مقابل واحد، اثنين مقابل اثنين، وهكذا يعني عملية تفاوض ووساطة وتتم. يعني في الأخير احنا همنا أنه أسرانا يرجعوا، والقيادة ترى أيضا وتنظر إلى هذا الملف بأنه ملف إنساني بحت، ولا في أي يعني استغلال في المجال السياسي كما هم أو سياسيين كما هم يعني يستخدموه. فعموما احنا نذكر حتى قبل المولد في شهر يوليو تقريبا كان يفترض ان احنا نشهد اكبر عملية تبادل انتظرها اليمنيون، انتظرها الجميع، هانا وهانك في كل يعني في كل مكان، لكن السعودي كان له رأي اخر وعمل على عرقلة هذا الملف، الى ان جاء ابطالنا الحمد لله، ابطالنا المجاهدين الميامين، وفرضوا واقعا مختلفا واقعا جديدا، وسيطروا على المخا ولله الحمد، وتم اخراج كل الاسرى اسران الابطال بدون اي مقابل، رغما عن أنف العدو السعودي. عضو المكتب السياسي لأنصار الله على العماد يعني هو تكلم عن هذا الجزئية أو على مستوى الإنجاز التاريخي، وقال هذا الإنجاز يثبت أن حقوق الشعب اليمني لا توهب بل تنتزع انتزاعا. فالسعودية التي انقلبت على 4 اتفاقيات متتالية برعاية أممية لم تنفذ بندا واحدا ليأتي المجاهدون وينتزع الأسرى قسرا، وحصل هذا في مشهد إيماني يعني نقول يقطع أوهام الوصايا السعودية التي يعني منوا أنفسهم أنها ستكون جاثمة على اليمن وعلى اليمنيين وعلى الثروات اليمنية. ولذلك هذه العملية وهذه التطورات أعلنت عن اقتراب لحظة تحرير بقية الأسرى بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي هم لا زالوا متواجدين في سجون مأرب وفي تعز وفي كافة المعتقلات، سيخرجوا بإذن الله إذا لم ينصاع العدو، إذا لم ينتهز الفرصة لقرار العفو العام، العفو الرئاسي، فإن الدور قادم عليهم. ولا يعني ما الذي بحسابات ميدانية مبدئية بسيطة وفق عقولهم يعني ننزلهم عند مستوى عقلهم، ما الحاجة التي يمتلكونها وما كانش طارق عفاش يمتلكها من سلاح ومن عتاد ومن استخبارات ومن طيران ومن أيضا تحشيد قتالي ومن كل المستويات؟ الجميع يدرك ويعلم يعني ويعرف ويعلم أن الإمارات كانت قد دعمت طارق عفاش بشكل يعني بشكل غير مسبوق وبشكل واسع جدا، طبعا مش على لسواد عيونه لا، وإنما الأهمية الاستراتيجية للمخا وما تمثله بالنسبة لقربها من باب المندب، وهذا يأتي لمصلحة من العدو الصهيوني الذي الإمارات مطبعة معه مع العدو بشكل مباشر وبشكل علني، فكان الدعم السخي خدمة للملاحة الصهيونية وخدمة لأمن العدو الصهيوني، وهذا كان عمليا. ولذلك كان هذا الضخ الكبير، كان هذا الضخ من معدات من تقنيات من يعني رجال الله الآن تفاجأوا بكمية العتاد العسكري الذي اغتنموه في المخاب يعني بشكل لا يصدق، يعني 38 لواء كما ذكرنا من تم دحرهم وتطهيرهم من هذه المناطق. فإذا القرار الرئاسي
الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى واضحا وضوح الشمس. وهناك من استفاد منه، هناك من استفاد من هذا القرار، ومن سلم سلاحه وعاد يعني وهم في حكم المغرر بهم، في حكم المخدوعين، نعاملهم على أنهم كذلك. لكن من أصر على غيه وعلى إجرامه وعلى ارتزاقه فسيتم التعامل معهم على أنهم كذلك. وماذا يعني كذلك؟ يعني سنعاملهم معاملة العدو السعودي. السعودي كيف نعامله؟ نعامله معاملة من يقدم له الخدمات ومن ينفذ أجندته، ينفذ أجندة من؟ أجندة العدو الصهيوني. فإذا نعامل السعودي ونعامل المرتزق على أنهم صهاينة، لأنهم عمليا ينفذون المشروع والأجندة الصهيونية عمليا، عمليا في أرض الإيمان والحكمة. فلذلك إذا كان يفهموا يعني إذا لم يفهموا بالنصيحة وبالتحذير وبالكلام الأخوي بالكلام الوجداني، فجاءتهم العمليات وجاءهم الدرس في الميدان بلغة الصاروخ، بلغة البارود، بلغة الرصاص، بلغة الحديد والنار. فإذا ارتدعوا وفهموا الرسالة كانوا الذي يعني الله يحبهم كما بيقولوا يعني، وإلا إذا كانوا قد جنت على نفسها براقش فلا يلوموا إلا أنفسهم.

0: تترجل، يا للسيد سلام الله عليه تترجل، ما احنا رجال، دخل بلادنا وما احنا رجال، عطفينا دم عطفينا غيرة.
1: هذه القوة ما منبعها، ما أساسها، ما سببها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يزداد إيمانا مع إيمانهم.

كل شخص واقف مع بن سلمان ضد جماعة صنعاء في اليمن، سواء الإعلام السوري أو الشعب السعودي أو بقية المخدوعين في اليمن. تعالوا أوريكم الكارثة، شوفوا تغريدات إعلام الكيان الأزرق شيقول. هذا إيدي كوهين يقول في عدو مشترك لإسرائيل وبلاد الحرمين، ويقول يكشف لأول مرة عن تعاون إسرائيلي سعودي بالحرب على الحوثيين، وأخيرا يقول تحرير صنعاء على الأبواب وابشروا يا يمنيين. والله بعد هذه التغريدات أي أحد تشوفوه واقف مع بن سلمان في اليمن اعرفوا أنه خريج من جامعة تل أبيب مباشرة. وها إحنا قد أقمنا عليكم الحجة حتى لما تروحوا عند الله يوم القيامة ما تكونوا محشورين مع جماعة النتن، يا تكون واقف مع اللي ناصروا أهل غزة أو الله يحشرك مع جماعة بستين. صفر الحين.

إذا والله المفروض مع كل فاصل، مع كل كلمة، مع كل لحظة، مع كل انتباه إلى حجم هذا الانتصار، نسبح الله سبحانه وتعالى ونسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، سجدة مطولة حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى أن مكننا بهذا الانتصار العظيم. نستغفر الله ونسبحه، وهذه توجيهات القيادة بأن نسبح الله سبحانه وتعالى هذه الأيام وانتصار النصر، الانتصار الكبير، الانتصار

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا الإيال يجوزها عدو.
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حكه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
10: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
11: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوه الصاروخيه والطيران المسير بان يضربوا العدو ضربه ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه.
12: ونقول يا آل سعود المجرمين امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
13: وخرجنا تاييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد إذا المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
14: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
15: إيران
16: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

يلا يلا بسم الله. إذا مستمعينا الكرام معكم مستمرون على الهواء مباشرة في هذه الفترة المسائية التي هي تغطية لبيان البيان القوات المسلحة اليمنية، البيان الذي جاء تلخيصا لعملية كبرى، لعملية تاريخية، لعملية مباركة، لعملية جاءت ثمرة للنصر والتأييد الإلهي في أرض الإيمان والحكمة، وأيضا تغطية هذه الفترة لمستجدات الأحداث. بالنظر أيضا إلى هذه إلى من علق على العملية وتحدث أيضا عضو الأمانة العامة لتنظيم الوحدة الناصري حميد عاصم، قال كسر أكفال سجون المخا وذباب والوازعية وموزع وحيس يعد انتصارا للقيم الإنسانية وتتويجا للصمود أو لصمود هذا الشعب، مذكرا بالجهود السابقة في جنيف والسويد والكويت لتطبيق قاعدة الكل مقابل الكل والتي تعنتت السعودية في قبولها، مشيرا إلى أن قصة الأسير المحرر أبو مؤيد الهاملي نموذج حسي يؤكد أن أيدي المجاهدين قادرة على الوصول والكسر السريع لكل القيود، وأن على الرياض أن تدرك أنها ستأتي صغيرة إلى طاولة الحوار في صنعاء لتلبية المطالب المحقة أو مواجهة الاستمرار في المعركة. على مستوى صعيد القراءة العسكرية والميدانية، يصف الإعلامي هاني باسنيد هذا اليوم بأنه يوم من أيام الله وعيد وطني خالص، مؤكدا أن هذا الاستخفاف السعودي بقدرات القوات المسلحة اليمنية كان وبالا عليهم، حيث أبهر المجاهدون العالم بإدارة المعركة الثلاثية أو بإدارة معركة ثلاثية الأبعاد ودمج ثلاث مدارس عسكرية في وقت واحد بالساحل الغربي، مما أربك حسابات التحالف السعودي وغرف عملياته وشتت أيضا فصائله في الميدان. أشار إلى الفارق الأخلاقي والإنساني العظيم، ففي الوقت الذي مارست فيه الفصائل العدو السعودي أساليب التعذيب والغلاء والتجويع في المناطق المحتلة، تجلت أخلاق الجيش اليمني في التعامل مع الأسرى والمنخدعين باعتبارهم أخوة أظلهم الإعلام، ففتحت لهم ممرات العودة الآمنة وصدرت بحقهم قرارات العفو الرئاسي للعودة لصف الوطن، ولم تقف إهداء النصر عند حدود الجغرافيا اليمنية بل امتدت صداها إلى عواصم المقاومة، حيث نقل الإعلامي اللبناني حسين مرتضى تهاني وتبريكات أحرار لبنان وأيضا شرفاء الأمة للشعب اليمني وقيادته، مؤكدا أن حالة الفرح والابتهاج في الضاحية الجنوبية لبيروت تعكس وحدة الدم والمصير. وأوضح مرتضى أن السعودية بدأت هذا العدوان بدعم أمريكي إماراتي وهي تراهن على متغيرات إقليمية، لكنها اليوم تتجرع الهزيمة والمرارة وتقف أمام رسائل صنعاء الدبلوماسية والعسكرية التي يتلوها رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بصيغة المنتصر الثابت الذي لا يسعى للانتقام بل لفرض السيادة الوطنية وحماية الاستقرار، استقرار الملاحة البحرية. هنا أيضا يعني من واحدة من مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية ما جاء في البيان، وهي يعني ما تتلخص في معادلة واضحة، يعني أن الملاحة البحرية الآمنة أو الملاحة البحرية هي آمنة ومنتظمة لجميع شركات ودول العالم باستثناء من؟ بالفعل باستثناء السفن السعودية المشمولة بقرار الحظر. هذا يعني رسالة لكل يعني لكل العالم. السعودية طبعا اليوم تحاول التحشيد، المرتزقة نفسهم المرتزقة العليمي التقى بالخارجية المصري وتحدث على أنه هذا يهدد أمن الملاحة في قناة السويس وفي البحر الأحمر وفي طلعوا ونزلوا. القوات المسلحة اليمنية العاصمة صنعاء، القيادة في صنعاء تؤكد أن الملاحة آمنة لجميع الدول ما عدا الذي احنا فارضين عليهم حظر منذ البداية وهم العدو السعودي، ومن تجرأ في أن يكون مع العدو السعودي في حربه وفي عدوانه على اليمن في هذه الحالة نحن أيضا سندخله ليكون مشمول من ضمن قرار الحظر، وكما يقول المثل ومن كذب جرب. صنعاء حينما تفرض هذه المعادلة والمعلنة سابقا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد هي تؤكد للعالم أجمع أن اليمن هو ليس معتديا بل يمارس حقه الدفاعي والشرعي كاملا
أن الطريق الوحيد لإنهاء التصعيد وتأمين حركة التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب يمر عبر بوابة واحدة واحدة فقط، الوقف الشامل للعدوان، رفع الحصار الكلي عن شعبنا اليمني، وخروج آخر جندي محتل من أرضنا. ثلاثة شروط: لا يمكن أن تستقيم الأمور وتعود المياه إلى مجاريها إلا إذا نفذت هذه الشروط الثلاثة، وهي شروط محقة، ليست شروط يعني فيها تعدي وفيها استكبار، ولا يعني نحن لا نطالب بأكثر من حقنا مطلقا، وهذا هو واقع الحال. فعموما نبارك لكل الأسرى ولكل أسر الأسرى خروجهم دفعة واحدة وتخلصهم من أصفاد السجون السجون الفصائل الموالية للعدوان. هذه نقول هي إن شاء الله تكون البداية، الصفحة الأولى من من من من ألبوم التحرير الكامل بمشيئة الله، وبإذن الله نخرج بقية الأسرى من بقية السجون، وبعدها لما نسترد كل أسرانا بالقوة ورغم عن أنف السعودي، بعدها سنفرج هكذا يعني كمبادرة إنسانية ربما ستقدم صنعاء على هذه الخطوة، وما أكثر ما أقدمت عليها خلال الفترات الماضية، ما أكثر يعني كل فترة أخرى نسمع عن مبادرة إنسانية أحادية الجانب تطلق من السيد القائد وتتضمن إطلاق الأسرى. نتعامل معهم وفق ما يعني تعاليم الدين الحنيف، كيف يتعامل، كيف تتم عملية التعامل مع الأسرى. عموما إن الأبواب التي أغلقت لسنوات اليوم فتحت بقوة البأس اليمني بحمد الله، ولن يهدأ المجاهدين، لن يهدأ لهم بال، ولن تستكين للقوات المسلحة اليمنية راية حتى يكتمل الفتح، وحتى يتحرر كل أسير، وحتى تتطهر كل شبر من أرض اليمن الميمون بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

0: سأعرض جانب من تقرير للأستاذ حشامي نزل إلى أرض المعركة ونقل جانبا من آثار الضربات اليمنية، ما يشير إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تدخل المخا ولم تطهر هذه المديريات الست إلا بعد معركة وبأس يمني شاركت فيه في هذا المعركة كل التشكيلات القتالية في القوات المسلحة اليمنية بمن فيها الطيران المسير وأيضا القوة الصاروخية. نستمع إلى هذا التقرير، هو مصور طبعا ولكن سأنقول لكم فقط الصوت، وهو يتحدث عن الضربة التي يعني نفذتها، واحدة من الضربات التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية واستهدفت تحشيدات القتالية تابعة للعدو السعودي. نتابع.
1: هذه واحدة من النقاط التي كانت تتمركز فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي، المنطقة التي نتواجد فيها، واستهدفتها القوة الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات يتضح أثرها للمرة الأولى وأثر وبأس هذه الضربة الفاعلة القوية التي أدت إلى الإجهاز على عشرات الآليات بضربة صاروخية واحدة كما نلاحظ، وحتى أنه لا تزال بعض الجثث مغطاة متواجدة هنا في مسرح الاستهداف. المكان الذي نتواجد فيه هنا حيث ضربت القوة الصاروخية هو مفرق ذوباب، بينما هذا مفرق العمري قدوما من المخي. برفقة مجاهدي القوات المسلحة اليمنية نتجاوز المخا ومفرق العمري ونصل إلى مدينة ذوباب. هذه مدينة ذوباب كما نشاهد، هذا هو المجلس المحلي لمديرية ذوباب، وهذه قوات أو انتشارات القوات المسلحة اليمنية، ونحن في سياق سباق مع القوات المسلحة اليمنية في عملية التحرير الأوسع والأكبر من نوعها هنا في الساحل الغربي. لا أدري إن كانت هذه آخر المدرعات بحكم أننا على بعد مسافة قريبة جدا من رأس أو باب المندب، لا أدري إن كانت هذه المدرعة هي آخر المدرعات التي تحترق بنيران القوات المسلحة اليمنية أم أننا أمام مفاجآت أخرى وجديدة. نحن سندخل الآن برفقة أبطال القوات المسلحة ومجاهديها إلى باب المندب تحديدا لنلقي إطلالة وإشرافة مباشرة على المضيق المائي الاستراتيجي الملاحي العالمي الذي تحكم اليوم القوات المسلحة اليمنية الجمهورية اليمنية صنعاء، السيادة والثورة والتحرير تحكم قبضتها عليه للتو في هذا اليوم 11 من أيلول سبتمبر 2026 الجمعة.
0: بالإمكان أن أقول لكم هنا المشهد أيضا بدوري مستمعين، وأنا أشاهد الكاميرا وهي بحمد الله ترصد مرور إحدى الناقلات، يعني وحدة السفن من باب المندب بعد السيطرة عليه بشكل كلي من قبل القوات المسلحة اليمنية. وكما عنونا وأرخ أيضا المراسل المسيرة حشامي تاريخ تسجيل هذا الفيديو هو اليوم الجمعة 11 من سبتمبر أيلول. نتابع.
1: تقدمات الجيش اليمني نوثق هذه الشهادة الحية، منذ وصولنا قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق باب المندب وهي تعبر المضيق بهذا الاتجاه. هذه إحدى السفن نوثقها للتو، بينما سبقتها العشرات من السفن التي وثقنا مرورها أيضا، وهذه شهادة حية تؤكد ودليل تؤكد أن الممر المائي سالك وعابر للجميع باستثناء ما قررته القوات المسلحة من حظر بحري على السفن السعودية، وهي المعركة التي تجري اليوم في إطار معادلة الحصار بالحصار.
0: نعم، إطلالة ومشاهد لباب المندب وهو حر تحت السيادة اليمنية بشكل كلي، بعيدا عن الوصاية السعودية.
1: عند أقصى نقطة من جغرافيا الجزيرة العربية هنا في باب المندب تبلغ تقدمات القوات المسلحة اليمنية، أو بالأحرى تمد صنعاء أجنحة سيادتها على كامل أراضي الساحل الغربي، منهية بذلك واحدة من أصعب المعارك وأحلك المراحل التي مرت على الجمهورية اليمنية في تاريخها الحديث. من باب المندب في حشام المسيرة.
0: يا سلام، تحية للأستاذ الخضير حشامي، وهو المراسل الحربي الذي عودنا أن يكون دائما في قلب المعارك، في قلب الميدان، مرافق للقوات المسلحة اليمنية وطلائع المجاهدين الذين يصلون إلى المناطق بعد استهدافها أو بعد تحريرها بالأصح، واحدة منها وآخرها الوصول إلى باب المندب. نحن نسيطر عليه ناريا من أي منطقة من مناطق الجغرافية اليمنية، واليوم باتت السيطرة والتحكم بفضل الله ولأول مرة من على المسافة صفر، وعدسة الكاميرا رصدت ونقلت مرور الناقلات التجارية من باب المندب. وكما هو معروف وكما الإعلان إعلان القوات المسلحة اليمنية اليوم وفي آخر فقرات بيانها أو بيانها اليوم، المضيق متاح وآمن، الملاحة آمنة أمام جميع سفن العالم ما عدا وباستثناء الملاحة السعودية، ممنوع العبور، ممنوع بشكل كلي إلا بعد أن ترفع الحصار. ما دون ذلك لو يحاول العدو بكل يعني ما يمتلك من قوة ومن ما يمتلك من مؤامرات لن يستطيع. وبالمناسبة أمس شبكة CNN كشفت وبشكل واضح وبشكل صريح ما كنا نتحدث عنه سابقا ولا زلنا أيضا نتحدث عنه في هذا الإطار، أن المعركة هي أمريكية صهيونية. شبكة CNN بالمناسبة أمس كشفت عن وجود 100 خبير أمريكي في غرف عمليات الرياض، نعم في غرف عمليات الرياض، وهم من يساعدون، هكذا قالوا، يساعدون في معركة اليمن، في يعني بسموها معركة السعودية في اليمن. ولعلمكم قبل ما نقرأ تفاصيل هذا الخبر، كانت يعني جاء الإعلان أيضا على لسان الإعلام الأمريكي في مارس 2015 في ظروف مشابهة، وقالت تتواجد في غرف عمليات الرياض حينما بدأ العدوان على اليمن ليلة 26 من مارس، كان يتواجد 50 خبير عسكري و يعني مستشار أمريكي. اليوم العدو أو شبكة CNN الأمريكية تكشف عن وجود وتواجد، نقلا طبعا عن مصادر مطلعة، قالت عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي يتواجدون حاليا في السعودية لتقديم الدعم والمساعدة المباشرة اللي قالوا الحملة العسكرية على اليمن بعد انهيار فصائل السعودية على الأرض في ظل تقدم قوات صنعاء الواسع. المصادر طبعا أوضحت أن المستشارين الأمريكيين يقدمون للجانب السعودي دعما استخباراتيا مكثفا ويشاركون في تحديد الأهداف الميدانية، وهذا طبعا إقرار أمريكي صريح بحجم الانخراط المباشر في قيادة وتوجيه العمليات والحرب على اليمن والعدوان على اليمن. هذا الكشف الأمريكي مستمعينا هيأتي بالتزامن مع الانهيارات الميدانية المتسارعة، مع الانكسارات الواسعة في صفوف التحشيدات السعودية، في ظل تصاعد أو تقدم القوات المسلحة اليمنية وسيطرتها على مساحات ومناطق استراتيجية واسعة في جبهات الساحل الغربي. مراقبون يرون أن هذه المعطيات تؤكد الموقف الثابت لصنعاء وما تتحدث كنا عنه خلال الفترات الماضية منذ مارس 2015، بأن الإدارة الأمريكية هي المحرك الفعلي للعدوان على اليمن، وأنها تسخر النظام السعودي وأمواله لاستهداف اليمنيين ردا على موقفهم المساند لغزة في معركة طوفان الأقصى. كما تشدد أيضا المعطيات على أن الدفع بالتصعيد وتحريك الفصائل المحلية كأدوات ليس إلا محاولة أمريكية لحماية الملاحة الصهيونية وخدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة، وهي محاولات أثبتت الأيام فشلها أمام ضربات صنعاء.

0: تشن.
1: طيب المعركة هذا هي أم المعارك، المملكة بات انسحب لأشفاكه، يا ويلها من ضربة أحفاد مالك ومن فجار الحيدرة وانتهاكه، نظامها قادم على ليل حالك وجيشها ما بات في ده شراكة، من حالف أمريكا هوا في المهالك تشرد ولا قد شاركت في اشتباكه، جبهة وعزرائيل فيها يبارك مالك جهنم من يدور هلاكه، وتختلف عن جبهة يلونا ماسك وناشطي الفسبكها واللواكه، جبهة جمل للحرب حارك وبارك، من ناده الجربات وقف حراكه، من ساقته نفسها وجرب يشارك، من ساقته نفسه وشعب يشارك، نسحب من الدنيا رصيدة اشتراكه، معنا نيازك معنا نيازك يا الهام النيازك، تزوك لعدة في المعارك زواكه، بالفرطة نضغط للمطارات لايك وبلا المسير دين شيكة شياكة، طفرة في المخزون والدرب سالك، كل من أسلاكه يدور فكاكة، قلتوا توانك بس كيف التوانك، وكم دوائر عرضها والسماكة، حديد بايهلك ملوكة الممالك وجيشها بايسقطه في شباكة، وباينزل متكينة العرايك من بطشته لا تحت نخلها وراكه، وبايجف الدر فبقارة نادك ورامكو ترجع تصدر فواكه، تطلب مصافيها طبيبة مسالك وهي بحاجتها معلمة سباكة، هذه رسالة واحفظوها لذلك اليوم ذي بايذكر هذا وذاك، الدرب لا صنعة ملقم وشايك حكناها يا جاهل بلشلا حياك، حكناها يا جاهل بلشلا حياك.

طيب في معنا ما سمعنا الأستاذ محمد قبل قليل جانب من هتاف ومن فرحة ومن حمد ومن شكر الجماهير اليمنية في مختلف المناطق في ذمار في صنعاء وفي مختلف المحافظات اليمنية. كان خروجا شعبيا توافد حاشد لآلاف المواطنين من أبناء الشعب اليمني في مسيرة جماهيرية عفوية كبرى تعبيرا عن الشكر لله ومباركة للانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية. هذا الاحتشاد الجماهيري جاء احتفاء ببيان القوات المسلحة اليمنية حول إعلان عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وطرد تحشيدات العدو السعودي من مديريات الساحل الغربي وتأمينها بالكامل. المشاهدون أو المشاركون في هذه الاحتشادات أو المسيرات الجماهيرية رسمت لوحة جمالية مهيبة حيث حملوا مصابيح مضيئة ولوحوا بها عاليا في سماء العاصمة بالتزامن مع ترديد الأناشيد والشعارات التي تشيد ببسالة المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية وتؤكد على استمرار الصمود الشعبي حتى تحقيق السيادة الكاملة. المشاركون في المسيرة أكدوا أن هذا الحضور الجماهيري يمثل رسالة تفويض متجددة لخيارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقوات المسلحة اليمنية وتأكيدا

0: القوة القوة يا رجال اليمن. قبل كم يوم كان السعودي والسوري والأردن وغير دول عربي بدهم يحروا صنعاء. اليوم أهل صنعاء ورجال صنعاء حرروا باب المندب وحرروا كتير جزر وحرروا مساحات كبيرة، وإن شاء الله عقبال تحرير اليمن كامل. ولكن وين جيوشكو؟ وين دولكو؟ وين طيرانكو يروح يحرر صنعاء؟ بس انتو كلام، بس كبيركم اعلاميا على مواقع التواصل، وانتو معظم دولكم محتلة. نتنياهو باتصال برن اللي بده اياه بعمله، فمنقولكو ترامب ونتنياهو ما قدر للحوثي. انتو يا صهاينة العرب تقدروا له؟ لا والله خسأتوا، خسأتوا انتو واعوانكو الصهاينة. الله ينصر رجال اليمن، وقلبا وقالبا مع رجال اليمن. وباب المندب حقنا حقنا حقنا. آل تعوس لعنة الله عليكم انتو والخليج العبري. اليمن اصل العرب والعروبة، اليمن السعيد تاج وباج على راسي. والله كل الحب من ابن فلسطين، والله الله بيشهد قديش مبسوطين لكم. سلام.
1: طيب، في هذا أو تعقيبا أو في سياق المعركة الكبرى، معركة اليمن، كل اليمن في مواجهة العدو السعودي، وفي هذا السياق وفي هذا الإطار اسمعوا هذا الخبر وسبحوا الله وكبروه أيضا والله واحمدوه. انتصارات على كل المستويات داخليا وخارجيا. في الداخل اليمني في مواجهة التحشيدات السعودية المجرم العدو السعودي، وفي مواجهة عمق أو في ضرب عمق العدو السعودي. احنا انذرنا العدو السعودي يا أستاذ محمد، أقمنا عليهم الحجاج 4 مليون مرة قال محمد وأكثر، نصحناهم حذرناهم بكل الأشكال، ويا من عوذية الجاه حذرناهم حتى بضربات يعني دغدغة عنقدر عق والدي ما نفعل يعني اشتي دايم اشتي يشرب من ذات الكاس الذي أذاقنا منه يعني، أو بتسوق أمانة جرائمة وذنوبة والله. ولذلك استمر في غية واستمر في إجرامه. ولذلك القوات المسلحة اليمنية القيادة اليمنية قالت يا أخي والله ما عاد باقي حاجة، قولوا لي بحاجة أو بحاجة ممكن أفعلها في يدي وأنا ما قد فعلتهاش في سبيل أنه يفهم الرسالة. تكمن الوطاف يفهم الحمار ما فهمش، ما بالله يعني يستلموا ما جاهم منا. عموما اليوم السعودية أعلنت واعترفت بإغلاق خط أنابيب بقيق إلى ينبع بسبب الهجمات اليمنية. طبعا إحنا لما نتكلم عن هذه العملية، طبعا عملية كبرى تحدثت عنها الآن وكالات أنباء عالمية، وعلى أثرها الآن يرتفع النفط، وعلى أثرها يعني الجميع والعالم يدرك أكثر ماذا تعني العملية اليمنية، وماذا يعني التهديد اليمني، ماذا يعني التحذير اليمني، فأنه لابد أن يؤخذ على محمل الجد. عموما هذا الخط هو خط السعودية، طبعا قامت بإغلاق هذا الخط، وصور الأقمار الصناعية توضح أنه أصبح يعني محروق بالكامل. الكلام هنا منسوب إلى الصور، صور الأقمار الصناعية، وتم تدمير هذا الأنبوب والخط بشكل كلي. طبعا هذا الخط هو الذي اليوم قامت السعودية قالت بعد أن استهدف هو شط أو خط أنابيب النفط شرق غرب، الناقل لشحنات النفط من بقيق إلى ينبع، بعد أن استهدف طبعا بضربات وهجمات يمنية وتعرض لأضرار يعني ربما أخرجته عن الخدمة بشكل كلي. وزارة الطاقة السعودية

المستهدف قبل العملية يعني صورة بيضاء ناصعة البياض، وبعد الاستهداف صورة سوداء قاتمة تشير إلى أن الصاروخ اليمني مر منها. وبالفعل يعني شهدت أيضا ألسنة اللهب والدخان أيضا تشتعل من هذا المكان المستهدف يعني مسافات كبيرة، يعني تم مشاهدتها ومتابعتها من الأقمار الصناعية. طبعا وزارة الطاقة السعودية قالت أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع بعض الإصابات، هكذا وصفوها، هم دائما يوصفوا عملياتنا يعني يقولوا مقذوف، إصابة طفيفة، إصابة بسيطة، وهم عارفين الضرب تحت الحزام. عموما قالوا بعض الإصابات، حيث تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين دون أن يحدد طبيعة طبعا الإصابات أو عددها. قال أحد المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN إن تحليلا أوليا أظهر تعرض محطات الضخ الواقعة بجوار خط الأنابيب نفسه للقصف، إذ تبدو في الصورة أو في صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية الجمعة آثار أضرار جسيمة، هكذا قال أمريكي، قال آثار أضرار جسيمة ناجمة عن حريق في إحدى محطات الضخ، بينما أظهرت صورة لمحطة ضخ أخرى التقطت الخميس حريقا صغيرا يتصاعد منه دخان أسود كثيف. هذه الضربة مستمعينا هي تأتي التي ضربت طبعا واستهدفت شبكة خطوط الأنابيب، تأتي في وقت أبلغت فيه السعودية منظمة أوبك بأن إنتاجها من النفط الخام قد هوى الشهر الماضي متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990. يعني تخيل يا عزي من 1990 إلى اليوم أول مرة يقع هكذا، من 1990 يعني أنا كم عمري اليوم؟ اليوم دخل طبعا 34، يعني 34 وسنتين، يعني 36 سنة لأول مرة السعودية تعاني مما تعانيه اليوم. طبعا هذا الخفض في الإنتاج وهذا التراجع الكبير إلى أدنى مستوياته منذ 1990 جاء مقابل ما هو؟ بسبب أيش؟ الضربات اليمنية من 11 مليون برميل في اليوم إلى 2 مليون. تخيلوا الفرق، وكل هذا التجبر وهذا الاستبسال وهذا الغباء من أجل الصهيوني، من أجل الصهيوني، والله ما هوش من أجل المرتزقة اللي المرتزقة في الداخل والله، والكلام هذا معروف يعني والواضح يعني لا يوضح كما يقال، لكن لعلهم يفهموا. وبالمناسبة السعودية جالسين أو المرتزقة في الداخل كانوا يعني يوجهوا الانتقادات للسعودية أنها الأشقاء خذلونا، ايش متوقعين منهم فعلوا؟ ينزلوا يقاتلون نيابه عنكم؟ فعلوا ما فعلوا، فعلوا جهدهم واكثر بالطيران، ضربوا يعني ضرب هستيري، لكن هل وصلوا الى وحققوا غايه واحده؟ لا والله ما حققوا. الطيران لا يحسم معركه، وخاصه احنا عرفنا اساليبهم، فلذلك اليوم المعركه مستمره في الداخل في التطهير، والمعركه ايضا في استهداف العمق السعودي مستمره. ولو تلاحظ في يعني في ذكاء يعني في في في العقلية اليمنية، وفي من يحدد الأهداف ومن يوجه بالضربات. حقيقة لو تلاحظ يا عزي ما وجهناش أو ما ضربناش أماكن إنتاج النفط يعني على حقل حقل حقل حقل حقل، كم أنا جلس أقطع الخط تماما، ما عفيش إنتاج خلاص من العمومي، عرف من ما نضرب إلا القلب ولا الجمجمة، نعرف أن نضرب، أن نختار، أن نقنص، أن نستهدف بالضبط على أساس تكون ضربة قاتلة، ضربة موجعة. الآن البراميل النفط مكتظة ملان، ما هيش أن نصرف، أن نسير، أن نبيع، ما فيش معهم مسار، ما فيش معهم الخط مقطوع، عرفنا أين من أين تؤكل الكتف. يعرف العدو السعودي جيدا أنه ضرباتنا، وأنه حتى على مستوى توزيع الأهداف على بنك الأهداف الموجود لدينا بطريقة وباحتراثية عالية جدا، بحيث يوفر علينا الأسلحة المستخدمة والصواريخ المستخدمة، ويقلل الجهد ويحقق الهدف وأكثر، يحقق الهدف وأكثر. يعني لو استهدفنا فقط الآن هذا شرق غرب وشمال جنوب وغرب، يعني ضربنا كل خلاص كملت السعودية، بعدين أن يعني مضطرة أنها تنتج أو تصرف البحر، ما فيش مكان، ما في مكان وتصدر منه، حتى وإن يعني حاولوا أن يلجأوا إلى الحيل التي حاولوا يستخدموها سابقا عبر الـ بالأنابيب، ما تنفعش، ما ينفعش، ما في أي حلول مع أبو يمن. عاد إحنا كم الكمية، كم عاد تهرب مقارنة بما كنت السعودي أكبر يعني من أكبر احتياطيات العالم.
لذلك ما معهم إلا حل واحد، وإحنا قلنا لهم من البداية يا أخو برع قل، وندعى الملطم الأول ما فيش، ندعى الملطم ثاني بين العيون ما يرضاش، يعني ربما ما يستوعب الرسالة إلا متى بعد أن يبرك تماما على طول.

0: يلا وصلتني رسالة حتى على الخاص من رسالة. طيب رسائل عدل الأمور بتحمام يا أستاذ مفعل، ما نفعل يعني عدل الأمور غير بسم الله. طيب الشيخ صالح الجيد يعني نستقبله دقيقة واحدة. أهلا يا شيخ صالح.
1: يا حبنا ومرحبا يا أستاذ أحمد.
0: أهلا وسهلا، تفضلوا قد إحنا في آخر الفترة معكم دقيقة، تفضلوا.
1: أنا سلام الله عليكم وبارك الله فيكم ونصركم. أرد به سلام الله عليك أنت والأخ محمد والمخرج سلام الله على كل العاملين في إذاعة آفات. نعم سيدي، انبوب من شرق إلى غرب كل تشتعل يعني على مسافة 800 كيلو. يعني شوفه ابن سلمان على أساس ينور للمملكة، هذه فضل الله، هذا إرادة الله.
0: نعم.
1: يعني ابن سلمان يشرته يا أخي أنت وبركرامة يعني بول الأمني وغيره.
0: نعم.
1: يشرته ابن سلمان بدل الألف معشر برميل النص الذي كان يكفر أي على المعلم إلا يعني من بدهم شرعية تدم عنده يا سيدي. يستغني بحقهم يعني الذي عنده.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا.
1: لكم النصر. أنت والسيد الجائد وشعبنا اليمني والقوات المسلحة على هذا النصر المعدر. بارك الله فيكم. وفي الأخير تقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد أمناطق الرسمين القبيلة اليمنية وتصبحون على خير وهنيئا هنيئا لكم.
0: نعم.
1: النصر يا سيدي.
0: هنيئا للجميع إن شاء الله. شكرا لك. في أمان الله. طيب رسالة. مساء العزة والكرامة والنصر والثبات، نبارك لشعبنا وقيادتنا وأبطال قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها هذا النصر العظيم الذي تحقق بفضل الله ثم سواعد الأبطال. تحياتي لكم أستاذ أحمد ومحمد وكل الأحرار، محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة. أيضا رسالة طيب تقبل هذه المكالمة. مرحبا. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: معكم أبو بحر الأرحبي.
0: تفضل أبو بحر في أقل من دقيقة.
2: والله أني سيد الجاد أعطنا صدرتنا العودي والشعب اليمني والجيش والجري شعبي بالانتصارات العظيمة. ونهنيكم
0: نعم كل التحية لك. شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
0: لك تحية في أمان الله. طيب نختم مستمعينا بتصريح لوزارة الصحة، وأوضحت الوزارة بحصيلة الضحايا العدوان، ضحايا العدوان السعودي ومرتزقتها من المدنيين منذ بداية التصعيد في 3 سبتمبر حتى 10 سبتمبر بلغ 82 شهيدا وجريحا في 6 محافظات. ذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن العدو السعودي ومرتزقته استهدفوا محافظات الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة، وبلغ عدد الشهداء 44 شهيدا منهم 5 أطفال وثلاث نساء، فيما بلغ عدد الجرحى 38 جريحا منهم 11 طفلا و5 نساء. فيما يخص جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف، بلغ عدد الشهداء 35 مواطنا و7 جرحى. وأكدت وزارة الصحة أن هذه الجرائم تضاف إلى سجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى أن العدو السعودي لم يتوقف عن قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم منذ أكثر من 12 عاما، بل استهدف خلال العدوان السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها من الأعيان المدنية. واستنكرت وزارة الصحة الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في اليمن، مطالبة بوضع حد للمعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي. وكما طالبت وزارة الصحة بمحاسبة النظام السعودي على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وإعادة إدراجه في قائمة العار. طيب في رسالة تقول ليش اختصرت الرسالة؟ أنا لم أختصرها والله، لم أختصرها مطلقا وإنما وصلتني هكذا. هذه رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك. نحمد الله على هذه الانتصارات. العظيمة التي من الله بها على الشعب اليمني المظلوم، وهذا بفضل الله ثم بفضل القيادة الربانية وبفضل سواعد المجاهدين بالتعاون مع الرجال الأحرار من أهالي المناطق المحررة من تحشيدات آل سعود، وبهذا النصر تم تحرير الأسرى وأيضا المواطنين الذين كانوا تحت التعذيب والاضطهاد، وهذا النصر ليس إلا بداية لتحرير كل الشبرين من أرض اليمن وتحرير الأرض اليمن، بداية لتحرير فلسطين كل فلسطين، وهذا وعد الله. فاعتبر يا من لا يزال لديك سمع وبصر، يا من غرك الريال السعودي، واغتنم قرار العفو ولا تكون أداة للمشروع الصهيوني. معك أبو رياض الفارعي، شكرا لك يا أبا رياض. طيب نستقبل في أقل من دقيقة الشاعر أيمن، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أقل من دقيقة تفضل.
3: يلا على الجاب نقولها. قلت يا رب فارك الصبر ودمنا فارشتي وصل ولد سلمان لا قصر ندكه ونقول الحماوي العالي نار نار ما نهاده ولا الهبل بس ولا شره. شعبنا فوه شعبنا فوه في وجه الكفار وكل الصواريخ اليمانية نستنفره ما صرت قص بالقص بالحصار بالحصار رد في رد لو ما تحجر المحجرة يا ولد سلمان كنا لك رحلك وتجنب الأخبار وخليه وخلي راسك سلم قبل ما نكسره. هذا هو الوعد الإلهي يا قبي قتار تدمير بعد تدمير بصواريخ مطورة تنفيذ بالخصم في الجوب وبالساحة للانظار في قوة الله من بالله ضايم طوي لا بد ما نغل لا جيزان ولا نجران يا أحرار ولا الخميس وحصير وأبهابان حرة بقيادة أبو جبريل دي قادناك من العصار انهي كل ظالم وكل كافر لا بالنعصر. واليوم طار فرض الصوت طار ووصلنا المملكة يتحولت سلمان على نخرة اندار بعد اندار بعد اندار ما ترموها يا شعب تفهم الأحملة قتل الأطفال وضعب بيعاتهم صغار وقتل كل شيطة وشايب وحتى المرحازة وفعلة واحد همار وقصته بقتلنا وقصته بقتل النسوان يقتلب عنصره واليوم يا اليماني شير شيخ قلب الثار وكل طاخي في الدنيا لازم نتره الحمد لله سيف الحق في الجو طار انعث ولد سلمان وليجحين طيره ما حن من القصة احنا بان في الغبار وما حن من اللحظة احنا بان دندره ما رجعت امك يا سعودي بجيشك الجرار او قد نصدقه من الدبة ولا الامور اصبحت اثرة لو مستعجل على الموت بالانفجار كانك مع امريكا جالس تمسك له ما تضغط عليك الزناد موت انتحار ولا هو واجب علينا كل ظالم ننحرك من الحروب الماضية قد مقابرهم صار وجدنا في بلادهم مليون مقبرة من يوم يعرفوا أبو جبريل لا قال القرار ولا قال قرار حاكد باي سبله ما قد عرفت إن اليمن زيها كم منطقة النغوار اقدم بجيشك وشوف الأسد وبسله حزيمة العدو بعد حزيمة شاهد الأخبار هذا جريح وذا فقيد وذا كثير وهذا بانس الأسد يبقى أسد الخصم يرجع فار وفيران هاليوم ذات القاتلة يا سيدي كلنا متوكلين على رب السماء على السماء القطار
0: شكرا
3: جاهزين يا سيدي ربنا في بحر العار اضربنا وقوة الله اضربنا وما قوة إلا قوة الجبار نقلع روحي بهجة رمدة خطره انتصار بعد انتصار بعد انتصار كل السعودي للثلاثة مع بدرة كل السعودي للثلاثة مع بدرة سامتنا
0: صح الله لسانك شكرا جزيلا لك في أمان الله. نختم معكم مستمعينا هذه الفترة بهذا الخبر الذي زفه إلينا مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، وقال تم بحمد الله ضرب تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات. إذن قبل قليل أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا بأنه تم بحمد الله ضرب تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات، وهذا هو مصير المرتزقة إذا لم يعودوا إذا لم يستفيدوا من قرار العفو الرئاسي. هدف النهاية والخلاصة هي هذه الاستهدافات، والختام هذه الاستهدافات إذا لم يعودوا ويتراجعوا ويتخلصوا من السعودي ومن ويدركوا أيضا أنه يستخدمهم يعني بأموال تافهة مهما كانت الأموال 1000 2000 3000 الأخير 1000 يعني يبيعون أرض حياتهم بكلها. فإذا قبل قليل تمت عملية استهداف مباركة نفذتها وحدات من القوى الصاروخية وربما أيضا سلاح الجو المسير لا نعرف، فقد موضح أنه تم ضرب تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات. الذي يتعظ ويغادر ويغادر ويترك معسكرات العدو وينجو بنفسه، وإلا فإن النهاية والعاقبة وخيمة وخيمة، أعدكم في الدنيا والآخرة. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم إن شاء الله على خير ومع انتصارات قادمة إن شاء الله. اطلب زامل تحرير المخاء، معك أبو بحر الأرحبي، والتحية للشيخ صالح جيد. شكرا جزيلا للجميع، نلقاكم إن شاء الله على خير وفي انتصارات إن شاء الله كبرى قادمة، وإن شاء الله نكون نحن على يعني بحجم هذه الانتصارات وعلى قدر هذه الانتصارات. شكرا لكم، تقبلوا في الختام محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من المخرج الأستاذ محمد الديلمي ومن الأشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: 98.7 آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
7: أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله.
8: اليوم يوم بر ووفاء، قالها النبي عندما أعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة. أريد اليوم أيها الكرام من المشاهدات والمشاهدين والمستمعين أن ألتقط بعض العبر والدروس لنعود أنفسنا على الاستنباط، مثلا على التفكير، على التحليل. أولا قالوا رب ضارة نافعة وجزى الله الأسباب خيرا. عندما اعتدى بنو بكر على خزاعة، بنو بكر الموالون لقريش، اختاروا قريشا المشركين، خزاعة اختاروا النبي، أنتم اختاروا الأصلح. لاحظوا، لا الإنسان لا، عندنا اللهجة الدارجة لا تودف، لا تربط حمارك مع حمار المدبرين، يقال باللهجة اللهجة. فهذا العدوان من أجمل المضار النافعة، لأنه عجل باقتلاع الطاغوت القرشي و يعني زحزح الله هيمنة الشرك، انكشفت الغمة وتطهرت الكعبة من الرجس الأوثان والكفر، وكما يقال في المثل على نفسها جنت براقش نعم هذه واحدة. الأمر الثاني، نهضة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العاجلة والانتفاضة السريعة عندما بلغه الخبر وقال نصرت يا زعيم، إن هذه السحاب لا تخبرني بنصر بني كعب. نعم نعم، هذه الأمور تدلنا على وجوب الإخلاص لديننا، والإخلاص يعني السرعة. لا تؤخر عملا يمكن أن تقضيه اللحظة للحظة أخرى. لماذا؟ لماذا؟ نتأسى بهذا النبي الكريم بسرعة المبادرة للجهاد، لسد ثغرة، لإغاثة ملهوف، للتفريج عن مكروب، لإطفاء حريق، لصوت. نعم، كان أيام زمان، كانت أحيانا أيام الفتن ولا توجد دولة، فكان القرى بعيدة من قريتنا، لكن الداعي واحد. كان أصحاب هذه القرية أصحاب شهامة، كانوا يصلون عند ضرب الصوت قبل أن يقوم المتأخر من القرية، هكذا كان يقول والدي. نعم، اندفاع اندفاع، لكن الذي يقعد يتمطمط ويتأخر بلية بلية، أو بلهجتكم سلحبة، إذا أتاني وقد انجلت قالوا فيما يجينا والبلاد مخيفة، لا مرحبا به والبلاد عوافي. بالعربية الذي لا يأتيني وقت الحاجة، وقت الخوف، وقت الفزع، لا حياه الله ولا مرحبا بي عندما تنجلي الأمور، هذا باللغة العربية. لكن بلهجتنا ذي ما يجينا والبلاد مخيفة خوف، لا مرحبا به والبلاد عوافي. والمسقي بعد السيل كما يقال، ذيل ابن ذيل، ولا عطر بعد عروس. هذه حكم، هذا نلتقطها من مبادرة النبي، من سرعة النبي. فرصة فرصة، فنتأسى به بسرعة الحاسب، وأن لا نؤخر عمل اليوم إلى الغد، وأن تكون الإرادة الإرادة. لابد أن ينهض لتأديب قريش، كفى كفى كفى هذا التمادي والغرور والغطرسة والكبر، يجب أن يكسر قرن الكفر، يجب أن يكسر قرن الكفر. الإرادة أمضى من القضاء كرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ نهض فورا وقال بشموخ دينه نصرت يا سالم بن عمرو. هذا النبي له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. رعاكم الله، أرجو أن تستفيدوا مني، وإن كنت لا أستحق أن يعني أقوم مقام الآمر الناهي، ولكني مقام الناصر الذي يحبكم. هدف النبي أن يسود العالم العدل والمساواة، فإذا بقي يؤخر المسائل متى سينجز؟ لا بد من الحاسم، لا بد من المبادرة. عندما تقعد الأمور في اجتماعات، في ندوات، في يعني إذا عندنا مشكلة قال شكلوا لجنة، واللجنة ترفع تقارير، والتقارير تدخل الرفوف، والرفوف تغلق، اللهم صل على النبي، ولا المواطن يموت. الذي كان يدير الدول كان يبرز الناس ثم يحل على القضايا. بل سمعنا أن كاتبا فرنسيا ربما كانوا يزورون اليمن ذلك الزمان، طبعا والأمور كانت يعني غير معقدة مثل اليوم، لكن يظل القدوة قدوة. كان في عصر الإمام يحيى رحمه الله يخرج من الصباح يواجه الناس يحل القضايا، وعماله كذلك وحكامه كذلك، الكل يحلحلوا قضايا الناس. فإذا خدمنا الشعب من الداخل الخارج أمره سهل، لكن الأمر الآن اختلف تماما. ما إذا كان الوزير أو أي إنسان قال عنده السفير، يا لطيف غير سفير ممنوع، عنده فلان ده. يعني حقيقة أتمنى أنا أن تقلع الأبواب وأن يخرج من عنده للمسلمين منفعة خارج بغير أبواب، فإن عنده قدرة لمواجهة القضايا وإلا يحول إلى عمل آخر. قضايا الناس تحتاج إلى عمالقة، إلى عباقرة، إلى سرعة. هذا النبي نصر سيدخل الآن في أشرف وقعة بقيادة جيش جرة، ما يقعد يتمضمض ويجتمع ويناقش ويحلل، قيام ويحلها الله. طبعا النبي مرتب، فقط أنا أصرخ في وجه الملل، في وجه الرتابة، في وجه التردد. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، لكن وربما فات قوما جل أمرهم من التأني، وكان الرأي لو عجلوا. سبحان الله. هذا الأمر الثاني، حياكم الله. الأمر الثالث، استعينوا على أموركم بالكتمة. إذا دخلت في أمر وبقيت تبقبق، ربما تسبق في قضية، إما خطبة امرأة، إما شراء شيء، فإذا أعلنت ربما سبقت إلى الغرض. عندما تقول هناك حاجة مليحة أريد أن أشتريها، ربما يسبقوا لك. استعينوا على أموركم بالكتمة. أما في قضايا الحرب، ولا فالحرب ما خدعة، لابد من الحذر. لهذا قد قلت لكم أرسل النبي من بعض الجند إلى جهة أخرى لتبلغ الأخبار قريشا، فيلتهون إلى حد ما ويتكتم قدر الإمكان، ثم يسأل من رب العالمين أن يعينه، والله سينصر من ينصره. هذا الأمر الثاني، استعينوا على أموركم بالكتمة. أخبرني ألا شيخنا الجليل القاضي القضاة عالم العلماء القاضي عبد الله السرحي رحمه الله، قال كان أحد المستشرقين أتى إلى اليمن وظل 20 سنة، يعني تبحر في العلوم بشكل مفجع، حتى حفظ الأمهات من الأحاديث، وزار صنعاء وذهب إلى الروضة، وكان فيها الجنداري القاضي أحمد الجنداري العالم المشهور، وقال فكان يصلي بالعلماء لجلالته هذا المستشرق لمدة أسبوع، ولما عزم على السفر قال أعيد والصلاة أنا عيساوي. يعني ما أسلم، مستشرق يا لطيف، وتكتم طوال هذه السنين يظهر الإسلام ويتبحر في العلوم وهو ما زال نصرانيا. نعم، فلاحظوا إسرائيل ما زالت متكتمة إلى الآن، ما عندها قنابل نووية، ولا إن البالونات العربية في العراق قالوا عندنا مفاعل نووي، عندنا كذا، وجربوا بعض الأشياء مثل يعني مفرقعات العيد، وباغتتهم إسرائيل ودمرت هذا المفاعل قعقعة. كنا نسمع قالوا أيام زمان في مصر أن غرق إسرائيل بصاروخ القاهر والظافر وحجاب ربي، ضربت إسرائيل المطارات المصرية وسلامتكم. يعني هل يليق بالعرب أن يتخلوا عن ثقافة دينهم وآداب نبيهم ونبقى هكذا طاهرة مثل الطبل؟ ما له بصمت ابنه، استعينوا على أموركم بالكتمة، الحكمة تقتضي العمل بصمت بدل القعقعة والكلام الفارغ. طبعا لا للأسف، يعني نحن في اليمن الحمد لله عندنا وضع حجر الأساس، حجر الأساس لمشروع لا ينفذ ولا، وربما لأجل من أجل الظاهرة الصوتية نأتي مرة أخرى ونضع حجر أساس فوق الأولى، أو عندنا همة ونقلع الأولى ونحط حجر ثانية، ولا سيما إذا كتب فوقها رئيس وقد تغير تقلع ويأتي رئيس جديد، وعندما يأتي الثالث تقلع ونبدأ الثالث. حجر الأساس طبعا انتبهوا، نفعل نطلع نخطط نفعل بغير عمل. حتى سمعتم أنه نعمل نووي، كهرباء على نووي نووي دغري يا لطيف، ما قد عملت فرنسا الظاهر نووي، وأنتم ما قد وجدتم مجرى للبول وتعملوا نووي؟ الكذب فنون وقطارات ومحطات، سبحان الله العظيم. نصلح في الحقيقة، نكتب أفلام خيالية ليستفيد منها الذين غزوا الفضاء. طيب على الأقل احملوني على السلامة، أنتم أصدقائي، وقالوا في المثل الشكاء على الصديق حجامة مثل. الأمر بعد أن طلبت منكم ومن نفسي أن نستعين على أمورنا بالكتمان فيما يحتاج إلى كتمان، طبعا استعينوا على أموركم بالكتمان. الأمر الرابع ما هو استفدناه من هذه الفتح الجميل الرائع لرسول الله وللإسلام؟ دك أبو سفيان رأسه بجدار صلب عندما حاول أن يتدارك ما وقع من فتك ومن غدر ومن يعني نقض للعهد. فابنته، ابنة أبي سفيان زوج النبي أم حبيبة، طوت الحصيرة الطاهرة من أبيها النجس. نعم، لأن النبي طاهر مطهر والحصيرة طاهرة مطهرة وهو مشرك نجس، ما فيها نقص، فأدت عملها الإسلامي. يرضى يغضب هذا شأنه. علي فاطمة المجتمع كله جنود أوفياء لربهم ودينهم ونبيهم، فلم يجد عند أحد منهم ما يسر. قالوا من يجر على رسول الله عندما بقي يتسكع؟ يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، لأنه في الحقيقة هو من أقاربهم من أقاربهم. لكن الآن قضية مصير، قضية حق وباطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، فلماذا نتلون؟ لماذا نتردد؟ لماذا نجامل؟ لماذا نداهن؟ على حساب من؟ على حساب من؟ الدنيا زائلة. إذا كان الناس يتلونون من أجل الماء، فقبح الله الماء الذي يؤدي بنا إلى جراثيم جهنم. كلمة حق، كلمة حق. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عشرة أمثال. يكفي السعادة عندما تحس بأنك حر، شاه، رأسك مرفوع. أجود من اللدغ والتذلل والعمالة ولا يا لطيف، نعوذ بالله، أعيش مرفوع الكرامة وأكل الترع. نعم الترع، إي والله. الأمر الخامس رسالة حاضر زل دفعه إليها الضعف البشري. طيب ونحن كذلك حياكم الله معرضون للزلل، وكل بني آدم خطأ. العلاج الوحيد أن نبادر بإصلاح ما يعني أفسدنا. أشد مثلا المصائب والعياذ بالله أن يتورط الإنسان في قتل والعياذ بالله. عندما والعياذ بالله يحصل هذا يبادر هذا القاتل إلى أولياء الدم ويقول أنا قاتل، اطرحوا الرصاصة حيث ما شئتم، لا أتعبكم، أنا نادم سادم. والله قد يبرد غيظهم ويعفون عنه، لكن عندما يأتي من يشغلني ويخرجني بالعمامة إلى غرمة لكي يتنازلوا عن القصاص، فخرجت وصلت والغرماء في غضب شديد، ما أتابك؟ قلت يا لطيف ما لكم؟ أنا ما أعرف عن الأمر جان. 6 سنوات طلع أرواحنا هؤلاء، شريعة في شريعة في شريعة، واليوم بعد أن استحكمنا بالقصاص يأتي بك لنتنازل؟ والله لن نتنازل. قلت والله كلامكم في طريق، ما لكم؟ ما اعترفتم من أول وهلة وتقولون والله أخطأنا وصاحبنا زل وهو مبذول للقصاص. كانوا سيفكرون بالعفو مثلا، لكن باع. وهكذا يقولوا من كسر جبر، ومن شط بيده رقع بجلده. فكلمة المعروف والمبادرة لها دور، نعم اي والله لها دور. وقد جربنا وجربتم، عندما يعني يزعجك أحد أو يسيء إليك وانتقدته أو عاتب وقال لك أنا مخطئ، حقيقة أنا مخطئ، تبرد. من نكات الحياة، مر بسيارتي فهكذا حرفتها وأنا بدون يعني ما أنا مركز، كنت سأضرب سيارة على يمين، فوق السيارة واحد من القبائل ومعه عائلة، فصرخ مالك أعمى؟ فتحت الزجاج وقلت أنا غلطة، أنا معترف أنا غلط. نظر إلي بالعمامة ومعترف، فتجمل وما عرف كيف يعبر لي، قال الله يحفظك. لاحظوا كيف أثر. لكن لو أنا قلت لهذا الولد أنت غلطان، طعنا في حلقك، هذا ربما يقلب الآلي ويرميني. عندنا يقولوا مه الكلام الحالي يكسر العود اليابس، فعالجوا أموركم بالحكمة، بالحكمة رعاكم الله، فالرفق ما صاحب شيئا إلا زانه. فهذا حاطب اعترف وقال الصدق، والنبي قال عفى الله عنه. بهذا بهذه الفقرة أودعكم إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة رعاكم.
6: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدع.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأنعام، لفظ الأنعام جمع تكسير لنعم أو اسم مفرد في معنى الجمع. تحدث القرآن الكريم في مواطن عدة عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والضأن والماعز، وعن أهميتها والمنافع الحاصلة منها. فمن الأنعام يستفاد اللبن الخارج من مصنع إلهي متكامل، قال تعالى:

0: ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: أثبت العلماء أن اللبن قبل أن يصل إلى الثدي يمر عبر عمليتين من التصفية، الأولى التصفية من الفضلات، والثانية تصفية الغدد اللبنية من الدم وإرساله إلى الضرع حليبا خالصا سائغا للشاربين. وقد وجد علماء التشريح الحيواني أن لهذه الحيوانات المشترة تجاويف قد تصل إلى 4 تجاويف متباينة الحجم والشكل والوظيفة، وهي الكرش والشبكية والأنفحة والورقية. وهنا يأتي معنى الجمع في قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه. وقد جزم بعض أهل الاختصاص بأنه خلال رحلة الطعام عبر هذه الأجواف المتعددة في الحيوانات التي أحل الإسلام أكلها، تقوم الإنزيمات بالقضاء على الجراثيم الموجودة في الطعام، ولذلك لا تمثل هذه الحيوانات المأكولة أي ضرر على جسم الإنسان بخلاف الحيوانات المحرمة. ومن نعم الله أن جعل من جلود هذه الأنعام البيوت الخفيفة والسكن، ومن أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار الماعز الأثاث والمنافع. فالأنعام من الآيات الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ها ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره؟
6: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل. انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيره.

عودني تحدب قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحله يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

0: واصل جهادي.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: أسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره، ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد، وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره، دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره، واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعر الزهيد باعوه ذي باعون غزه لقناها العاشره، ودارت الايام ودارت الايام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيهه للوجيهه الغابره، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنه خنجرها في الخاصره، واليوم قوات اليمن بدات تقصف الخصم البعيد، والبحر الاحمر في مناظير العيون الساهره، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت له يفتح فتح وان قلت حاصره حاصره، اما البوارج ما يطعثر بالحديد الا الحديد، ابو يمن جاهز يرجعها قطعه متناثره، وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد، اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحه الغايره من الصواريخ الذكيه، فوضهم هالمنى مزيد، والهمه الهمه على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربه شعبك سايره، لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديدي يا من تخبرتني ويش الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره، عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد الحقد على هذا الشعب والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرى.
2: نحن مع إيران، ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: جبل الحكمة والإيمان.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران يمن الأنصار.
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا، بسواعدنا، بسلاحنا، بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة، معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء، ملايين الشهداء، لن نتراجع أبدا.

صوارخ حمرته

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف اللطف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الآن من جعل اليمن قائد كرار واختاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى المهم،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
15: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
16: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
17: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من أبا،
18: ولعب العبودية، نقول ثواقد الأرض.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

تقصفون الصنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

بين الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. رفع الإله على المآذن ذكره فأثار حبا في القلوب عظيما. أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتابعوا.

0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا لهذا اليوم. بارك الله جمعتكم وجعلها جمعة بركة وعزة ونصر بإذن الله عز وجل. البداية مستمعينا الأعزاء من الفقرة الأولى في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، والذي سنتحدث فيه عن قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا سنتحدث عن كيف نقابل نصر الله عز وجل للمؤمنين، وأهمية العودة إلى الله عز وجل وتوحيد الصفوف. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله وحياكم الله. أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، عندما نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى قوانين النصر الإلهي، قبل أن ينصر الله هذه الأمة، قبل أن ينصر الله حتى الإنسان على مستوى الشخصي، أن ينتصر على الشيطان الرجيم، أن ينتصر على أهوائه، أن ينتصر على شهواته، هنالك قوانين وضعها الله عز وجل في كتابه الكريم وألزم بها نفسه. في البداية أستاذ عبد الله، من هم الموعودون بالنصر حسب القوانين القرآنية؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدناه صدق يعني قوانين حتمية واقعية، ولو قارناها بالمعادلات المنطقية والرياضية لا يقارن، بل هي أعظم من ذلك. عندما نقول 1+1=2، يعني حتما ما يصبرش أنه يساوي 4 ولا 5.
0: صحيح.
2: القرآن الكريم عندما بيقول الله سبحانه وتعالى بيدي مقدمة وبيدي نتيجة، ونتيجة الله سبحانه وتعالى حتمية واقعية. عندما بيقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين، بس نشتي نعرف من هم دول المؤمنين.
0: صح.
2: هل المؤمنين هو مجرد قول باللسان فقط؟ هل هو انتماء لفظي إلى الإيمان فقط؟ لا، الله سبحانه وتعالى وضح من هم المؤمنون. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: لا ينفع الإيمان بالقلب فقط، ولذلك قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذول هم المؤمنين.
0: الله الله الله.
2: المؤمنون الحقيقيون هم هؤلاء الذين قال الله عنهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هم الذي إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ما بدأ إلا بها إقامة الصلاة، ولم يكن يصلون، يعني إقامة حقيقية بطهارتها، بركوعها، بخشوعها، بأوقاتها، بكل شيء. لماذا؟ لأن الاهتمام بالصلاة يا أخي
0: بغاياتها أيضا
2: المجيد. أيوة، يعني الله سبحانه نعم. وتعالى ليش يكررها لنا 5 مرات في اليوم والليلة؟ تدل على أنها بتفتح للإنسان آفاق كبيرة جدا، وتصلح له أموره كلها. يعني إذا صلحت الصلاة بتصلح الأمور كلها، ولذلك الصلاة الله سبحانه وتعالى بيقول عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا من آثار الصلاة، أنها عندما أنت مصلي لله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذي مكنك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ما بتقبلش بالفساد في هذه الأرض، ولن تقبل به حتى لو خسرت نفسك، يعني أشياء مادية لو خسرتها، لأنك تعلم علم اليقين أنك لن تخسر مع الله سبحانه وتعالى أي شيء وأنت معه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قرن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة، يعني ما ينفعش أنك تصلي وما بتزكيش. وهذا ديدا أكثر الناس، الظاهر أنه ديدا أكثر الناس، يعني يصلي ما الصلاة ويهتم بها، لكن الأشياء المادية عنده صعبة جدا. لا، أنت مؤمن، أنت تشتهي نصر الله سبحانه وتعالى، ينصرك على الشيطان، ينصرك على عدوك، ينصرك على أعداء الله من الكفرة والملحدين، لابد أنك تمتثل لأمر الله بكل أريحية، مش وما بلا تغصاب ولا صميل، لا، مفروض أنك يعني بعض المؤمنين أو بعض العلماء يقال عنهم بأنه بيقدم زكاة سنوات قادمة. لماذا بيقدم زكاة؟ لأنه يشتي الثواب، بيقول لك لا عد ما يعني تجي سنة وما عاد يستطع شيء يقدم الزكاة. ليش؟ قال لأجل يأكلوا معايا الفقراء، يأكلوا معايا المساكين، لأجل يعني ينتفع بها المجتمع الذي أهم بحاجته، يعني عند الثواب أكثر شيء، أكثر شيء أن ينال هذا الثواب. ولذلك الله ادى الصفة الثالثة لهؤلاء المؤمنين الذي وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر لهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا شيء إذا لم يكن يعني سمة للمؤمنين فلست أنت مؤمنا. ولذلك يقول بعض الناس يقول لك يا أخي ما دخلك من مسجدك إلى بيتك، وما دخلك في الناس، ليش تدخل نفسك في مشاكل؟ ليش تدخل مثل ما اليوم بيقولون للشعب اليمني وللأسف الشديد، ليش دخلتون فيكم في مشاكل؟ ليش تحاربوا أمريكا؟ ليش تحاربوا إسرائيل؟ ليش يعني تفعلوا لنا هذه المشاكل كلها؟ قلنا لا، هذا عندنا أمر ضروري وأساس من أساس الدين وأساس من أساس الإسلام والإيمان، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيقول لنا أمروا بالمعروف تخصبون، يعني يكون لكم الخير، يجي لكم الأمطار، تجي لكم، وحتى تحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحد من المعاصي والجرائم في الواقع. الله سبحانه وتعالى ما بيأمرنا بأمر إلا وفيه مصلحة لهذه الأمة، ما يجيش يأمرك بأمر وفيه فساد لك على ما بيقولوا بعض المحللين أو السياسيين وغير ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر ووعد من أن يحد. انظر أيها أستاذنا العزيز، عندما بيكون هناك عليك انتقاد في شيء معين، يعني بتقل أنت نفسيتك أنك تقدم على هذا الشيء أو فعل هذا الشيء. ليش؟ لأنك بتعين المجتمع من حولك بينتقدك في ذا الشيء، ولذلك بتحد من فعله أو من بتخاف أنك تقدم إليه. وهذا هو الشيء الذي دل عليها الله سبحانه وتعالى، وأمروا بالمعروف ونهوا
0: عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نعم. أستاذ عبد الله، يعني أنت ذكرت الآن بعض صفات المؤمنين، لأن الآية الكريمة تقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونريد أن نتعرف عليهم، ووضحت أنهم هم الذين بعد التمكين لهم هذه المؤخلات وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بالإضافة إلى آيات أخرى لو نتعرض لها. أستاذ عبد الله، عندما يقول الله عز وجل بداية أكثر الآيات إنما المؤمنون، مثل هذه الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، نفس الصفة التي ذكرتها أستاذ عبد الله. أيضا الصفات الأخرى يعني التي هي في آيات أخرى
2: كثيرة جدا، هناك يعني الصفات للمؤمنين كثيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن أولئك المؤمنون في غزوة بدر، إن تنصروا الله ينصركم، وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
0: نعم
2: من دون الله، هذا صفاتهم. ولذلك قال يعني معهم صفات، هناك خيرات مش إلا هذه، هذا الأساسية. صحيح. إن الله سبحانه وتعالى إذا مكنهم في الأرض إنهم يقيموا الصلاة والزكاة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، آمنوا بتحدث عن المؤمنين.
0: نعم.
2: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني الثبات يكون هناك عندك ثبات نفسي، ثبات عسكري، لا تأثر فيك لا شائعات، لا تأثر فيك انهزامية نفسية ولا انهزامية واقعية، يجي عندك هناك جلد ذات، يجي عندك هناك إيمان حقيقي راسخ بالله سبحانه وتعالى، هذا هم المؤمنون الحقيقيون. ورضا لك الله سبحانه وتعالى بيقول قد أفلح المؤمنون، بيوصفهم أوصاف كثيرين. ليش أفلحوا هؤلاء المؤمنون؟ ما هو صفاتهم؟ لما إن الله سبحانه وتعالى يجعل له الفلاح، وبعد الفلاح مش في الآخرة فقط، الفلاح في الدنيا والآخرة، تجاو حياتهم كلها فلاح، لما تستعجب لأمورهم الدنيوية والأخروية بتجيه سابرة كلها.

0: سيدي الفيل ده قالوا له سيدي عبد العظيم ما كم بدي التسبيحات؟ قال ثلاث. قال له كيف ثلاث؟ واحد شيبه من البلاد قال له بدي 99. يعني بعض الناس عنده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اركع حتى تطمئن راكعا. معنى الاطمئنان ليس الاطمئنان الجسدي فقط، اشتئ الاطمئنان القلبي، الاطمئنان الذي يردك ويجعل الصلاة عندك ذو ثمن عظيم، كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما قال لبلال ارحنا يا بلال، ارحنا يا بلال. عنده راحة، راحة حقيقية بيراها انها رأس مال، بيرى الصلاة يعني ينظر إليها بأنها ربح عظيم إلى أبعد الحدود. والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، تترجم في أرض الواقع أن الأشياء اللغو، بعض الناس يقول أن اللغو يعني بعض التفاسير تقول أن اللغو هو كل محرم هو لغو، بعض الناس يقول لك لا اللغو هو الوقاية، أنك ما تصلش إلى معاصي والمحرمة،
1: تخوض في أشياء ما لا تعنيك.
0: أيوة تخوض في أشياء ما لا تعنيك، أو أن تقول شيئا نعم. يعني لا ليس فيه نفع ولا ضر.
1: صحيح.
0: وهذا يعني لها دلالة عظيمة عندما يكونوا ما بيخوضوش في أشياء لا تعنيهم، وهذا هو المؤمن الحقيقي. لكن قضايا الأمة، قضايا الكبيرة، مفروض أنه يكونوا هم في الصف الأول الذي تعنيهم، الذي هم مؤمنون. ولذلك يقول بعدها من الصفات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ورجع قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ليش؟ لأنك تتعدى حدود الله.
1: صحيح.
0: أنت لست من المؤمنين، لست ممن يوعدون بالنصر، لست ممن يثبت الله قدمك، لست من المؤمنين الذين يرجعون إلى الله رجوع حقيقي، ويعني يتعاملوا مع ربي كأنه هو الذي يحاسبهم فعلا حقيقة. ورجع بعدها يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما هذه الأمانة؟ ولو جينا نخوض في هذه الأمانة يعني تستغرق حلقات يا أستاذ عبد المجيد، لأن معك هناك أمانة في جسدك، كله أمانة، سمعك، بصرك، يدك، رجلك، كل شيء أتمنك الله سبحانه وتعالى أمانة. لو جينا للدين هو أمانة، لو جينا لكل فريضة الله سبحانه وتعالى أمرك بها هي فريضة، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله هي أمانة. ليش قال لك تجاهد في سبيل الله وأنت ما رضيت تجاهد؟ أنت فرطت في الأمانة، لأن الأمانة أمرها عظيم جدا، عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا. فالإنسان إذا لم ينتبه ويرجع ويعرف هذه الصفات حق المؤمنين ويعمل بها ويعني يثبتها أو يترجمها في الأرض الواقع فليس من المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالصفة الأخيرة والذين هم على صلواتهم
1: يحافظون.
0: ورجع بعدها يحصر أولئك المؤمنون حصرا حقيقيا وواقعيا. ما قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون، ما هو الذي يرثون؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: إذن هذه صفات المؤمنين، ويجب أن يحصلها كل مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن ينتصر على نفسه وعلى هواه وعلى شهوته، وأيضا أن يصلح أحواله وأن تصلح أحواله أيضا في الدنيا والآخرة، وأن ينتصر على أعداء الله عز وجل. مستمعينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لاستكمال فقرتنا في هذه الحلقة.

0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء من جديد، وحياكم الله. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة حول قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. نرحب بكم أستاذ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله وبياكم أستاذنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، بعد أن تحدثنا عن من هم المؤمنون الموعودون بالنصر، وعن أيضا تعرضنا إلى بعض صفاتهم، ذكرنا بعض صفاتهم حسب ما تحدث الله عز وجل عنها في كتابه العزيز، نحن نرى الآن أن أكثر المسلمين لا يحققون هذه الصفات في واقعهم، ولذلك رأينا الهزائم المتتابعة والمتوالية على أمة الإسلام. وهناك أيضا طائفة من هذه الأمة ومجموعة من الأحرار، من آمن بالله ورسوله وصدق وعود الله عز وجل، رأينا الانتصارات على أيديهم تتحقق. ومثل ما هو حاصل اليوم أستاذ عبدالله، نرى اليمن العزيز والكريم كيف استطاع بفضل الله عز وجل بعد مدة من السنوات أن يضرب العدو الصهيوني وأن يواجه الأمريكي، وأيضا اليوم يفرض حصاره على السعودي، إلى ما هنالك من الانتصارات. برأيكم كيف يجب أن يقابل الإنسان المؤمن هذه الانتصارات التي يراها على أيدي عباد الله المستضعفين في الأرض؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يا أستاذنا العزيز، الإنسان يعني صدق يقف متحيرا أمام ما حققه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولذلك يروا هؤلاء المؤمنون ما قدموه، يعني ما قدموه لأجل الله وفي سبيل الله شيء قليل جدا، ولذلك يرجعوا إلى تأنيب ضمائرهم وإلى يعني أنهم لا يقدموا شيء. ولذلك عندما نعرف بأن هناك أسباب للنصر، وهذه الأسباب يعني لابد أنها بتترجم في أرض الواقع، بيأخذوا بها هؤلاء المؤمنين. نجدهم مثلا من الصباح وهم بيسبحوا الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما بيقول لنا فسبح بحمد ربك واستغفره، هني آداب آداب آداب من أسباب النصر، آداب عظيمة.
0: صحيح.
1: ولذلك عندما نجد أيوب نبي الله، من يونس، نبي الله يونس، الله تحدث عنه في القرآن الكريم بأن التسبيح له دلالات عظيمة في أن ينجيك، في أن يخرجك من يعني. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء،
0: نعم،
1: أدناها القتل. فعندما بنجد المؤمنين نجد المؤمنين بيسبحوا الله سبحانه وتعالى في الجبهة، في المواقع، في الميادين، في المتارس، هذا سبب من أسباب النصر، لأنهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى، وبيرجعوا بالتنزيه لله والتقديس لله، يعني بتفريطنا بتقصيرنا يتضرعون إلى الله بأن الله لا يؤاخذهم بهذا التقصير، بهذا يعني نحن أمام الله سبحانه وتعالى، أمام قدرة الله، أمام نصر الله سبحانه وتعالى لا شيء، لأننا بالله كل شيء وبدون الله لا شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا قصص في القرآن الكريم عن الفراعنة وعن الجبابرة والظالمون، كانوا بيملكوا أشياء كبيرة أكثر مما يملكه المؤمنون. الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لكن الله هل نفع هذا القول؟ فأغرقه الله سبحانه وتعالى. يعني تأخذ أنت بأسباب النصر، كذلك من أسباب النصر الشكر لله. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر بيحفظ النصر هنا،
0: نعم،
1: ويضاعف النصر ويخليه يستمر النصر. يعني أن تعترف بأنك عاجز أمام ملكوت الله، أمام قدرة الله، أمام رجاء الله، أمام نصر الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن منصورون بفضل الله مش باستحقاقنا. ما الاستغفار كذلك بيجبر الكسر، هذا بيجبر التفريط، بيجبر الأشياء الكثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بعد كل نصر، كان يقول سبحان الله، سبحان اللهم وبحمدك، دائما يقول سبحان الله وبحمدك. فعندما ننصر الله سبحانه وتعالى، كيف يكون يعني كيف يكون نصرنا لله سبحانه وتعالى؟ ننصر الله سبحانه وتعالى في الدين، ندعو الله سبحانه، ندعو إلى الدين، ندعو إلى الشريعة المحمدية، نبث الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو من الشكر. كيف تكون أنت شاكر لله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى بيقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن كيف يكون الشكر على هذا النصر وعلى هذه الانتصارات؟ أنك تحقق وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، في هذه الدنيا، بأن تبث شريعته، بأن تبث الدعاة في هذه الدنيا لكي يستفيد الناس منها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام علي: لأن يهدي الله على يديك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بيموت شخص بتتفلت من يديه يبكي ويقول يعني هذه النفس فلتت إلى نار جهنم، ويتأوه ويتحسر، مع أنه ما هو إلا نذير، مشو يعني كاد نفسه أن تذهب عليه حسرات، عليهم حسرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للناس. فأحنا عندما نأخذ بهذه الأسباب، أسباب النصر، الله سبحانه وتعالى يمكننا أكثر. الله سبحانه وتعالى عندما نشكر الله، عندما نسبح الله، عندما نستغفر الله، عندما نتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
0: الله الله،
1: أنت عندما تكون من المتوكلين على الله، عندك إن القرآن كما قلنا في البداية أنه نتيجة حتمية بتلا مقدمة ونتيجة، لابد أنك تستشعر هذه الوعود الإلهية لن تذهب هدرا. ولذلك نجد يا أخي العزيز، نجد أولئك الأعراب الجلاوزة من المتصهينين بيتوكلوا على أمريكا وعلى ترامب أعظم من توكلهم، يعني ما بش عندهم قاموس الله، ما بش عندهم اعتراف بالله، ما بش عندهم هذه الأشياء كلها. ولذلك تجدهم في هزائم دائما، في يعني خنوع، في خضوع، في ذلة، في مسكنة أمام اليهود والنصارى.
0: وهنا أستاذ عبد الله، هذا ما أريد أن أسألك عن يعني أن هنالك فرق كبير بين القوة التي يمتلكها اليمانيون، القوة المادية، وما يمتلكها أعداؤهم اليهود والنصارى من النظام السعودي، نظام قرن الشيطان، ولكنهم يتلقون الهزائم. إذن ما الذي يمتلكه اليمن برأيك من قوة، سر قوة اليمن، هذه القوة التي تمكنه من الانتصار على أعداء الله سبحانه وتعالى، والقوة التي يستخدمها اليوم لفرض الحصار على النظام السعودي؟
1: أنا أرى أن هناك يا أستاذنا العزيز يعني خفايا عجيبة. الله سبحانه وتعالى أودع هذا السر وهذا النصر العظيم الذي حققه لهذا الشعب اليمني. وأظن أن الانتصارات عدة أشياء. أولا انتصار حجة، واليمن هو حجة، بأتخيل أنه حجة على الأمة بكلها، على العالم بأكمله. ليش حجة يا خبير؟ هذا الشعب اليمني العزيز صاحب الإيمان والحكمة بهذه الأقلية أمام العالم وأمام الغطرسة اليهودية والعالمية والاستكبار العالمي، انتصر وأهاب وأرجف وأرعب أولئك الكفرة والملحدين والأرعب الأعراب. لماذا؟ كما قلنا هم توكلوا على بشر ونحن توكلنا على الله،
0: الله
1: الذي
0: الله
1: بيده ملكوت السماوات والأرض. فبالله عليه كيف تبرز لمحاربة الله؟ من سيكون الخاسر؟ هل سيكون الخاسر من الذي يكون مع الله؟ وتعرف ما معنى المعية الإلهية إذا كانت معك؟ يعني لو نظرنا في قصة إبراهيم عليه السلام، أمه كان هو وحده، كان أمه، لكن أدرك ما معنى المعية الإلهية. فعندما كانت المعية الإلهية كيف تكون النتيجة؟ كيف صحيح كانت النتيجة مع إبراهيم عليه السلام؟ أتى التدخل الإلهي وهو في يعني عندما رجموا في المنجنيق فهو في الهواء، أتى له جبريل ألك حاجة؟ قال ما إليك فلا. قال له وإلى الله؟ قال له داري أنا معاه،
0: علمك بحالي يغنيك عن سؤال.
1: فأتى التدخل الإلهي، هذا هي المعية. أتى التدخل الإلهي بماذا؟
2: قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى عندما عرف صدق ونية وإخلاص اليمنيين المؤمنين الذين يستغفرون الله، الذين يشكرون الله، الذين أقاموا الصلاة، الذين آتوا الزكاة، الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وكانوا حجة للعالم بأكمله، الذين نصروا غزة، الذين فعلوا الأشياء الكثيرة لأجل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لهم يا نار كوني بردا وسلاما على اليمنيين، كما قال لإبراهيم عليه السلام. وكذلك عندما تتجسد المعية الإلهية مع أولياء الله، من سيواجه هذه المعية الإلهية؟ سيواجهها من يمتلكون الترسانة الكبيرة والعظيمة؟ لن يستطيعوا. رأيناهم واجهوا الكلاشنكو هزم تلك المدرعة، الكلاشنكو هزم تلك الدبابة ودخل البندقية، رأس البندقية في جوف الدبابة. هذا يدل على أن هناك المعية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. عندما نجد نبي الله موسى عليه السلام كيف كانت معيته مع الله، يعني معانا نماذج في القرآن الكريم، عندما أنت تكون مع الله لن يضرك أحد، إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. فنبي الله موسى عليه السلام عندما ذهب بقومه إلى البحر، بني إسرائيل أتوا البحر أمامهم ولا ما باسمه خلفهم العدو فرعون، فقالوا يعني ما تنقدهم شان، عندما قالوا يا موسى إنا لمدركوا. لكن موسى بمعية الله معه، كيف كان معيته مع الله وكيف كانت، يعني كيف يقابل الله سبحانه وتعالى تلك المعية، كيف يقابلها إذا كنت أنت مع الله، كيف يكون الله معك بنفس تلك المعية. فالله سبحانه وتعالى عندما يعني حقق هذا السبب، هذا اللجوء الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ومن أوليائه، قال موسى كلا لقومه، كلا كيف الله معي، كلا إن معي ربي سيهدين. فأتى التدخل الإلهي، أتى التدخل الإلهي عندما قال اضرب بعصاك البحر، عصا ما تسوي عصا، لكن أمام قدرة الله، أمام من خلق العصا ومن خلق البحر ومن فلق البحر ومن خلق السماوات والأرض، قال يا فجعله كالطود العظيم، فلق البحر له والقوم ودخلوا وأغرق الله أعداءه. انظر للتدخل الإلهي العجيب إذا كنت أنت مع الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهؤلاء المؤمنون يعني بأستعجب لهذه الثقة العظيمة والمطلقة في هذا الشعب اليمني الذي كسر أنوف وغطرسة الظالمين في كل مرحلة في كل زمان، في خاصة في هذه المرحلة وبالذات. كيف مرغ أنوفهم، وكيف اليوم تجد السعودية بتتوسل إلى الأوروبيين إلى الأمريكيين إلى الخليجيين، يا خبراعين وما تفعلوا لنا، فعلوا لنا مخرج مع هؤلاء. ونرى اليوم كيف الانتصارات العظيمة الذي حققها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. لماذا؟ لأنهم حملوا قضية حقه، حملوا قضية الحق، قضية القرآن، مشروع القرآن، مشروع الشريعة. ولذلك اليوم أتوا الكثير ممن يجزمون هذه الانتصارات يجعلوها انتصارات حزبية أو طائفية. نقول لهم لا، هذه الانتصارات هي انتصارات الأمة الإسلامية بأكملها، انتصارات فلسطين، انتصارات تحرير القدس، انتصارات الأمة الإسلامية الذي ترد لهذه الأمة الإسلامية كرامتها وهويتها وحقيقتها وواقعها الذي هي بتعيشه. أنتم بعيدون عن الله، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى القانون الإلهي الذي يعني نتائجه حتمية وواقعية ويقينية، بأن الله سبحانه وتعالى حين قال إن تنصروا الله ينصركم بأنه فعلا سينصرهم ويحقق لهم النصر الكبير والعظيم الذي ليس بعده يعني لا أحد يستطيع في الدنيا أن يهزمه أو أن يواجه الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله عز وجل. وهما ذكرت أستاذ عبد الله في ختام حلقتنا، أستاذ عبد الله في هذه الفقرة كلمة أخيرة عبر منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
2: الكلمة أخيرة أن الناس يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حقيقي، وأن يعني يتعاملوا مع القرآن الكريم، أن نتعامل جميعا، أن نتعامل مع القرآن الكريم بأنه دستور حياة وبأنه دستور يعني رفعة وعزة وكرامة لهذه الأمة. فعندما يعني أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، لأنها من أسباب النصر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونعرف ما هي أسباب الاعتصام، بأن يوحدنا بأن توحدنا هذه القضايا، قضايا الأمة. هذا إذا كان لنا عقل سليم لهذه الأمة الإسلامية والعربية، إذا كان لها عقل سليم بأن تتوحد حتى تحتضل يعني عناوين عريضة، مثل أن يكون ربنا الله وهو واحد، نعترف جميعا بأن إلهنا واحد، وبأن رسولنا واحد، وبأن قبيلتنا واحدة، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، وعدونا واحد. لكن الكثير من الأعراب للأسف الشديد لم يعترفوا بهذا العدو، بأنه عدو البشرية، بأنه عدو الأمة. فإذا يعني ننصح جميع الناس بأن يراجعوا حساباتهم أمام هذه القطرصة الصهيونية الأمريكية اليهودية، وأمام مخططاتهم الشيطانية والمشروع الذي يريد يعني أن يحققوه بالمشروع إسرائيل الكبرى وغيرها من الأشياء الذي يندهل لها الجبين، وأن يجعلوا الناس يعني خداما وعبيدا لهم ولا يعترفوا حتى بالبشرية بأكملها. يعني نرجع حقيقة بأن نراجع حساباتنا، بأن نراجع يعني قراءتنا على مسار التاريخ، ونقرأ القرآن يعني قراءة حقيقية وواقعية بتمعن وتفحص وبحث، كما كم يا بحوثات هناك بتطرق في الجامعات. أنا أرى أن يكون هناك بحوثات في القرآن الكريم، بحوثات كبيرة وعظيمة عن هؤلاء اليهود وعن خطر اليهود وكيف كشفه الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. ستعرف هناك نتائج عظيمة بأنه العدو الوحيد لهذه الأمة ولهذه البشرية، العدو اللدود الذي لا يريد لهذه البشرية الخير أبدا. ولذلك حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن عداوته وشدة بغضه وبغضه عندما يعض الأنامل من الغيظ لهذه الأمة. إذا نقرأ قراءة حقيقية، بأن تقرأ هذه الأمة قراءة حقيقية، وأن ترجع رجوع حقيقي وتعرف عدوها، ونقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان وهذا السلط اليهودي والغطرسة اليهودية.
0: نعم، ونذكر في ختام فقرتنا من هذه الحلقة إلى إقامة الوقفات بعد صلاة الجمعة بعنوان فشرد بهم من خلفهم، اللجنة المنظمة ولجنة التعبئة اليمن وبالمحافظات المحررة تدعو إلى إقامة وقفات فاعلة وحاشدة وخروج واسع ومشاركة فاعلة اليوم بعد صلاة الجمعة في عموم مساجد وجوامع المحافظات اليمنية. نشكركم جزيل الشكر الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد، كتب الله أجركم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: وإياكم أستاذنا العزيز.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
5: ومضة معرفية.
4: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، وهي الثانية من برنامجكم ملتقى الخطباء، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سنستمع وإياكم إلى فلاشة صوتية بعنوان قانون النصر، أسباب النصر وكيف ننتصر ومن هم المؤهلون للنصر. نستمع وإياكم إلى هذه الفلاشة.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس سنن الله في خلقه، والقانون اليوم قانون النصر. وما من شيء يطمح إليه المسلمون كأن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم، ولكن ما لم نخضع لهذا القانون فلا يمكن أن نرى النصر. آيات ثلاث. الآية الأولى: وما النصر إلا من عند الله. الصيغة صيغة قصر وحصر، لا يمكن أن يكون هناك نصر إلا من عند الله. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا قانون، نصر الله ثمنه أن تنصر الله أنت بطاعته، بتعزيز مبادئه، بتقديس كتابه، بتعظيم نبيه، باتباع منهجه. ثم إن الله في آية ثالثة يطمئن المسلمين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه حقائق. طبعاً الموضوع طويل. من شروط النصر الإيمان. الإيمان الذي يحمل المؤمن على طاعة الله، وإلا لا قيمة لهذا الإيمان. والدليل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والشرط الثاني الإعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن النصر من عند الله حصراً، والنصر له ثمن أن تنصر الله، والأمن أن الله إذا نصرك فلا غالب لك، وإن جندنا لهم الغالبون. المنهج: الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، والإعداد الذي يعد أخذاً بالأسباب. لكن الله سبحانه وتعالى في الإعداد لم يكلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكنه كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط. فرق كبير بين القوة المكافئة، وقد يكون هذا مستحيلاً، بينما بإمكان الإنسان أن يعد القوة المتاحة. الآن هناك مفارقة عجيبة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين. المفارقة حادة، بمعنى أن المسلمين بحال لا يحسدون عليه في شتى أقطارهم، ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، مع أن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نحن بكل شفافية لسنا مستخلفين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ونحن أيضا لسنا ممكنين في الأرض. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن لسنا آمنين. لسنا مستخلفين، ولسنا ممكنين، ولسنا آمنين، لأننا ما عبدنا الله رب العالمين. تتمة الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا قصر المؤمنون في عبادة الله عز وجل فالوعود الثلاثة: الاستخلاف والتمكين والتطمين تعطل. هي أول تفسير للمفارقة الحادة بين واقع المسلمين وبين وعود رب العالمين. في عنا وعد آخر: وإن جندنا لهم الغالبون. إذا تحققت جنديتك لله فأنت الغالب قطعاً، ولكن قد تكون الجندية لغير الله. إذا كنت جندياً لله على التحقيق فالنصر حتمي، وإن جندنا لهم الغالبون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل، فالإيمان الذي نحن عليه ليس ذلك الإيمان الذي أراده الله. إخوتنا الكرام، القرآن فيه جواب لكل شيء، بل فيه شفاء للناس. حينما قال الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سؤال: فإن لم يمكنهم معنى ذلك أن فهمهم للدين لم يرتضه الله لهم، فهم محدود جزئي، في تعصب، في عداوات، في قنص، في دنيا، في مكاسب، في صراع، في تراشق تهم، في تعصب. لو أنك حملت هم المسلمين لما كنت هكذا، لو أنك مخلص لرب العالمين لما جعلت المسلمين شيعاً وأطرافاً. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء. ولا تكن من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. كل إنسان يشق صفوف المسلمين، يحدث في حياتهم شرخاً، يقيم تباعداً، يفرق المسلمين عن بعضهم بعضاً، هو بالتأكيد ليس من هؤلاء الذين يستحقون النصر. أيها الإخوة الكرام، الآية دقيقة جداً: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. فإن لم يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، معنى ذلك أن فهمهم للدين وتطبيقهم له وعرضهم للطرف الآخر لهذا الدين لم يكن ليرضي الله عز وجل. لذلك هذا الذي قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، ولكن بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. وهذه ورقات العمل لنا إخوتنا الكرام. العالم اليوم لا يمكن أن يقرأ كتبنا الطرف الآخر، لأن حالنا المتردي والمتخلف حجبه عن حقيقة ديننا. وفي قول رائع لبعض العلماء: أن الإسلام محجوب بالمسلمين. عن أهل الأرض بالمسلمين المتخلفين.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة،
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأخيرة من برنامج ملتقي الخطباء، فقرة ميدان الخطابة. كنا في الجمعة الماضية نتحدث عن خطبة الإمام علي عليه السلام عن الملائكة عليهم السلام، واليوم وصلنا إلى صفة خلق آدم عليه السلام. الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته فيقول، وهو يتحدث عن صفة خلق آدم عليه السلام: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلة والجمود. إذن بعد أن تحدث الإمام علي عليه السلام عن الملائكة عليهم السلام، الآن يتحدث عن صفة خلق آدم وكيف أن الله عز وجل خلقه من تراب من طين، وكيف فعل بهذا الطين حتى بعد أن يبس وصار ذا صلصلة، ثم نفخ الله عز وجل من هذا التراب ومن هذا الطين ومن هذا الصلصال إنسانا وبشرا، وهذا الإنسان وهذا البشر خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه اللحم والدم والعظم، إضافة إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله ذا أذهان ومنحه وامتن عليه بالعقل، وهذا الذهن الذي يجيله والفكرة والفكر، وخلق له أدوات من السمع والبصر واليد والذوق والشم واللون والأجناس، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان قبل ذلك طين، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. ثم قال الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته فيقول: واستاد الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له، يعني بعد أن خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان لهذا البشر والخنوع لتكريمته، فقال سبحانه: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعترضت الحمية. يتحدث الإمام علي عليه السلام عن الشيطان الرجيم وما الذي منعه من السجود لآدم، وغلبت عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال، فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة واستتماما للبلية وإنجازا للعدة، فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وإياكم نصل إلى ختام هذه الفقرة وأيضا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، كما نشكر المخرج محمد الجابري. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير، مقدم هذه الحلقة عبد المجيد إدريس. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

طوخ ذلول السابعة واركب. الله بالنصر والتأييد ذهبها أمامك المجد، مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها. مواقفك في السنين الست ما تكتب، أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها. سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب أمام عاتي جيوش الأرض واغلبها. سابع سنة وانت تتجلب وتتصلب، وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها. سابع سنة وانت في الألطاف تتقلب ونجد في نارك الحمراء تقلبها. سابع سنة وامهات العاصفة تنحب. سابع سنة والجثث للنار نسحبها. سابع سنة والدول تحرق وتتلهب. سابع سنة واليمن واقف يعذبها. سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب، ونهاية المملكة في روس نعصبها. هذا السنة حاجة في اللبس قب القب، من يحلج الجمجمة حقه يجلبها. فينا غضب ما لو ان الارض بات تنغب، لا نحسن فوقها لا ما يلقبها. فينا وجع ما لو ان الشمس بات تحجب، من الصواريخ لا نقصد فنحجبها. فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب، بخط ناري صواعق لا نجعبها. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب، من اجل لحظة ابية روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلينا الخصبة. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب، من اجل لحظه ابيه روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعالهم لا نخصبها. شعب اليمن، شعب اليمن قايده قايد وربه رب. شعب اليمن قايده قايد وربه رب. وابطال هبطال خط ادريس عصوبها. سبحان من يجعل الاحداث تتشقلب. امس الدول تضربه واليوم يضربها. عد العجائب في الدنيا ولا تعجب، هذه السنة تعتبر سابع عجائبها. عاد الصواريخ ذات الطول تتأهب، وأمس كنا بتنورين جربها. لاقت صيحة سعودية ولا تغضب، ولا صواريخ ذات وصل تحببها. فيها من الغيظ ما تفلق بها الكوكب، وما يشط السم الدنيا ويثقبها. فيها لظى ينعسك لاعب سابع عد، لاقت شبك خيط سالبها ونزل. فيها ضين عتك لا عند سابع أب، لاقت جمع خيط موجبها بسالبها. عدوانكم والحصار الخانق استعصب، وترعمصت يا محمد في مطاربها. لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب، لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب. والكارثة خذ حذرها لا تسببها. ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها. ضغط الخبل وقف الغارات وتعدل، ضغط الخبل وقف الغارات وتعدل. وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها، ولا لنا العار يعورنا في الأسود ويسود الوجه والرجلة يكذبها. لا ما سرحنا نغلقها من المندب، ونحاصر الأرض مشتها مغربها، ونحاصر الأرض مشتها مغربها. الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر

0: السعودي إذا لم تحضر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فانوص البنينة،
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: أنا
0: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: ابن سلمان من غضبنا وين؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا ابدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما لقانا.
6: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار